0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع

المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة معن بن مصطفى بن عبد الله الجلنداني. معن ضيف مميز جدا، وأنا سعيدة جدا بالحوار مع معن لأنه محب للخطابة.

0: السلام الله عليك معا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك، هذا الصوت الرائع اللي نبدأ به هذه الحلقة. إذا محب للخطابة معا وأنت في عمر صغير، أنت في الصف الكم الآن؟
1: الصف الرابع.
0: الصف الرابع، ومن متى بدأت تشعر أن لديك الملكات ولو موهبة الخطابة؟
1: من الصف التمهيدي.
0: ما شاء الله، وتشارك دائما في الإذاعات المدرسية؟
1: نعم.
0: في مختلف الفعاليات؟
1: نعم.
0: جميل جدا، لكن الخطابة والإلقاء وعندما تقف على مسرح يتطلب الأمر كثير من المهارات.
1: أها. والجرأة ونكون واثق من نفسنا. ودائما قبل أن لا نبدأ ما احنا نتكلم ونلقي نقول هذا الجزء من الآية: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
0: صدق الله العظيم، رائع جدا يا معن. فعلا كل شخص محتاج أن يستمع الناس لحديثه، رائع أن يبدأ بهذه الآية الكريمة كما نفعل حتى نحن الآن في عملنا الإعلامي. جميل جدا يا معن. إذن تحتاج هذا الشعور بالطمأنينة وعدم التوتر عندما تلقي، صحيح؟ عندما تقف على

0: المسرح. إيش هي أبرز المشاركات لك معاً في الخطابة؟
1: أبرز المشاركات لي أولاً شاركت في المدرسة، حضر المدير العام، وشاركت في مسابقة تحدث كي أراك، وشاركت في مسابقة في مدرسة بلال، وهكذا استمريت وبدأت أشارك، وبإذن الله لما نحصل فرص زيادة بنشارك.
0: رائع جدا. كيف تستعد لهذه المشاركات غالبا، سواء كان في المدرسة أو حتى في مدارس أخرى على مستوى المحافظات كما حدث في مسابقة تحدث كي أراك، كيف يستعد معا؟
1: أولا بعد ما أجد الكلام المناسب لدي طريقة جميلة لحفظه. أولا أقسمها يوميا، أولا الورقة الأولى الصفحة الأولى أقرأها 3 مرات إلى 4 مرات ثم تترسخ في عقلي، وبالتالي أحفظها بسهولة، لأن قراءتها عدة مرات في لحظة واحد في يوم واحد وفي الوقت نفسه يجعل الورقة تترسخ أو الحفظ يترسخ في عقلك. وأيضا عندما أريد أن أتأهل في المسابقة أصلي وأدعي أن أتأهل في هذه المسابقة وأحفظ القرآن بنية فوزي في هذه المسابقة.
0: ما شاء الله، تبارك الرحمن الرحيم عليك يا معن. إذن هو يقين أيضا بعون الله تعالى لنا والاستعداد الجيد، لذلك أنت ما شاء الله عليك تحصد دائما المراكز الأولى وتحصد أيضا على الكثير من الإشادة في أي مكان تكون فيه حاضر يا معن. إذن عديد المسابقات، تحدثنا عن مسابقة تحدث كي أراك. عزيزي المستمع، هذه المسابقة هي مسابقة موجهة للأطفال الموهوبين في مهارة التحدث وصنع محتوى أيضا باللغة العربية، وهذا المحتوى يصل طبعا لمنافسات عديدة من مختلف مناطق ومحافظات السلطنة، ثم أيضا لاحقا يفوز كما فعل معا إن شاء الله حتى في المرات القادمة في مشاركاتك ستفوز يا معا. كلمنا أكثر عن هذه التجربة بالتحديد، مسابقة تحدث كي أراك، بداية من التأهل إلين اختيار الموضوع الاستعداد ومشاركتك.
1: أولا كانت المسابقة تضم أكثر من 500 فرد. أو المرحلة الأولى كانت عبر تصوير فيديو أرساله عبر الملف الذي أطلقته مسابقة تحدث كي أراك، وعند التأهل يتم التحدث عبر الأونلاين، حوار مع الأونلاين يعني مع الأفراد عن طريق الأونلاين، تلقي ما لديك وثم يلقون إليك بعض الأسئلة. وفي المرحلة الأخيرة أنا كان موضوعي عن السمت العماني، فكنت أمام الجميع، يعني شاهدت الجميع يناظرني، لم أقل أني سأكون خجولا ولا أستطيع، بل كنت واثقا من نفسي.
0: رائع.
1: وكنت وتجرأت أن أقف على الخشبة أمام الجمهور.
0: رائع جدا.
1: وكان هذا شعور لا يوصف، خاصة عندما ألقيت شاهدت الجميع ينصت إلي، فهذا زادني من يعني جعلني أوثق بنفسي أكثر وجعلني متميز. وتخيلت أنه لا يوجد أحد أمامي، فقط أنا أتدرب، وبفضل الله وتوفيقه تأهلت. سألوني بعض الأسئلة، ماذا تستخدم، كيف، من تستخدم، الأفراد عمانيين من خارج من الداخل، وبفضل الله توفيقه حصلت على المركز الأول، ثم بفضل والدي، ثم بفضل أختي الصغيرة التي شجعتني وحفزتني، ثم بفضل معلماتي، وأشكر بالأخص أستاذ عالية القلنداني وأستاذ إقبال الطائي وأستاذ إيمان الوهيبي على كلماتهم التحفيزية ودعمهم الكبير لي.
0: ما شاء الله.
1: ثم بفضل جهدي وبفضل الله وتوفيقه حصلت على المركز الأول على مستوى السلطنة.
0: رائع جدا يا معن، ونحن بدورنا نوجه رسالة شكر لكل من ساهم في غرس هذه الثقة الرائعة التي نلمسها من صوتك وحديثك وأدائك يا معن. الآن أيضا عزيزي المستمع، أكيد أنك تحمست معي لتستمع لشيء من النص اللي ألقاه معا في يوم المسابقة، مسابقة تحدث كي أراك التي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب للعناية بهذه الموهبة. يلا نسمع شيء منها يا معن.
1: ما أجمل أن يكون لدي شركة خاصة بي وأنا ما زلت طفلا في العاشرة من عمري. حلمي أن أؤسس شركة سياحية مميزة اسمها كونوا زعما، شعارها نجمع الماضي ونزرع المستقبل. فكرتي هي أن يعرف كل الناس في عمان وخارجها كم هي بلادنا غنية بالكنوز الجميلة. سأبدأ ببناء مسارات سياحية ذكية تربط الجبال بالبحار والصحاري بالواحات، بحيث يعيش الزائر في كل محطة جزءا من الحكاية، فيسمع صوت الأهازيج العمانية القديمة ويرى صور الأجداد وهم يبنون القلاع ويسكنون الحصون ويركبون السفن ويقطعون البحار حاملين اللبان إلى كل مكان. مساري الأول مشروع كبير اسمه رحلة عبر الزمن. في هذا المشروع سأبني قرية صغيرة تشبه القرى العمانية القديمة، فيها بيوت من الطين وسعف النخيل وشوارع ضيقة تفوح منها رائحة القهوة العمانية واللبان والبخور.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم عليك يا معن. طبعا عزيزي المستمع، معن ألقى لكم هذه الكلمات وهذا النص حفظا عن غيب طبعا، وهذا عدا عن طريقة الأداء والتفاعل الجميل منك. لا عجب أنك حصدت المركز الأول على هذا الأداء الرائع يا معن. لا نزال معكم في هذا الحديث الشيق الجميل مع ضيفنا معن الجولنداني وحبه للخطابة. معن هذا الحديث كما ذكرت في البداية يتطلب ثقة بالنفس عالية جدا، وكذلك أيضا يتطلب أن نواصل جهودنا لبناء هذه المهارات لكي لا تغيب عنا. يعني الخطابة تتطلب لغة جيدة صحيح، وكذلك إلى جانب الثقة بالنفس، كيف تحافظ على مستواك وتجود أيضا من مهاراتك؟ معا إيش هي الخطوات اللي تسويها؟ ممكن يستمع لنا بعض الأطفال من أمثالك في عمرك أو حتى بعض اليافعين، ما الذي نقوله لهم؟ كيف نصنع متحدثا رائعا لبقا؟
1: بشكل عام والخطوة الأساسية أولا عبادة الله، يعني هذا هو السبب كبير ويلعب دور كبير في سبب في فوزي أنا، لأن
0: الله.
1: القرآن هو سبب في الفوز وسبب في البركات وسبب في كل شيء
0: تبارك الرحمن،
1: وحفاظ على الصلاة والدعاء للوالدين والأخوة والفوز وكل شيء يعني.
0: البركة تأتي من الأعمال الصالحة كما يقول لكم معا طبعا، والحفاظ على الصلاة والذكر. ذكرت أيضا موضوع القرآن الكريم معا، ولك أيضا هكذا إنجازات في مجال حفظ القرآن الكريم وتواصل أيضا هذا الحفظ، والجميع يمكن يعرف كيف أن حافظ القرآن يعني لغته تتحسن. كيف تأثير القرآن وحفظ القرآن عليك وعلى اللغة؟
1: أول لما كنت صف تمهيدي بديت أحفظ جزء عامة، ولما كنت أقرأ كنت ما أشعر بالملل، بالعكس كان القرآن راحة، كان يعذب الصوت، يخلي صوتك عذب لما تترتل الحروف على اللسان، يعني
0: تبارك الله
1: يتغير صوتك ويصبح صوت أفضل ولين وجميل
0: ما شاء الله. نعم، والمخارج الحروف وأيضا اللغة العربية كيف حتى أنك تصيغ العبارات صحيح، كل ذلك يتحسن ب يعني حفظ القرآن الكريم. بارك الله فيك يا معن وفي حفظك. إيش أحب يمكن الآيات اللي دائما ترددها وتحفظها وتحرص عليها؟
1: أحفظ دائما سورة الواقعة، هي الحين اللي أكثر سورة أحبها، ما يحتاج الآيات كلها من بدايتها على آخرها، هي جميلة وفيها بركة، عشان هذا أن سورة الواقعة فيها بركة وفيها خير وفيها أسباب كثيرة، يعني فيها فضائل ونعم كثيرة.
0: تبارك الرحمن الرحيم. إذن تحرص على دائما قراءتها وحفظها معا.
1: نعم.
0: يمكن هذه رسالة نوجهها لكل من يستمع لنا اليوم في عيون المستقبل. ما هي طموحاتك في المستقبل معا؟ إيش تريد فيما يرتبط بالخطابة؟ هل لك مثلا مسابقات إن شاء الله قادمة تشارك فيها؟ تحب في أن تقف في مسارح معينة تحمل فيها اسم عمان وتمثل سلطنة عمان؟
1: أريد أن أكون خطيب لأمه، يعني أكون خطيب وأكون شيخ وأكون عالم كما الآن فضيلة الشيخ أحمد
0: بن حمد الخليلي مفتي العام للسلطنة. بإذن الله يا معن، إن شاء الله يا رب تصل لهذا المستوى الرائع إذا أنت أسست على هذا التأسيس الجميل وهذه الثقة بالنفس. بإذن الله تصل لغايتك ونراك خطيبا رائعا مؤثرا تأثيرا إيجابيا في سلطنة عمان. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم أعزائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة الرائعة رفقة ضيفنا معن بن مصطفى الجلنداني، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كنوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنشطب أكبر أعضاء العائلة الشمسية حجماً ونخفي العملاق الغازي الذي يقف كالحارس الشجاع عند بوابة الكواكب الداخلية. ماذا لو اختفى كوكب المشتري تماماً من الوجود؟ كيف سيتأثر استقرار منظومتنا؟ وما هو المصير المرعب الذي قد يواجه كوكبنا الأرض في غياب هذا الدرع الجاذبي؟
3: قد يظن البعض أن اختفاء كوكب يبعد عنا مئات الملايين من الكيلومترات لن يؤثر على حياتنا اليومية، لكن الحقيقة العلمية والفلكية تخبرنا بعكس ذلك تماماً. المشتري ليس مجرد كرة غازية جميلة نراها عبر التلسكوبات، بل هو المكنسة الكونية والحامل أول للأرض من النيازك والمذنبات القاتلة التي تتجول في أعماق الفضاء.
2: صحيح، فالمشتري يمتلك جاذبية هائلة تفوق جاذبية الأرض بأضعاف كثيرة نتيجة كتلته الضخمة. هذه الجاذبية تعمل كمغناطيس كوني يجذب المذنبات والصخور السابحة القادمة من حزام كايبر وخارج المجموعة الشمسية فيبتلعها أو يغير مسارها بعيداً عنا. لو اختفى المشتري ستنطلق هذه الصخور العملاقة بحرية، وترتفع نسبة اصطدام الصخور والنيازك الفضائية بالأرض بمقدار آلاف المرات، مما يهدد إبادة الحياة بالكامل.
3: هذا الخطر الخارجي هو الأكثر وضوحاً، ولكن ماذا عن الداخل؟ هناك ما يسمى حزام الكويكبات الذي يقع بين مداري المريخ والمشتري. هذه الملايين من الصخور تدور اليوم في مدار شبه مستقر بفضل التوازن الجاذبي بين الشمس والمشتري. عندما يختفي هذا العملاق سيختل هذا التوازن فوراً، وتبدأ الكويكبات في الخروج من حزامها بشكل فوضوي، ليتحول الفضاء القريب من الأرض إلى ساحة معركة مليئة بالمقذوفات الصخرية.
2: ولننظر أيضاً إلى المدارات الخاصة بالكواكب الأخرى، إذ أن كتلة المشتري الطاغية تؤثر فيزيائياً على مدار كل كوكب في المجموعة الشمسية، بما في ذلك مدار الأرض حول الشمس. غيابه سيؤدي على المدى الطويل إلى تغيرات طفيفة ولكنها حاسمة في شكل مدارنا، مما قد يزيح الأرض قليلاً نحو الشمس أو بعيداً عنها، وهذا سيحدث تقلبات مناخية جذرية وقاسية قد تحول مناطق خصبة إلى صحاري قاحلة أو ثلاجات جليدية.
3: نعم، ولنتخيل مصير عائلة المشتري الخاصة، فهو ليس كوكباً معزولاً، بل يملك جيشاً من الأقمار يتجاوز عددها 90 قمراً. لو اختفى المشتري ستتحرر هذه الأقمار فوراً من جاذبيته وتنطلق في الفضاء كأجسام شاردة عملاقة، قد يصطدم بعضها بالمريخ أو الزهرة أو حتى تتجه نحونا كتهديد جديد؟
0: ماذا لو؟
2: من الناحية البصرية لنا نحن سكان الأرض سنفقد واحداً من أجمل المشاهد في سمائنا الليلية. المشتري هو رابع أكثر الأجرام سطوعاً في السماء بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة. اختفاؤه سيترك فراغاً مظلماً في أفقنا ويحرم علماء الفلك والهواة من دراسة عواصفه العظيمة مثل البقعة الحمراء الخالدة التي ألهمت البشرية لقرون.
3: سبحان الله، حينما نجمع كل هذه التداعيات الكونية ندرك أن هذا الكوكب العملاق لم يخلق عبثاً في تلك المسافة البعيدة. إن التصميم الإلهي المحكم للمجموعة الشمسية جعل من المشتري حصناً بيولوجياً غير مباشر يحمي الأرض ويمنحها الاستقرار اللازم لتكون الصخرة الوحيدة النابضة بالحياة والحضارة. الغياب ليس مجرد حدث فلكي، بل هو زعزعة لأماننا.
2: بالتأكيد، فالكون نسيج واحد مترابط، إذا اهتز فيه خيط واحد تأثر الباقون. نحن نعيش اليوم على هذا الكوكب الآمن، نزرع ونبني ونتفكر، ونحن نعلم أن هناك قوانين صارمة وتوازنات دقيقة تحرسنا في كل ثانية، مما يجعلنا ننظر إلى السماء بعين الامتنان لهذا النظام الرباني البديع الذي لا يعتريه خلل.
3: شكرا لكم جميعا، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة إلى أعماق التوازن الكوني قد نالت إعجابكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟ دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا برفقة سحب الخريف في الحلقات الماضية وهي قادمة من بحر العرب، وصولا إلى سهل ظفار، ثم إلى منطقة أقدام الجبل، ثم إلى جبال ظفار، ثم ترتفع أكثر حتى تصل إلى مناطق الدرة أو المناطق السهوب العشبية، ثم وصولا إلى قمم جبال سلسلة جبال ظفار في كل مناطقها. هذه القمم هي مناطق قطن على ارتفاع 1000 متر، وتتأثر أيضا مناطق قطن وتظهر فيها تشكيلة واسعة من النباتات المحلية، من أشهرهم شجير الطشقط. وهذه الطشقط يعني شجرة رائعة جدا، يتم استخدام السائل اللبني الموجود في جذع هذه الشجرة لإنتاج علكة محلية عضوية أورجانيك 100%، لا تحمل أي مواد كيميائية، تستخدم حتى الآن لا زالت في الأسواق في محافظة ظفار، ويوجد منها أيضا بكميات تجارية يعني موجودة متوفرة في السوق. هذه العلكة مصنوعة من هذا السائل اللبني، يستخرج من شجيرة الطشقط، وهذه الشجيرة يعني متقزمة، يصل ارتفاعها إلى متر أو متر ونص، تنمو في هذه الحضاب الجافة، تنتشر بكثافة في جبال ظفار من شرقها إلى غربها، لكن في المناطق الوسطى وفي الشرق خاصة في وسط ظفار تأثرت في مرحلة زمنية معينة بهجوم شرس من قبل المواشي، مع أنها نبتة يعني ذات سائل لبني تتجنب المواشي، لكن افترستها المواشي في مرحلة زمنية معينة وقضت على أغلبها في وسط ظفار، لذلك لازالت منتشرة بأعداد جيدة فقط في غرب ظفار، في هذا الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في محافظة ظفار. هذه شجيرة الطشقط. ثم يبدأ الجبل بالانحصار مجددا، الانخفاض، وتتلاشى معه سحب الخريف لأنه ينتهي الانقلاب الحراري. إيش اللي يخلي سحب الخريف لازم تمر هذا المشوار؟ تأتي إلى السهل ثم تصطدم بالجبل، تتساعد وتمر هي يعني وكأنها مضغوطة، وهي فعلا مضغوطة، لا تستطيع أن تطلع إلى السماء مثلا أو تطلع إلى الفضاء أو تطلع بارتفاع 2 كيلو أو 3 كيلو، لأنها محصورة بانقلاب حراري في الأعلى يمنع خروجها عن 1000 متر أو 1200 متر 1300 متر، فهي تصعد بضغط شديد، ضغط الرياح الجنوبية الغربية وضغط الانقلاب الحراري الموجود اللي حاصرها من الأعلى، فتمشي بشكل مسطح، تصطدم بجبال ظفار وتصعد وهي مصطدمة بفعل الدفع الخلفي للرياح الجنوبية الغربية والدفع العلوي للانقلاب الحراري، حتى تصل إلى قمم الجبال مناطق قطن، ثم إلى ظل الخريف أو ظل المطر، ومن هناك يختفي الانقلاب الحراري لأنه تتساوى درجات الحرارة لفوق الجبل والعلوية، وكلما طلعنا إلى الأعلى كلما انخفضت درجة الحرارة. هذا الوضع التقليدي، لكن الانقلاب الحراري عندما تكون درجة الحرارة الموجودة في الأعلى على ارتفاع 1200 متر 1300 متر ولمسافة طويلة تصل إلى 200 متر أو 300 متر، هذا انقلاب حراري في درجة الحرارة مختلفة عن الوضع في الأسفل، لذلك يحدث هذا الانقلاب الحراري. وهذه درجة الحرارة هي بسبب شمال محافظة ظفار، الربع الخالي والمناطق الجافة وشبه الجافة. سبحان الله، يعني الذي أبدع وخلق من هذه الصحراء القاحلة وهذا الحر الشديد موجود في شمال محافظة ظفار هذا الانقلاب الحراري اللي هو السبب الرئيسي في المحافظة على سحب الخريف هنا في جنوب الجزيرة العربية على شريط الساحلي ساكنة لمدة 3 أشهر. بعد 3 أشهر يدخل الفصل آخر في شمال ظفار في المنطقة النجدية، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ويتلاشى الانقلاب الحراري، فتتلاشى معه سحب الخريف تماما، ويتحول المنظر يعني رفع الستار عن هذه الأرض الخضراء الجميلة جدا الخلابة للغاية في فصل الصرب كما يسمى محليا، أو فصل الربيع كما يسمى عالميا، يعني الربيع الذي يأتي بعد المطر. هذا الفصل، فصل الصرب، هو نتيجة لحدوث تغيرات في الربع الخالي. وعندما نتساءل دائما عن تأثيرات التغيرات المناخية، هذه العوامل كلها إذا تأثرت بالتغيرات المناخية تؤثر سلبا أو إيجابا على الخريف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نواصل حديثنا عن صناعة السفن والملاحة البحرية في مجان. قديما تحدثنا عن بدايات صناعة السفن، وقلنا أنها بدأت من فترة طويلة جدا وقديمة، وبدأ تطور الملاحة من خلال الأنهار داخل وادي الرافدين ووادي النيل، ثم داخل الخليج العربي، ثم بحر عمان وبحر العرب. طبعا من الألفية السادسة والألفية الخامسة كان النشاط الملاحي داخل الخليج العربي وفي الأنهار، ثم في الألف الرابع قبل الميلاد بدأ يظهر النشاط الملاحي في بحر عمان وبحر العرب. طبعا أتكلم عن صناعة السفن ونصف هذه الصناعة، وتعد صناعة السفن من أعقد البنى الهندسية التي يمكن أن ينتجها أي مجتمع. فقد صنع العرب أنواعا مختلفة من السفن من حيث الحجم والشكل والطريقة وطريقة صناعتها والمواد المصنوعة منها، ولكن تعد سفينة مجان أقدم السفن المجانية المصنوعة من القصب. يعني سفينة مجان أول ما صنعت كانت تصنع من القصب البوص، ويعود تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد. ووضحت الدلائل الأثرية المكتشفة في رأس الجنس بولاية صور أن المادة الأساسية لصناعة هذه السفن كانت القصب والمواد الأخرى المستخرجة من مجان أيضا، وقد تكون أيضا بعضها مستوردة مثل خشب الساج. المواد الأساسية اللي كانت تصنع منها السفن هي القصب، جلود الحيوانات، الخشب، مادة القار، زيوت الأسماك أو زيوت الثدييات البحرية، الصوف، الشعر المستخرج من الماعز والضأن. وطبعا عند يعني تحزيم القصب يمكن استخدامه على شكل ألواح أو أطر لجسم المركب، وبسحقه إلى ألياف يمكن استخدامه كحبال، وبتقطيعه إلى شرائط يمكن نسجه على شكل حصائر تستخدم في إكساء جسم المركب وفي حماية البحارة والبضائع. وأيضا كان يصنع منه الأشرعة. وعكست الأختام الدلمونية نموذج لمركب البوص الذي كان هيكلا مقوسا حادا، يعني هذا شكل السفينة، السفينة المجانية كانت تتميز بأنها كان حاد في المقدمة وحاد في المؤخرة، ودقله اللي كان يثبت فيه الشراع طويل، وعلى رأس المؤخرة يوجد تمثال يبدو لطائر، وعلى رأس المقدمة تمثال آخر لما يشبه الحيوان. يعني طبعا هذا نموذج من السفن اللي عثر عليه في أختام في دلمون البحرين، ويوجد بهذا الشكل. طبعا العلماء من خلال الدراسات المكثفة لرأس الجنز ورأس الحد والآثار اللي وجدت في مجان استطاعوا أنهم يتخيلوا شكل السفينة المجانية ويرسموا لها شكل هندسي محدد وواضح، نوعية الشراع اللي موجود وشكل الشراع، حجم السفينة، طولها وعرضها، كم ممكن تأخذ من البحارة وكم ممكن تأخذ أطنان من الوزن، وهكذا بالتفصيل. وأهم خواص هذه المراكب اللي هي مراكب يعني مجان هو استخدام الألياف في ربط أجزاء المركب بدل المسامير. طبعا المسامير ما كانت تستخدم، ولكن تستخدم الألياف في ربط يعني الألواح الخشبية أو في ربط القصب، ووصل الألواح بواسطة الخياطة بحبال من ليف جوز الهند. مع وجود مساحة كبيرة على سطح السفينة امتازت بالشراع المثلث أو طبعا الشراع المربع الممتد من المقدمة إلى المؤخرة بدل الشراع المربع العريض. أما الخشب المفضل في صناعة أغلب السفن فمن المعروف أنه خشب الساج اللي كان يقلب من الهند. طبعا من ضمن الاكتشافات المهمة التي تمت أثناء الحفر في بعض المباني في رأس الجنز العثور على أكثر من 295 قطعة من القار بأحجام وأشكال مختلفة، يصل أحجام بعضها إلى بضعة سنتيمترات مربعة، بينما يصل وزن بعضها إلى 2.7 كيلوغرام، وعثر على هذه الكمية من القار في 3 تجمعات داخل المباني. وطبعا المباني اللي عثر عليها هي المبنى رقم 1 والمبنى رقم 2 و4 و3، هي طبعا كلها مباني في رأس الجنز. وخلال طبعا الحفريات والدراسات اللي تمت يعني من بداية دراسة، كان مشروع يسمى مشروع رأس الحد المشترك، وكان في علماء من إيطاليا وفرنسا بدأوا من 1985 في دراسة مواقع محددة في رأس الحد ورأس الجنز. ومن خلال هذه المواقع تم اكتشاف الكثير من قطع القار ومن الخشب ومن القصب وغيرها، واستطاع أيضا العلماء بعد فترة يعني تخيل شكل سفينة مجان وحجمها والتفاصيل المختلفة اللي موجودة فيها. طبعا القار اللي عثر عليه في رأس الحمراء في مسقط وجد أن قلب من وادي الرافدين، وكذلك القار اللي عثر عليه في رأس الجنز أيضا عثر على أنه قار مستورد من وسط العراق. طبعا وقد عثر على القار في عدة مباني، وخاصة يعني في موقع رأس الجنز 2 من أشهر المواقع اللي عثر عليها في كميات كبيرة من القار، وكانت مادة جاهزة لاستخدامه في تغطية جسم القارب أو سد الشقوق. والقار يعود للفترة الثانية وتحمل طبعات من الحصير وحزم القار. طبعا هذا القار معظمه كان يعود ل 2500 إلى 2000 قبل الميلاد، وطبعا تحمل طبعات من الحصير وحزم القصب جهة واحدة منها، بينما الجهة الثانية ملساء. ولقد تم دراسة القار الذي اكتشف في رأس الجنز بشكل مفصل من عالمين من العلماء المشهورين اللي هم كلوزيو وتوزي، بالتعاون مع عالم استرالي مشهور أيضا في موضوع الملاحة البحرية وهو فوسمر المتخصص من المتحف البحري بغرب استراليا. وطبعا درست يعني بالتفصيل القطع القار اللي عثر عليها، ووجدت طبعات القار في عمق مليمتر إلى سنتيمتر يعني في القار. هذه الطبعات وتغطي جميع الشكل الداخلي للقطع التي عثر عليها، والجزء الأملس من قطع الحصير وجد أنها معقودة بمادة القصب بشكل متشابك، حيث وجدت 3 إلى 4 مجموعات معقودة في حوالي 3 إلى 2 سنتيمتر. نكتفي أيها الأحبة الكرام بهذا القدر من وصف سفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد. نواصل الحديث عن نفس الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: تلصص على دفتر رجل نائم على كرسي في حديقة. اللحظات المجيدة لعاشق قديم يرتعش. لو ضممتك لما شددت إلا على جسد زائل، إلا على مادة زلقة ومطايرة، إلا على أثير ذي أجنحة يتلاشى ويختفي، إلا على لحظة فانية. لذلك سحبت نفسي على بكرات العشق نحو الحواف المجيدة للشغف، يرتفع بك إلى الأعالي، يرفعك إلى الجنون، إلى الوردة اليقظة الناسفة للموت، ليطير بك فوق الغيوم الشهوية المتعالية، بمنك ألف مشعثة مغبرة لا تعرف الونا، ولام مجبولة على الرفعة. وها أنا وأنت في سلك الدهاء نسحب الديمومة من خطمها العظيم، ونجبرها أن تغتسل من آثامها الظالمة، وها هي التاء مربوطة في اسمك بجبروت مردة هبوا لنصرة الحنان. اللحظات الزلقة ليد لا تريد أن تنزلق. كنت ثملا بالرعود وأقود عربة الرغبة، وأجنح بامرأة إلى لمعة الظل. هل تخافين مني؟ لا، لا أخاف منك. وبينما كانت هنالك فتنة مورقة ويد تشتهي أن تمتطي اليد، كانت هنالك شجاعة مهدرة ونبل حزين. خشيت حقا إذا ما لمست تلك اليد أن تنقشع وتتبخر للتو، خشيت أن تصعقني ديمومة فأتحجر للأبد. لذلك لم أكن أريد أن أسألك، ولم تكوني تريدين أن تجيبينني على لا سؤال، لكنها مزحة كبرياء مضعضع وانهيار حميم يتدثر في عربة تثقب الظهيرة الحارة، حيث النيران التي جف حلقها في اندلاع متعطش. اللحظات الخبيثة لكائن يحب أصدقاءه،

0: يغذي زواداتكم في اللوعة والأس البري. طازج عنبنا ولا أحد ينادي، مترع كأسنا ونحن آفلون. لنا الأرض والحكمة البلهاء، لنا الرمل المتعطش والسباخ المملحة، لنا النشيد المنبت والبلهات التي لا تغادر حراشفها. أكسر القلم من أجل أن أسهر معكم وأنسى ورقتي التي تؤرقني، لكن بماذا أنفتح في العتمة؟ أسير بكم لكن كيف أمشي إلى حافتي؟ أفلع مرآتي في طريقي إليكم، لكن كيف لي أن أجعل الشمس تلمع في قلبي بلا مرآة؟ دائما دائما تعيثون فسادا في عيني، وأنا أتكبر كفيزياء عادلة. دائما كنت أنحيكم عندما أفرح بكم، دائما كنت أنقيكم عندما تختلطون. والآن لا أريد منكم سوى أن ترفعوا جمجمة المثقوبة ثم تسقطوها في مياه البحر المالحة في الموج العبثي الذي سيرتفع بابتسامة الصاعدة إلى القيعان. اللحظات النزقة لرغبة اسمها الكتابة. هل الكتابة نشاط إنساني؟ عندما سأكون سنجابا أو عقابا سأرسل إجابتي اللا إنسانية عن هذا السؤال. هل هي تكليف إلهي؟ ومن قال إنها ليست تكليفا شيطانيا أيضا؟ هل هي مهنة؟ لأنها كذلك، فالصحفيون المأجورون أكثر من ألحق بها الأذى. هل الكتابة من أجل المال؟ مساكين هؤلاء المبدعون العرب لابد أن يكون بينهم مدع أو متزلف كي يقولوا مثل ما قالته الكاتبة الفرنسية مارغريت دوراس يوما بعد توزيع رواية العاشق، قالت: إنه مال كثير، كثير جدا، لكنه ليس كثيرا، كثيرا جدا. هل هي فن؟ أليس إعداد طبق المعكرونة فنا أيضا؟ ولا أعرف حقا ما إذا كانت الكتابة سجلا للفخر أو العار، للكينونة أو التشظي، للذكرى أو الرؤية، للحنين أو النسيان، للإيمان أو التجديف، للسائرين في نومهم أو المتعافين من سباتهم، للضائعين أم الذين وجدوا أنفسهم، للآملين أم المهزومين. ولا أعرف ما إذا كانت الكتابة فلاحة أو صيادة أو عتالة، أو ما إذا كانت غزالة أو نمرا، هدهدا أو غرابا، نسرا أو أرنبا هاربا في البراري. ولا أعرف ما إذا كانت الكتابة وحيا أو إلهاما، رسالة أو ميثاقا، عهدا أو وعدا، نبوءة أو طريقة، مهنة أو وظيفة، حلما أو واقعة، رجلا أم امرأة، طفلا مغسولا بالبراءة أم كهلا مشروخا بالحكمة. كل ما أعرفه بأنها إغواء حالم، فتنة أكتشف فيها دهشتي، إشارة أتعلم بها ما يعضني وما يعضدني، ما يفتح جراحي وما يدفعها، ما أرتعش فيه وأتخلق، ما ألده وما أولد من رحمه. كل ما أعرفه هو أن الكتابة هي الحياة. من تلصصات على دفتر رجل نائم على كرسي في حديقة.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

صباحا لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. تحضيرات في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. نجاح إجراء عملية متكاملة للتبرع بالأعضاء في المستشفى السلطاني من مريض أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى. 1,600,000,000 ريال عماني إجمالي صادرات سلطنة عمان غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على منطقة النبطية جنوب لبنان غداة توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية في واشنطن. استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تستهدف منشآت صناعية في مدينة فولغوغراد. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تواصل الارتفاع لتتجاوز 900 وفاة في ظل استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الصباح الذي يتجدد لقاء بكم عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب وعن البشائر التي تطرق باب قلبك على حين غفلة منه، وكأنها نور الصباح حين يبعث الانشراح في الأرواح، وكأنها غيوم حبلى بالمطر تتنبأ عن هطول قريب. فصباحاتكم صباح تحبونه ويحبكم.

إذا سكن. كان سكونه أبلغ من كلام الخطباء، لأن الساكت إذا نطق نوراً أسكت كل ظلمة فيك. الصباح ينطلق معك وبك ليخبرك أن في الحياة متسعاً كبيراً للآمال والتفاؤل. فالصباح بداية لكل جمال، لكل أمل. الصباح يعلمنا ألا نيأس، فبعد ظلمة الليل ثمة صباح باسم مشرق كالذي تعيشونه الآن، يمحو عنكم كل يأس. لذلك نحن من نحب الصباح، إشراقة النور، لأننا نتهلل بالبدايات الجديدة، نرقب الآمال الواعدة السعيدة، ونحن نتأمل نبض الحياة حين تبدأ في الحياة. نحب من البشر من يشبهون الصباح كأنتم الآن، فنفوسكم ملأة بالنور والخير، فلا نلقاكم إلا كبشائر خير.

الخير للماضين الآن في سبل الحياة تحقيقاً لمعنى الحياة، الذين يحيكون ثياب الإنجاز بخيوط الإرادة والعمل. أيها الساعون الآن بجد نحو أهدافكم دون كلل أو ملل. أيها المشرقون الذين تحملون النور في أعماقكم أينما ذهبتم، فصباح الخير لكل الدعوات المخبأة والأمنيات الصادقة، للقلوب التي ترجو رحمة ربها والأرواح العطشة لغيثه وعطائه.

وصباح بداية أسبوع جديد، يوم الأحد 13 محرم 1448 للهجرة، يوافقه 28 يونيو 2026 للميلاد. فصباح الخير يا وطن الأمان والسلام، صباح نجدد فيه عهد الولاء والوفاء لأرضنا وسلطاننا المعظم هيثم، صباح وطن الحب والعطاء، صباح اليوم يطاول عنان السماء وينافس وطني في كل المجالات، تحقق الريادة والنجاح وتؤكد مسيرة التطور والنماء. فصباح الحب والخير يا وطني الحبيب.

وصباح الوطن في وطني عمان له طعم اللبان والماء العذب، هو صباح يبدأ بهدير الموج على شاطئ مسقط وبتسبيح النخيل في الداخلية. في صباح الوطن لا يعلو صوت فوق صوت السلام، صباح سلطان عظيم علمنا أن الوطن يبنى بالحكمة والمجد يصنع بالصبر. صباح الوطن هنا دعاء، اللهم احفظ عمان آمنة مطمئنة. فصباح الخير يا وطني، والعامل وصل إلى مصنعه، والفلاح لبى نداء أرضه، والطالب فتح كتابه. صباحك يا وطن هو 3 ملايين حلم يستيقظ كل صباح ليقول نحن هنا ونحن القادرون من أجل عمان.

وإننا نشكر الله عز وجل على ما أسدى وأنعم. نتوجه إليه جلت قدرته بالدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظكم أبناء عمان الأوفياء أعزة كراما.

0: يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، تستمر يومين تلبية لدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في محطة جديدة من مسار العلاقات العمانية الفرنسية التي تقوم على الصداقة والتعاون والتشاور السياسي. وتهدف الزيارة وفق بيان ديوان البلاط السلطاني إلى تعزيز أوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وبحث سبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما، إلى جانب استمرار التنسيق بين القيادتين حول مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. ويرافق جلالة السلطان المعظم وفد رسمي رفيع المستوى يضم عددا من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، سائلين الله تعالى أن يحفظ جلالته في حله وترحاله.
1: لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.

0: جلالة السلطان يبدأ اليوم زيارة رسمية للجمهورية الفرنسية الإليزيه، وصفها بأحد أبرز الاستحقاقات الدبلوماسية المدرجة على برنامج الرئاسة الفرنسية. باريس تكمل استعداداتها لاستقبال الضيف الكبير، واهتمام إعلامي واسع بالزيارة، حيث أكملت العاصمة الفرنسية باريس استعداداتها لاستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي يحل ضيفا على الجمهورية الفرنسية اليوم الأحد في زيارة رسمية، تلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى جلالته من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وتأتي الزيارة الرسمية في إطار الحرص على الارتقاء بالشراكة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والثقافية. وقد حظيت الزيارة باهتمام إعلامي واسع في الجمهورية الفرنسية والعالم العربي وعدد من وسائل الإعلام الدولية التي سلطت الضوء على أبعادها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.
1: ونود هنا أن نؤكد على ثوابتنا السياسية المبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعلى إرسال نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية.

0: مسقط وباريس شراكة من ذاكرة البحر إلى اقتصاد المستقبل، حيث تشهد الزيارة حراكاً استثمارياً استثنائياً يتوقع أن يثمر عن توقيع اتفاقيات استراتيجية جديدة تصل قيمتها إلى أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، لتشمل قطاعات مستقبلية حيوية، الطاقة والتحول الطاقي، البيئة ومعالجة المياه، النقل والخدمات اللوجستية، الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.
1: أيها المواطنون الأعزاء، إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم وفهم طبيعتها وحدود تأثيرها يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مؤاتية لتبني سياسات فاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي انطلاقاً من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية العليا. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو كافة دول العالم للتضافر من أجل بناء عالم تسوده قيم الإنسانية والعدالة، تحترم فيه مقدسات كل أمة وهويتها ودينها ومعتقداتها وأخلاقها، وكرامة الإنسان فيه مصانة وحقوقه مكفولة، في عالم ينشأ شبابه في توازن وانسجام بين أساسه الروحي ومتطلباته المادية.

0: سائلين الله تعالى أن يحفظ جلالته ويصحبه بالسلامة في حله وترحاله إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح.
1: عين على الصحافة.
0: محطة جديدة في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين. جلالة السلطان يبدأ اليوم زيارة رسمية لفرنسا تبحث القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية. 100 مليون ريال حجم التبادل التجاري ومساهمة فرنسية في 298 شركة مسجلة في عمان. ومسقط وباريس شراكة من ذاكرة البحر إلى اقتصاد المستقبل. باريس تكمل استعداداتها لاستقبال الضيف الكبير واهتمام إعلامي واسع بالزيارة. جلالة السلطان يبدأ اليوم زيارة رسمية للجمهورية الفرنسية، حيث تأتي الزيارة الرسمية في إطار الحرص على الارتقاء بالشراكة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والثقافية وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. ونشر قصر الإليزي الأجندة الرسمية لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، متضمنة الزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، بوصفها أحد أبرز الاستحقاقات الدبلوماسية المدرجة على برنامج الرئيس، في مؤشر يعكس المكانة التي تحظى بها الزيارة وأهمية العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر 8 للبرلمان العربي بالقاهرة. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره النيجيري. مشروع الرعاية الصحية المنزلية، تحول وطني في العلاج من المستشفى للمنزل. متبرع يمنح 4 مرضى فرصة جديدة للحياة. شرطة عمان السلطانية تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وفي الصفحات الاقتصادية من جريدة عمان لهذا الصباح، ارتفاع إعادة التصدير إلى 367 مليون ريال، أكثر من 1 مليار ريال قيمة الصادرات غير النفطية خلال الربع الأول. والأربعاء المقبل افتتاح توسعة مصنع وحدة معالجة الكروم بسمائل. أكثر من 7 مليارات ريال إجمالي التمويل المقدم عبر سوق رأس المال. أكثر من 100 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، 29.5% ارتفاع الشركات ذات المساهمة الفرنسية. زيارة جلالة السلطان إلى فرنسا تفتح آفاقا جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. تعزز كفاءة التخطيط والتنفيذ والتقويم المشاريع والمناقصات 3 معايير رئيسة لقياس الأداء والمحتوى المحلي في العقود الحكومية. من جريدة عمان تابعنا معكم أهم العناوين الصحفية والحدث الأهم والخبر الأبرز. جلالة السلطان يبدأ اليوم زيارة رسمية لفرنسا تبحث القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية. حييتم جميعا في هذا الصباح المشرق رفقة الإذاعة الأكثر، استماعا في سلطنة عمان إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج جلال بن ربيع الخويطري.

0: صباح الشباب.
1: صباحكم الله بالخير، صباح النور والمحبة والبركة والتوفيق، صباح الأخبار الطيبة، صباح المتفائلين، حيا ومرحب وسهلا بالجميع، رافقتكم السلامة أينما كنتم. بشروا بشروا إن شاء الله الدروب سالكة وكل شيء يمضي على خير ما يرام. من الأخبار الطيبة الجميلة انخفاض درجات الحرارة، يعني درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط 35، والدرجة الصغرى 30 درجة مئوية. الحمد لله ودعنا الأربعينيات، درجات الحرارة اللي في نهاية الثلاثينيات إلى درجات حرارة معتادين عليها صيفا 35 العظمى. أما في صلالة أجواء الخريف، فدرجة الحرارة العظمى هناك 31 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية. أهلا أهلا بالجميع، صباحاتكم المحبة والخير والسعادة والبركة، ورافقتكم السلامة أينما كنتم، يا حي وسهلا ومرحب بالجميع. وعلى ذكر الخريف، تجري الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق برنامج الشباب والخريف عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب، إن شاء الله يوم 15 من شهر يوليو 15/7/2026 للميلاد، سننطلق معكم عبر برنامج الناس والخريف من الثانية إلى الرابعة عصرا من أجواء الخريف الاستثنائي. لا تفوتوا متابعة البرنامج مع الزملاء الأعزاء وباقة منوعة من الفعاليات والفقرات والمتابعات من برنامج الشباب والخريف. حيا وسهلا ومرحب بالجميع. راشد، كم نتيجة مباراة الأرجنتين والأردن؟ للأسف عادي نقول الخبر، الأرجنتين متقدمة على الأردن 2-0، والحين الدقيقة 43. على فكرة ممكن أنك تتابع نتائج مباريات كأس العالم أولا بأول، وتتابع كل شيء يخص النتائج، التوقعات، جدول المباريات، كل ذلك تستطيع متابعته عبر الانضمام الحين إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب، بتعرف كل جديد والنتائج وجدول المباريات وغيرها من المحطات والمتابعات عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب. يا صباح الخيرات والأنوار والمسرات، صباح المتفائلين خيرا، المستبشرين المبتسمين السعداء. وعلى ذكر السعداء والصباحات، ترى البداية الصحيحة لليوم تلعب دور محوري في تحقيق الرضا والإنتاجية. الأشخاص اللي يستيقظوا مبكرا يتمتعوا بصحة أفضل، مستويات توتر أقل، وذلك لارتباط الاستيقاظ الصباحي بتنظيم إيقاع الساعة البيولوجية. مرحبا مرحبا بجاسم وخالد ومنى، أهلا أهلا بأبو جبر، وصباح الخير والأنوار لمحمد، حيا وسهلا يا فيصل، يا صباح الأنوار لمنتصر، نصبح عليكم جميعا بكل الخير، ويا رب يا رب صباحات تشبه ابتساماتكم الحلوة الحين اللي تملأ الأكوان.

يا صباح الخيرات والأنوار والمحبة والبركة. صباح الخير لعبير البلوشي، أهلا ومرحبا بهلال البحري، وصباح الخير لخالد وحمود، نصبح عليكم جميعا بالمحبة والخير والمودة. صباح الخير لأم دانا بشار البطاشي، ما في إجازة ترى، جدول النوم تغير مع كاس

للمواطنين بسبب هذا الأمر، وعلق قائلا: الشكر لكل اللاعبين والمدرب الذين نجحوا في العودة بقوة وإدخال هذه الفرحة العارمة على قلوب أبناء الوطن بأسره، وغدا عطلة رسمية. أهلا أهلا بعبد الله، صباح الخير لسيف اللي ابتدأت صباحاته الحين. أريد أسألكم عن قرية بلدة العليا. العليا، العليا في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا اللي ابتدأت صباحاته الحين شاركنا الجواب من كلمة واحدة. قرية العليا في أي ولاية من ولاياتنا؟ قرية العليا شهدت مهرجانا للعنب في إجازة نهاية الأسبوع. قرية العليا شهدت فعالية كروم العنب. فأريد أسأل عن قرية العليا في أي ولاية من ولاياتنا. من أول المجاوبين إجابة صحيحة من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. السائلين الله التوفيق لطلبة دبلوم التعليم العام الذين ينهون اليوم امتحانات العام الدراسي ونهاية الفصل الدراسي الثاني اللي ابتدأت صباحاته الحين. شاركنا الجواب الصحيح. صباح الخيرات لشيماء، ومرحبا مرحبا بهدى. هدى لا يا هدى، إجابة غير صحيحة. قرية العليا معروفة، معروفة هذه القرية في أي ولاية من الولايات؟ الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إلى أن يصل جوابكم الصحيح، تعال خبرك عن الطرق التي تزود جسمك بالطاقة وتكافح الإرهاب وتكافح الإرهاق. أهم هذه الطرق النظام الغذائي المتوازن، وأيضا من أهم هذه الطرق شرب الماء. يساعد شرب الماء مع الوجبات وعلى مدار اليوم في الحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة. يا حي وسهل ومرحب بكل الجميلين المبتسمين هذا الصباح الذين نهديهم هذا الاختيار الصباحي الذي يليق بهم وقلوبهم.

0: النساء الجو أحبيني، ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني.
1: يا صباح المحبة والمودة لكم جميعا أينما كنتم، رافقتكم السلامة أينما كنتم، وفقا لتواصل الإخوة المستمعين الدروب سالكة ولله الحمد في مختلف الشوارع. الله يحفظ الجميع ويرعاهم. صباح الخير لخلود، لأم الأزهر، لعبد الرحمن المشايخي، أهلا وسهلا ومرحبا بأبو محرز، وصباح الخير لمحمد الغزالي، وصبح بالخير على زوجته وهي في إجازة اليوم. أهلا أهلا بأحمد العامري، وصباح الخير لبهيثم. أهلا أهلا بأم شيم.

الخير لإبراهيم الفارسي في أي ولاية من ولايات محافظة جنوب الباطنة؟ قرية العليا. العليا في أي ولاية من ولايات جنوب الباطنة؟ يلا الجواب الصحيح والسريع من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا اللي ابتدأ صباحك الحين، نسألك عن قرية العليا في أي ولاية من ولايات جنوب الباطنة؟ تعرف الجواب، شوية تركيز وتفكير، والهدف نقصر عليك مشوار الدرب، تعيش معنا أجواء صباحية مليئة بالأمل والتفاؤل. فقرية العليا التي تقع في واحدة من ولايات محافظة جنوب الباطنة، تحديدا في أي ولاية من ولايات جنوب الباطنة؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ومرحبا مرحبا بكل المتفائلين هذا الصباح المشرقين بأمالهم وتفاؤلهم. أعلنت وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية في إندونيسيا أن شركتي تيك توك ويوتيوب عطلتا نحو أكثر من 4,700,000 حساب يعود لأطفال دون سن 16، مع بدء تطبيق القيود الحكومية الجديدة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت أن تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية عطلت قرابة 4,100,000 حساب، بينما عطل يوتيوب التابع لشركة جوجل التابعة لألفابت نحو 600,000 حساب. وأشارت الوزيرة وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية في أندونيسيا إلى أن الوزارة تأمل أن تحذو بقية المنصات حذوهما. بالمناسبة هيئة تنظيم الاتصالات معنا في سلطنة عمان كانت قدمت مشورة لأخذ آراء الناس حول استخدام الناشئة لوسائل التواصل الاجتماعي عبر ما يشبه الاستفتاء للائحة تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، يعني مشاورة عامة حول مسودة لائحة تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي. بإمكانكم أن تبدأوا بالمشاركة في الاستبيان بالدخول إلى موقع هيئة تنظيم الاتصالات. صباح الخير لبهود، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أما خالد فإجابة غير صحيحة للأسف. نسألكم عن قرية العليا في أي ولاية من ولايات محافظة جنوب الباطنة؟ صباح الخير لأبو تركي، أهلا بسمر. وصباح الخير سمر، للأسف إجابتك خاطئة. والمهندسة هبة بعد إجابتك خاطئة للأسف. قرية العليا، العليا مفروض كل واحد منكم يعرفها أتوقع، يعني قرية مشهورة معروفة وسميت باسم العليا نظرا لموقعها المرتفع جغرافيا في أعالي وادي بني خروص بمحافظة جنوب الباطنة. ففي أي ولاية من ولايات جنوب الباطنة قرية العليا؟ بدر الجابري صباح الخير. صباح الأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب655. وصباح الخير لطلال العوفي، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. ويلا قرية العليا وين وين؟ في أي ولاية من ولايات جنوب الباطنة؟ حيا وسهلا ومرحب بكل المتفائلين خيرا المستبشرين في صباحاتهم بكل أمل وتفاؤل. صباح الخير لعبد الله الكندي، وصباح الأنوار لقلوبكم الطيبة الملأة بحب الخير للغير. ويا صباح الورد والفل والياسمين، حيا وسهلا ومرحب بالجميع. إيش آخر نتائج كأس العالم؟ آخر نتائج كأس العالم مع نهاية الشوط الأول، الأرجنتين تتغلب على الأردن 2-0، والنمسا تتعادل مع الجزائر 1-1. ويا صباح الفل والياسمين.

يا صباح الأنوار والخيرات للجميع، حيا ومرحب بكم أينما كنتم. أم جوان صباح الخير، أما خالص المعولي وخلود وأبو عمار إجاباتكم خاطئة. قرية العليا في أي ولاية من ولايات جنوب الباطنة؟ يلا اللي ابتدأ صباحها الحين، قرية العليا في أي ولاية من ولايات جنوب الباطنة؟ وين في أي ولاية؟ حد ما يوصل جوابكم الصحيح تعال أخبركم إيش بيكون مستقبل السيارات. لون يتغير وزجاج يتعتم ودماغ يقود أغرب تقنيات السيارات القادمة. عادي اليوم سيارتك لونها أبيض باكر لأنك لابس مصر أخضر تحول سيارتك إلى اللون الأخضر، بعد بكرة لأن أحد مستخدم سيارتك، أقصد اللون الخارجي، أحد مستخدم سيارتك من أقربائك فقرر أن يغير لون السيارة إلى لون برتقالي مثلا، اللون الخارجي. عالم السيارات يمر بمرحلة تحول جذري. هو الأكبر عبر تاريخه. تتسابق الشركات المصنعة والتقنية على حد سواء لرسم ملامح مرحلة جديدة من التنقل. قريبا ستتجه الاستثمارات والأبحاث نحو تطوير تقنيات ثورية غير مسبوقة تجعل السيارات سيارات المستقبل مختلفة تماما عما نعرفه اليوم، فمن إطارات قادرة على إصلاح نفسها ذاتيا إلى بطاريات صلبة إلى إمكانية تغير اللون الخارجي للسيارات. أهلا بكم جميعا وأسعد الله الصباحات بالمودة والمحبة. قرية العليا، العليا في أي ولاية من ولايات محافظة جنوب الباطنة؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. واللي ابتدى صباحه الحين الساعة 7:02، تعال بعد أريد أسألك عن قصر الإليزيه. هذا تحدي، قصر الإليزيه في أي دولة من الدول؟ من أول واحد بيشاركنا الجواب الصحيح بعدين بنخبرك عن سبب تسميته بهذا الاسم ومعلومات زين تعرفها عن قصر الإليزيه. قصر الإليزيه في أي دولة من الدول؟ صباح الخير لعبد الله السريحي، شكرا لك يا عبد الله. قصر الإليزيه يلا في أي دولة من الدول؟ يلا من أول المجاوبين اللي بيشاركنا الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لأبو ماجد، أهلا بي عمر، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب8883 واللي ينتهي رقمك ب9113. إجابتك خاطئة بالمناسبة. قصر الإليزيه في أي دولة من الدول؟ يلا شاركنا الجواب الصحيح. شوية تركيز. قصر الإليزيه في أي دولة من الدول؟

أهلاً أهلاً بالجميع، الله يحفظكم ويرعاكم في دروبكم ومشاويركم لهذا الصباح مع بداية الأسبوع، ومرحباً مرحباً بكل الأحبة. يوسف الحضرمي صباح الخير، أهلاً أهلاً بخالد، وصباح الخير لناصر، أهلاً ومرحباً بمنذر المعولي، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بصفر 589. ابتدى صباحك الحين، نحن نسأل عن قصر الإليزيه. قصر الإليزيه في أي دولة من الدول؟ يلا هذا تحدي، أنت تعرف الجواب، شوية تركيز وشاركنا الجواب من كلمة واحدة. قصر الإليزيه في أي دولة من الدول؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. مرحب مرحب بمحمد. يا محمد لا لا لا لا لا لا لا، إجابة خاطئة. أما عليا فالإجابة صحيحة 100%. قرية العلي في أي ولاية من ولاياتنا؟ بعد شاركونا الجواب. أما سؤالنا الآخر عن قصر الإليزيه، قصر الإليزيه في أي دولة من الدول؟ مشهور جدا هذا القصر، قصر الإليزيه في أي دولة من الدول، وليس بعيدا عن شارع الشانزليزيه. فقصر الإليزيه في أي دولة من الدول؟ صباح الخيرات لليلى، ومرحبا بلهية القريني، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. نسأل عن قصر الإليزيه في أي دولة من الدول؟ يلا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بتسعة 113 طبعا إجابة خاطئة. قصر الإليزيه في أي دولة من الدول؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. تعال أخبرك عن قصة تحدي، عن قصة إصرار قد تكون ملهمة لك أنك تتغلب على كل التحديات في حياتك وتواصل طموحك

0: القصة ملهمة، تعكس قوة الإرادة والانضباط. شاب أمريكي عمره 21 عام تمكن من الانتقال من معاناة السمنة المفرطة إلى الالتحاق رسمياً بالقوات الجوية الأمريكية، بعد أن خسر نحو 90 كيلوغرام خلال عامين من الجهد المتواصل والتغيير الجذري في نمط حياته. هو رفض في الانضمام إلى القوات الجوية بسبب وزنه، فقرر قرار خلال عامين جهد كبير عشان يخسر 90 كيلو جرام. بحسب تقارير صحفية، أنهى مؤخرا تدريبه الفني ليصبح متخصصا في إلكترونيات الطيران المتكاملة للطائرات الثقيلة. بداية القصة ما بعد الثانوية، حين كان وزنه تقريبا 180 كيلو جرام، تخيل، ويعاني من فقدان الدافع والهدف رغم تأثره بتجربة جده، ويريد يكون مثله، وهو كان جده كان في القوات الجوية الأمريكية. أمام هذا التحدي قرر أن يخوض رحلة تغيير شاملة. الالتزام بنمط غذائي صحي والابتعاد عن الأطعمة فائقة المعالجة مثل الوجبات السريعة والحلويات، إلى جانب التعديل الغذائي، بدأ ممارسة النشاط البدني، وخلال عامين خسر وزنه من 180 إلى 90 كيلوغرام. والهدف كان أن يلتحق بالقوات الجوية. وفي الختام وصل إلى مبتغاه وحقق ما يريد من هدف. ترى الزمن يمضي بك، والتجارب والمواقف تصقل الإنسان، فلا يعود ما كان يهمك سابقا في حيز اهتمامك الآن، ولا تعود الأمور اللي كانت تقلقك بشكل كبير تشكل شيئا لديك. يتغير ترتيب أولوياتك، وترى الحياة من منظور آخر أكثر اتزانا وسدادا، وهذا أثمن ما يهدي الإنسان إلى النضج.
1: ويعني عادي من عايش كل حياته.

0: يا صباح الخيرات والأنوار والمحبة والبركة. بدأ صباحك الآن. نسألك اليوم عن قصر الإليزيه في أي دولة من الدول؟ صباح الخير لمحمد بن بشير، ومرحبا مرحبا بسالم المعمري أبو الأزهر، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8542. قصر الإليزيه في أي دولة من الدول؟ يلا. أهلا بمازن، وصباح الخير للسيابي. أهلا بفاطمة. فاطمة لا طبعا إجابة خاطئة. قصر الإليزيه في أي دولة من الدول؟ نعطيكم فرصة للإجابة السريعة يلا، والجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث اللي ابتدى صباحه الحين يشاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. حيا وسهلا ومرحب بناصر وخالد، وصباح المحبة والخير والعافية والبركة لكم جميعا. إذا تريد بشرة صحية هناك مجموعة من الأطعمة والأغذية والمشروبات التي ينصح بتناولها، من بينها ماء الليمون والشاي الأخضر بعد. أهلا أهلا بحمود. لا يا حمود، إجابة غير صحيحة. قصر الإليزيه في أي دولة من الدول؟ أنت تعرف الجواب، شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. قصر الإليزيه مقره باريس في فرنسا، والإليزيه كلمة يونانية وفقا لأسطورة إغريقية تعني جنان الشهداء. تعود ملكية قصر الإليزيه في أصله للكونت لويس هنري ديلاتور دوفرن، المنحدر من طبقة النبلاء الفرنسيين، وقد شيده ليكون مقر إقامته حين كان حاكما لباريس 1720. وقصر الإليزيه يقع بالقرب من الشانزليزيه المعروفة والمشهورة. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات. فيما تتجه الأنظار، أنظار العالم اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، تستمر يومين تلبية لدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في محطة جديدة من مسار العلاقات العمانية الفرنسية التي تقوم على الصداقة والتعاون والتشاور السياسي. فمنذ منتصف القرن السابع عشر بدأت السفن الفرنسية تعبر إلى الهند والخليج عبر ميناء مسقط المزدحم بالسفن القادمة من الشرق والغرب، لتسجل بداية تواصل بين عمان وفرنسا في لحظة كانت طرق التجارة العالمية يعاد رسمها بين المحيط الهندي والخليج وأوروبا. ومنذ تلك اللحظة لم تنقطع الصلة بين البلدين، وإن تذبذبت حرارتها على إيقاع الإمبراطوريات الصاعدة والآفلة.
1: لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فائلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم، حاملة إرثا عظيما وغايات سامية. تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قلت لك لا تقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الشباب.
2: أهلا أهلا بالجميع، طابت بكم الأوقات وكل الصباحات بالمحبة والخير والنور والعافية. ابتدأ صباحك الحين الساعة 7:24 نسألك عن قرية العليا. العليا في أي ولاية من ولايات محافظة جنوب الباطنة؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. العليا في أي ولاية من ولايات جنوب الباطنة؟ أنت تعرف الجواب، شاركنا الجواب الصحيح إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. ومرحب مرحب بزهور، أهلا وسهلا ومرحبا بالسنانية، شكرا لأنكم البرنامج الأقرب إلى قلوبنا، شكرا جزيلا لك. وصباح الخير لمازن. أسألكم عن قرية العليا في أي ولاية من الولايات، من ولايات جنوب الباطنة تحديدا؟ أنت تعرف الجواب، شوية تفكير وارسل الجواب الصحيح إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. خالصة لا طبعا، العليا ليست في نخل. قرية العليا في أي ولاية من ولايات جنوب الباطنة؟ يلا. صباح الخيرات لأم ناصر، أهلا يا أم محمد. وصباح الخير والأنوار لأم الأزهر، أهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 7252. كم صارت النتيجة بين الأرجنتين والأردن؟ 2-1. الدقيقة الآن 63. وصباح الخير والأنوار لإيمان، أهلا أهلا بإيمان. العليا في أي ولاية من ولايات جنوب الباطنة؟ أهلا وسهلا ومرحبا بنسمة الحارثي، دعواتكم اليوم آخر اختبارات طلب الدبلوم التعليم العام، اختبار الدراسات، الله يوفقهم يا رب. أهلا بكم جميعا، ومن الاختبارات إلى صباح المدارس نشارككم المستقبل والطموحات والآمال. وإن كان الطلبة في إجازة نهاية العام الدراسي، إجازة نهاية العام الدراسي الإجازة الصيفية، لكنهم يشاركوننا برامجهم الصيفية، أحلامهم وطموحاتهم.
3: صباح المدارس،
4: صباح الشباب.
2: في صباح المدارس معنا الآن الطالبة ريمان بنت سعيد العرفاتي، وهي في الصف السابع إلى الصف الثامن إن شاء الله من مدرسة أروى بنت عبد المطلب للتعليم الأساسي بولاية بوشر. السلام عليكم يا ريمان.
5: وعليكم السلام أستاذ.
2: يا مرحبا يا مرحبا بريمان، كيف حالك ريمان؟
5: الحمد لله بخير، أنت كيفك أستاذ؟
2: طيب الحمد لله. اسمك جميل ما شاء الله، إيش يعني ريمان؟
5: الضب الصغير.
2: إيش يعني؟
5: الضب الصغير، مشتق من اسم ريم.
2: جميل جميل يا ريمان، بارك الله فيك. عرفينا على نفسك ريمان.
5: أنا طالبة ريمان سعيد العرفاتية من مدرسة أروى بنت عبد المطلب.
2: أهلا ومرحبا بريمان، وكيف الإجازة الصيفية؟
5: زين الحمد لله.
2: يلا كيف تصفين لنا شخصيتك يا ريمان؟
5: شخصيتي واثقة من نفسي وأتحمل المسؤولية وسريعة التعلم وحسنة التعامل مع الآخرين.
2: ممتازة يا ريمان، بارك الله فيك. طيب وما هي هواياتك؟
5: هواياتي قراءة الروايات، أحب أقرأ الروايات وأميل أكثر لروايات الرعب والأكشن. قرأت الكثير من الروايات، وآخر رواية قريتها 5 أصدقاء أحدهم جثة.
2: وش تستفيدي؟
5: وأيضا من هوايات الأعمال الفنية مثل الخط العربي والكولاج. وأيضا أستاذ راشد أحب التصوير، تصوير الطبيعة وتصوير المناظر الخلابة.
2: ممتازة يا ريمان. طيب ماذا تتعلمين من قراءة الروايات؟ ماذا تستفيدين؟
5: أنا أحب جدا الكتابة، فأعرف كيف يكون كيف أكتب وأتعلم كلمات جديدة.
2: بارك الله فيك يا ريمان. طيب وماذا تحبين أن تفعلي في وقت فراغك؟ إيش أكثر شيء تحبين تقضي فيه بما يعود عليك بالنفع؟
5: في وقت فراغي أقسم طبعاً أنا الوقت، أحياناً أستخدم الأجهزة الإلكترونية، وأحياناً قراءة القرآن، وأحياناً مساعدة في أعمال المنزل، وأحياناً أذهب للتسوق.
2: جميل يا ريما، تسوق؟
5: أيوة.
2: تحب التسوق يعني؟
5: جداً.
2: طيب إيش أكبر إنجاز في حياتك؟
5: أكبر إنجاز أني حصلت على المجيدات بفضل الله، ثم بفضل والدي ومعلماتي.
2: بارك الله فيك يا ريمان، وتحفظي إن شاء الله على أن تكوني من أكثر المنجزات نجاحا. وإيش أكثر شيء تفخرين فيه؟
5: ما أسمعي.
2: إيش أكثر شيء أنت فخورة فيه في نفسك، في إنجازاتك، في حياتك؟
5: أني حصلت على المجيدات.
2: جميل. إنزين، نحن في البداية سألناك كيف تصفين شخصيتك، أنت إيش نقاط قوتك؟
5: نقاط قوتي الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية وحسن التواصل مع الآخرين والصبر والقيادة.
2: ونقاط الضعف اللي تحاول تحسنيها؟
5: أحيانا أكون بطيئة وأتردد.
2: لا تترددي، إذا عزمتي على شيء فتوكلي على الله وقرري وبدأي
5: إن شاء الله.
2: ومن قدوتك؟
5: قدوتي أول شيء النبي أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين والدي لأنهم يسندوني وأتعلم منهم وواقفين بجانبي وما مقصرين معي.
2: بارك الله فيك يا ريمان، وهنيئا لوالديك بك. وكيف تتعاملي مع وجود الضغوطات في الحياة أو مواقف صعبة؟
5: إذا كان في مشكلة أطلع منها بسرعة، ضغوطات الحياة أحاول أقسم وقتي وأرتبه.
2: ممتازة ممتازة. وكيف تشوفي نفسك بعد 5 سنوات بعد ما تخلصي الدراسة إن شاء الله في المدرسة؟
5: أشوف نفسي بعد 5 سنوات طالبة جامعية متفوقة طموحة.
2: في أي تخصص؟
5: تخصص أحب، يعني أحب الجانب اللي يكون رياضيات وتحقيق.
2: ممتاز. بارك الله فيك يا ريمان. طيب وإيش الشيء اللي يخليك سعيدة فرحانة؟
5: لما أسافر.
2: وين سافرتي؟
5: سافرت تايلاند. كانت دولة جميلة وفيها مناظر خلابة وأجواء
2: ممتازة،
5: وهي ممتعة جدا.
2: جميل جميل يا ريمان. وإذا أعطوك إجازة شهر وين بتقضينها؟
5: بقضيها في صلالة وزيارة الأقارب والتسوق.
2: طيب والكتاب أو الفيلم أو البرنامج اللي أعجبك مؤخرا وتنصح الناس أنهم يشوفوا يقرأوا ولماذا؟
5: رواية؟
2: رواية، فيلم، برنامج، بما أنك يعني موهوبة في هذه الأشياء.
5: رواية 5 أصدقاء أحدهم جثة، لأنه فيها غموض وتعلمك الصبر وكيف تحققي لحد ما توصلي إلى هدفك.
2: جميل يا ريمان، أنت من شخصيتك تحبي تعملي ضمن الفريق الواحد صح؟ ولا وحدك؟
5: أحب الجماعة لأنه في تعاون.
2: ممتازة يا ريمان، بارك الله فيك. شكرا لك على هذه المشاركة المميزة يا ريمان.
5: العفو أستاذ.
2: شكرا جزيلا. تودي تقولي شيء بعد؟
5: أيوة أستاذ، حابة أقدم فكرة أو موضوع تحفيزي عن أهمية تحقيق التوازن بين الطموح والحياة، هل تسمح لي أستاذ راشد؟
2: طبعا طبعا تفضلي.
5: طيب أعزائي المستمعين، اليوم أحب أن أتحدث عن تحقيق التوازن بين طموحاتنا الشخصية وحياتنا اليومية. الطموح شيء يدفعنا للأحلام ويعطينا هدف، لكن بدون توازن ممكن أن نحن نفقد الهدوء والسعادة. فمن المهم أن تعيش بتوازن وبس، وما ننسى أهمية الراحة والعلاقات والصحة. إذن دعونا نبحث عن التوازن في كل خطوة نخطوها حتى نصل إلى نجاح مستدام.
2: بارك الله فيك يا ريمان، شكرا جزيلا لك يا ريمان. إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء.
2: كانت معنا الطالبة المبدعة ما شاء الله، من المشاركات الجميلة في صباح المدارس، الطالبة ريمان بنت سعيد العرفاتي في الصف 7 إلى 8 إن شاء الله، من مدرسة أروى بنت عبد المطلب للتعليم الأساسي بولاية بوشر ما شدنا في مشاركتها أثر القدوة الطيبة في والديها على شخصيتها.
1: صباح الشباب.

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخيرات والانوار والبركات، صباح المتفائلين خيرا المستبشرين في صباحاتهم. اهلا بيعقوب، يصبح عليكم من ولاية دمى وطايين بعد امطار الخير يوم الامس. ما شاء الله الامطار مستمرة اليوم، ولا يعقوب كيف الاجواء تبدو اليوم هذا الصباح؟ اهلا بكم جميعا، ولمن ابتدأ صباحه الحين اسألكم عن قوس النصر. قوس النصر في أي دولة من الدول؟ يلا هذا سؤال آخر نتحدث في معلوماتكم وذاكرتكم. قوس النصر في أي دولة من الدول؟ أهلا بمحمد، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب0661. أهلا بالجميع، قوس النصر في أي دولة من الدول؟ يلا شاركنا الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لعلي، كم النتيجة؟ النتيجة 2-1، و2 الأرجنتين 1 الأردن في الدقيقة 75. تابع آخر أخبار المونديال، نتائج وجدول المباريات عبر الانضمام الآن إلى قناة الواتساب لإذاعة الشباب. بالمناسبة في الدقيقة 60 التعادل الإيجابي 2-2 بين النمسا والجزائر. بإمكانكم متابعة نتائج مباريات كأس العالم أولا بأول، وكل ما يتم بثه عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان إذاعة الشباب عبر الانضمام إلى قناة إذاعة الشباب على الواتساب. انضموا الحين وتابعوا كل جديد. ومرحبا مرحبا بسعيد، صباح الخيرات لخالد. قوس النصر في أي دولة من الدول؟ الجواب من كلمة واحدة، قوس النصر في أي دولة من الدول؟ أنت تعرف الجواب، شاركنا الجواب من كلمة واحدة. صباح الخير للمى العامري، دعواتكم اليوم آخر اختبار لطلبة دبلوم التعليم العام، الله يوفقهم يا رب، وإن شاء الله هانت ساعات بسيطة. صباح الخير لراشد الحراصي، ومرحبا مرحبا بسعود. سعود طبعا إجابة غير صحيحة. نسألكم عن قوس النصر في أي دولة من الدول؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إلى أن يصل جوابكم الصحيح، تعال نخبرك عن الأطعمة التي تسهم في غذاء قلبك وصحته وتحميه بعد. من بين هذه الأطعمة الألياف والشوفان، من أفضل الخيارات الصحية لبدء يومك. يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار. والأطعمة اللي فيها فيتامين دال مثلا الحليب، عصير البرتقال، والشاي الأخضر بعد يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. أهلا أهلا براشد، وصباح الخير لعلي. علي لا طبعا إجابة خاطئة. قوس النصر في أي دولة من الدول؟ خليفة لا طبعا إجابة غير صحيحة. شاركونا الجواب الصحيح فيما نشارككم الآن هذه الكلمات التي اخترناها لكم لحديثنا هذا الصباح. بإمكانكم أن تشاركونا الجواب الصحيح حول قوس النصر. يلا كل اللي يسمعنا ريده يجاوب إجابة صحيحة من كلمة واحدة إلى 90456 أو at morning youth.

ويحدثنا الصباح، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. جد بالحديث مع الأنام برقة، فالناس يأسرها الكلام الطيب. وتهيأت لي في التلاقي مثلما تتهيأ الحسناء للرسام، وتزينت لي كالطفولة غضة كفم الصباح المترف البسام، وجميلة فوق الجمال ووصفه، وعظيمة أسمى من الإعظام، تسمو كأجنحة الشعاع كأنها في الأفق أرواح بلا أجسام. لا، لا تقل لي سمها، فجمالها فوق الكناية فوق كل الأسامي. وسمعت حولك همس نسمات الصبا عند الصباح تهز من عطفيك، أيقنت أنك جنة خلابة فحننت من بعد المشيب إليك، ولذاك قد صيرت قلبي نحلة يا جنتي حتى يحوم عليك. روحي فداك، إنها لو لم تكن في راحتيك هوت على قدميك. فوق الجمال مقامها متبختر، فبوجهها يدنو الصباح ويسفر، في وصفها كل الحروف تسابقت حتى تكذب كل حسن يذكر. هي آية لم أنتظر تفسيرها، إن الدليل بها يطل ويخبر. عذرا فما أقوى الصدود، لأنني خلف الشعور كما ينازل عنتر. وسألت أرصفة الشوارع والقصائد عنك والدنيا، فلا أحد يجيب، فمن رآه؟ وحزمت كل حقائبي ورحلت والذكرى تلاحقني. وسمعت في أقصى الطريق صدى هواك يقول صبحك منتهى. عيناك معجزتان، معجزتان تتحديان بلاغتي وبياني، تتناوبان على انتهاب معاجمي حتى نظمت الشعر دون معاني. القلب أعلم يا عذول بدائه، وأحق منك بجفنه وبمائه، قسما به وبحسنه وبهائه، أأحبه وأحب فيه ملامة؟ إن الملامة فيه من أعذب ما فيه.

أهلا بالجميع، ولمن ابتدأت صباحاته الآن نسألكم اليوم عن قوس النصر في أي دولة من الدول. شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو at morning youth. أهلا بكم جميعا، وإلى الحدث الأهم والخبر الأبرز فيما تتجه أنظار العالم اليوم.

0: التطور السياسي من العاصمة الفرنسية باريس. ينضم معنا مشكورا سعادة السفير أحمد بن محمد العريمي، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. صباح الخير سعادتك، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: يا مرحبا وصباح الخير وشكرا على التواصل.
0: حياكم الله سعادتك. وفي البدء، كيف ينظر إلى أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة؟
1: طبعا بلا شك الزيارة السامية إضافة كبيرة للعلاقات الثنائية، والتأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، والتي ستساهم بدفع هذه العلاقة إلى آفاق إن شاء الله أعلى وأكبر.
0: طيب الآن سعادتك، ما أبرز مجالات التعاون التي يمكن أن تشهد تطور في الفترة المقبلة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، استنادا إلى حجم التبادل التجاري أساسا بين البلدين الذي يتجاوز 100 مليون ريال، والمساهمة الفرنسية في 298 شركة مسجلة في سلطنة عمان؟
1: نعم، طبعا التعاون مع فرنسا خصوصا في المجال الاقتصادي تعاون قائم منذ عقود طويلة، ونأمل أن يتم الاستثمار في مجالات جديدة. كان الاستثمار دائما في قطاعات الطاقة التقليدية، ولكن هناك مجالات جديدة في الطاقة، في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة وفي الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات. فهذه مجالات جديدة للتعاون في المجال الاستثماري، إن شاء الله ننوي أن ندخل فيها بشراكات مع الجانب الفرنسي، وهي جميعها متوائمة مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: نعم. طيب سعادتك، يعني عودة إلى أربعينيات القرن التاسع عشر، عندما كانت عمان في أوج قوتها البحرية والتجارية، حتى أطلق عليها الفرنسيون أنفسهم اسم الإمبراطورية العمانية. في تلك المرحلة وقعت عمان وفرنسا معاهدة الصداقة والتجارة عام 1844. الآن يعني كيف يمكن لهذه العلاقات التاريخية والتواصل المستمر أن يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين؟
1: ومثل ما تفضلت، العلاقة تاريخية وعميقة وقائمة على الثقة.
0: نعم.
1: في العلاقات الثنائية والسياسة الخارجية دائما الثقة مهمة جدا، ودائما عمان ما تحظى بمصداقية كبيرة ولله الحمد لدى المسؤولين الفرنسيين، نلتقي فيهم بفترات بين فترات يعني، وتتمتع السلطنة والحمد لله بالأمن والموقع الاستراتيجي، وهذه كلها يعني أشياء يعني تشجع على جذب الاستثمارات إن شاء الله.
0: نعم. طيب سعادتك، كما هو معروف ومدرك لدى الجميع، هذه الزيارة تأتي في ظل ظروف سياسية جيوسياسية تمر بها المنطقة والعالم، فكيف سيتم التنسيق بين القيادتين حول مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية؟
1: والله هي طبعا التوترات الجيوسياسية ستكون إحدى الملفات التي ستطرح أثناء زيارة المقام السامي الله يحفظه إلى العاصمة الفرنسية باريس، لكن أيضا التنسيق بخصوص هذه المواضيع جاري من فترة طويلة، وهناك اتصالات هاتفية بين القيادات، لكن ستكون فرصة سانحة أيضا أن يتم مناقشة هذه الملفات وتوحيد المواقف وبحث سبل لحل النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار الدبلوماسي.
0: نعم. الآن سعادتك، يعني كيف تنظرون ورؤاكم المستقبلية لمستقبل العلاقات العمانية الفرنسية في ظل هذه التطورات المتسارعة وفي ظل الرغبة المشتركة بين الجانبين لتعزيز آفاق التعاون الثنائي؟ فما هي رؤاكم لمستقبل العلاقات العمانية الفرنسية؟
1: والله دائما متفائلين بتطور هذه العلاقة، هي على المستوى السياسي والدبلوماسي علاقة

0: ممتازة ومنذ فترة طويلة. على الجانب الاستثماري هناك زيادة في الاستثمارات غير بالطاقة الغير تقليدية مثلا، وهناك يعني عندنا طفرة الذكاء الاصطناعي، نستفيد من الخبرات الفرنسية في هذا المجال، التقنية في المعلومات، المشاريع البيئية والبنية التحتية، والكثير منها قادم إن شاء الله سيتم التوقيع عليها في هذه الزيارة، مشاريع كبيرة. ونأمل إن شاء الله في خلال الفترة القادمة هذه يعني من الآثار الإيجابية للزيارة أن يتم تشجيع الشركات الفرنسية للاستثمار في سلطنة عمان، وتكون هناك ثقة بين الطرفين إن شاء الله وتنميتها.
1: نعم، لا يمكن أن يمر هذا اللقاء سعادتك دون الإشارة أيضا إلى الجانب الثقافي والتعليمي، فماذا عن التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والعلمية، إذا ما عرفنا أن هناك عدد من الطلبة العمانيين الدارسين في فرنسا إلى جانب عدد من الأطباء والطبيبات الذين يتلقون برامج تدريبية متخصصة في فرنسا؟
0: صحيح، التعاون في المجال الأكاديمي أحد أهم محاور التعاون الثنائي بين السلطنة وفرنسا. هناك عدد من الطلبة لكن نأمل بزيادة هذا العدد، هناك تقريبا 56 طالب عماني، وهناك 38 متدرب من الأطباء العمانيين متدربين في تخصصات متنوعة في المجال الطبي، وهناك بعض الطلبة الدارسين أيضا في الجامعات العمانية الفرنسيين والمتدربين للغة العربية، لكن ما تزال الأرقام غير كافية صراحة، نسعى لتعزيزها. هناك أيضا من الأشياء التي ستتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم لتطوير التعاون في مجال التعليم وزيادة المنح الدراسية للطلبة العمانيين إن شاء الله للقدوم إلى فرنسا والاستفادة من هذه المنح.
1: نرجو التوفيق للجميع. شكرا جزيلا لوجودك معنا سعادة السفير أحمد بن محمد العريمي، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. شكرا لكم سعادتك وبالتوفيق إن شاء الله.
0: شكرا لكم ويوم سعيد.
1: شكرا جزيلا لك. إذن الاستثمارات الفرنسية تحظى باهتمام كبير في سلطنة عمان، تنفذ شركات فرنسية مشروعات استراتيجية في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة وإعادة التدوير والفضاء، من بينها مشروع مرسى الغاز الطبيعي المسال المشترك بين مجموعة أوكيو وشركة توتال للطاقة، ومشروع منح واحد للطاقة الشمسية، ومشروعات إنتاج الكهرباء والمياه في بركة والصحار، ومشروع القمر الصناعي العماني عمان سات واحد، وغيرها من المبادرات التي تعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وتؤكد على مكانة سلطنة عمان بوصفها وجهة جاذبة للاستثمارات النوعية. وينظر لهذه الزيارة السامية أن تسهم في إعطاء دفعة جديدة لمسيرة العلاقات العمانية الفرنسية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: صبحكم الله بالخير، صباح الأنوار والإشراق. أهلا أهلا بسعيد الهناي، وصباح الخير لأبو فلك. أهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب6351، ولمن ابتدأت صباحاته الآن قوس النصر. في أي دولة من الدول شاركونا الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morningyouth. يلا بكل نشاط وهمة وحيوية، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. يسهم قضاء الوقت مع الأصدقاء وأفراد العائلة في زيادة متوسط العمر المتوقع. أظهرت الدراسات أن قوة العلاقات الاجتماعية ترتبط ارتباط وثيق بتحسن الصحة العامة، ولا يزال العلماء يدرسون الأسباب الدقيقة لهذا التأثير، إلا أنهم يرجحون أن الأشخاص اللي يتمتعوا بعلاقات اجتماعية إيجابية يكونوا أقل ميلا إلى السلوكيات الخطرة وأكثر اهتماما بصحتهم. كما أن وجود شبكة دعم اجتماعي يساعد على الحد من التوتر والضغوطات اليومية. والرياضة اليومية بانتظام تسهم في زيادة متوسط العمر المتوقع وتحسين الصحة العامة. وكذلك تناول الأطعمة النباتية، لا يعني الإكثار من تناول الفواكه والخضروات الامتناع عن تناول اللحوم أو أن النظام النباتي يناسب الجميع، لكن الأبحاث إجمالا تشير إلى أن زيادة الاعتماد على الأغذية النباتية قد تحسن الصحة وتدعم طول العمر بمجموعة من الطرق، أهمها تقليل خطر الإصابة بالسمنة والحد من الإفراط في استهلاك السكر والملح والدهون المشبعة. أهلا أهلا بالجميع. ومسقط وباريس، شراكة من ذاكرة البحر إلى اقتصاد المستقبل. فمنذ منتصف القرن 17 بدأت السفن الفرنسية تعبر إلى الهند والخليج عبر ميناء مسقط المزدحم بالسفن القادمة من الشرق والغرب، لتسجل بداية تواصل بين عمان وفرنسا. في تلك المرحلة وقعت عمان وفرنسا معاهدة الصداقة والتجارة في 1844، والأهم من المعاهدة السياق الذي وقعت فيه، حيث وقع السلطان سعيد بن سلطان في الإطار نفسه اتفاقيات مع بريطانيا والولايات المتحدة، محافظا على مسافة متساوية بين الجميع. وربما في هذه اللحظة التاريخية نستطيع أن نقرأ الجذر التاريخي لما نسميه اليوم سياسة عمان في التوازن والحياد. قراءة في العلاقات الحضارية والتاريخية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية من خلال الدكتور حبيب بن مرهون الهادي، وهو الباحث في العلاقات الحضارية. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح النور السرور، حياكم الله وأهلا وسهلا بالجميع.
0: حياكم الله. في البدء دكتور، يعني ما الامتداد التاريخي للعلاقات العمانية الفرنسية؟
1: نعم، عمان عبر التاريخ موقعها الجغرافي حتم عليها وعلى الآخرين أن يكون هناك في لقاءات متواصلة. كانت عمان جسر حضاري وثقافي عبر التاريخ لهذا الموقع الجغرافي الفريد والمتميز. منذ أكثر من 5000 سنة عمان بلد حضاري لها تواصل دبلوماسي مع مختلف القوى الإقليمية والعالمية. وفي مطلع العصور الحديثة هناك دول أوروبية بدأت تخرج ما سمي بالكشوفات الجغرافية، البرتغاليين ثم الإنجليز والهولنديين والفرنسيين وغيرهم. فكانت عمان من أوائل الدول التي احتكت بها هذه القوى الأوروبية، ومن ضمنها طبعا فرنسا. فربما العلاقات يعني بدأت مبكرا منذ وصول الفرنسيين إلى المنطقة. يعني في عام 1709 ميلادي تقريبا، في عهد الإمام سيف بن سلطان الأول قيد الأرض، هناك كتب القنصل الفرنسي في بلاد فارس مذكرة وصف فيها ميناء مسقط بالميناء المزدهر والحيوي والنشط والمستحوذ على تجارة الخليج والعبور إلى مضيق هرمز عبر هذا الميناء الحيوي. لذلك كان لابد لفرنسا أن تقيم علاقة مع عمان وإمامة عمان في تلك الفترة التاريخية. فمن هنا كان تقريبا البداية الفعلية لهذا التواصل والتفاعل والعلاقات مع فرنسا. يعني قبل أكثر من 320 سنة كانت علاقة عمان مع فرنسا حاضرة في هذا المشهد الدبلوماسي والسياسي العالمي.
0: نعم. طيب دكتور، يعني ما طبيعة العلاقة العمانية الفرنسية؟ يعني كيف اتسمت طبيعة هذه العلاقة؟
1: نعم، هي العلاقة كانت علاقة اقتصادية في المجال الأول، في المحور الأول كانت البداية في المجال الاقتصادي، ثم بعد ذلك تطور إلى الدبلوماسي فيما بعد. رغم أن يعني علاقة عمان ببريطانيا علاقة وثيقة جدا، إلا أنها أيضا كانت مع فرنسا، ونحن نعرف أن في هذه الفترة كانت هناك يعني تنافس بين القوى الأوروبية خاصة بريطانيا وفرنسا بعد خروج البرتغاليين من المشهد السياسي والعسكري في المنطقة. فهناك كان يعني صراع يعني تجاري وسياسي بين فرنسا وبريطانيا. عمان في هذا المشهد استطاعت أنها تدير علاقاتها مع الجميع بحيادية وبانسيابية رغم الظروف المعقدة لهذه العلاقات، إلا أن عمان للإرث السياسي الطويل والفكر السياسي العماني اللي ينأى بنفسه عن الصراعات والخلافات والنزاعات والقلاقل، فاستطاعت عمان أن تكون علاقات حتى مع فرنسا في ظل هذه الظروف المتوترة بين الطرفين في كثير من الفترات الزمنية التاريخية. فبدأت العلاقة تجارية بحتة، ثم بعد ذلك هناك علاقات صارت علاقات سياسية دبلوماسية عن طريق إقامة القناصل والسفراء مثلا في عام 1844 ميلادي تقريبا، تم هناك عقد الاتفاق العلاقات الدبلوماسية بشكلها الواضح يعني مع في عهد السيد سعيد بن سلطان عندما كان سنغبار عاصمة لعمان.
0: نعم. طيب، يعني هذا بالنسبة لطبيعة العلاقات العمانية الفرنسية. أما عن مجالات وأشكال التعاون والتبادل المعرفي والثقافي بين البلدين، يعني كما هو معروف أن المتحف العماني الفرنسي يقف اليوم شاهدا على هذه العلاقات الثقافية، ماذا عن طبيعة العلاقات الثقافية المعرفية الأخرى وأشكالها بين البلدين دكتور؟
1: نعم، طبعا العلاقات بعد عام 1970 بعد النهضة العمانية الحديثة كانت علاقة مع فرنسا من أوائل العلاقات، وفتح السفارات في عام 1972 بدأت العلاقة بحضور السفير الفرنسي في مسقط، ثم 74 السفارة العمانية في باريس. هذا أكد هذا على أن هناك يعني مجالات أوسع للعلاقات الثقافية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها. فكان من ضمنها الجانب الثقافي والمعرفي كان له دور أيضا بارز، بحكم نعرف فرنسا يعني على الخريطة الثقافية العالمية حضورها الكبير. فكانت عمان أيضا سواء في البعثات الدراسية أو في المتاحف أو في التواصل في الجانب الثقافي أو الفنون أو غيرها، كان هناك بكل تأكيد انعكست العلاقات الدبلوماسية الودية على باقي المجالات سواء الاقتصادية أو الثقافية أو غيرها.
0: نعم. طيب، يعني التعاون التجاري والبحري دكتور بين البلدين، يعني أنت ذكرت بأن العلاقات التاريخية علاقات ممتدة تاريخا تزيد عن 3.5 القرن، فكيف كان طبيعة التعاون التجاري والبحري بين البلدين أيضا
1: في الفترة التاريخية أم في العصر الآن الحديث؟
0: تاريخيا يعني دكتور.
1: نعم، طبعا هناك يعني في عهد الإمام أحمد بن سعيد كان هناك في تبادل تجاري، في إشارات واضحة لهذا التبادل التجاري. كانت عمان أسطول عمان يسمى بأسطول أسطول القهوة أو سفن القهوة أو أسطول البن العماني اللي تميز بها في القرن 17 و18، فكانت تحمل السفن العمانية تحمل القهوة إلى أرجاء مختلفة من العالم، وتنقل أيضا التمر، خاصة عندما كانت موريشيوس في في في في شرق أفريقيا أحد المناطق المرتكزة للنفوذ الفرنسي في المنطقة، فكان على علاقة تبادل تجاري، كان يستورد السكر من موريشيوس الفرنسية واستبدل بالتمور والسمك والقهوة. فكان هنا في عام 1749 ميلادي تقريبا كانت هناك إشارات واضحة لهذا التبادل التجاري والسلع المتبادلة بين الطرفين. وهناك أيضا في فترات تاريخية أخرى أيضا هناك في عهد سيد سعيد بن سلطان أيضا في تبادل تجاري واضح أيضا مع مع الفرنسيين، حتى أن بعض السفن العمانية وقال أنها كانت تحمل الأعلام الفرنسية في بعض الفترات التاريخية في هناك العلاقات الإنجليزية البريطانية الفرنسية في بعض يعني التنافس وكذا، فكانت بعض السفن العمانية هكذا يعني خاصة تنطلق من المناطق النفوذ الفرنسي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حبيب على هذه الإضاءات التاريخية الحضارية المهمة حول العلاقات العمانية الفرنسية. شكرا جزيلا لكم دكتور.
1: حياكم الله بارك.
0: شكرا جزيلا للدكتور حبيب بن مرهون بن سعيد الهادي، وهو الباحث في العلاقات الحضارية حول العلاقات العمانية الفرنسية مسقط وباريس، شراكة من ذاكرة البحر إلى اقتصاد المستقبل.

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخيرات والانوار لكم جميعا اينما كنتم. ضمن أنشطة وفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2026، نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية عددا من الفعاليات، بينها فعالية المساء الرياضي في ممشى الموج مسقط وفعاليات أخرى، فيما تشارك شرطة عمان السلطانية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يصادف 26 من يونيو من كل عام تحت الشعار مشكلة المخدرات العالمية، تحديات متواصلة وقضايا مستجدة واستجابات مبتكرة، تأكيدا على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة واحدة من أخطر القضايا التي تهدد أمن المجتمعات وصحة الأفراد واستقرارهم. وشرطة عمان السلطانية تؤكد على الدوام على أهمية تكاتف مختلف الجهود وتضافرها من أجل مجتمع آمن خال من المخدرات. إن شاء الله في الدقائق القادمة سنطلعكم على أبرز الجهود المقدمة في هذا السياق. صباحات الخير والبركة للجميع. نهاية مباراة الأرجنتين والأردن بتغلب الأرجنتين على الأردن 3-1، ونهاية مباراة المنتخبين النمساوي والجزائري انتهت بالنتيجة الإيجابية 3-3. صباحات الخير للجميع، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، راجينا أن تكون صباحاتكم مشرقة بكل خير. أهلا بخالد الدغيشي، وصباح الخير لحمود، حيا وسهلا بأميرة، ونرجو لكم جميعا صباحات مشرقة بتحقيق الآمال والأحلام والطموحات، إلى متابعة الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لمواجهة واحدة من أخطر القضايا التي تهدد أمن المجتمعات وصحة الأفراد واستقرارهم، وهي آفة المخدرات.

0: فيما شاركت شرطة عمان السلطانية المجتمع بعدد من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط الحياة الصحية في تأكيد حول دور التوعية في الوقاية من خطر المخدرات.
1: مع الحدث
0: عبر الاتصال ينضم معنا مشكورا النقيب هلال بن سعيد الذهلي، ضابط مكتب المدير العام بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية. صباح الخير نقيب هلال، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور أخي راشد، وأهلا وسهلا بك وبالمستمع الكريم.
0: حياكم الله. في البدأ، يعني ما دلالات شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026؟ مشكلة المخدرات العالمية، تحديات متواصلة، قضايا مستجدة واستجابات مبتكرة.
2: نعم أخي راشد، حقيقة نشكركم على إفراد هذه المساحة للحديث عن قضية باتت تشكل خطرا على أمن المجتمع وصحته. اليوم السلطنة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يصادف 26 من يونيو من كل عام. وأتى أخي راشد شعار هذا العام بعنوان مشكلة المخدرات، تحديات متواصلة وقضايا مستجدة واستجابات أيضا مبتكرة. ويستدل من شعار هذا العام بأن مشكلة المخدرات لم تعد تقتصر على الأساليب التقليدية في التهريب أو الاتجار بالمواد المخدرة، وإنما أصبحت حقيقة تواجه يعني تحديات مستجدة ومتسارعة فرضها التطور التقني والانفتاح الرقمي في ظل وجود هذه المخدرات. كذلك أخي راشد، يعني يعكس الشعار ظهور قضايا مستجدة لم تكن حقيقة مألوفة في السابق، ومن أبرزها يعني استغلال المنصات الرقمية والتطبيقات المشفرة ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. كذلك أخي راشد، يعني يؤكد الشعار أيضا على أهمية تبني استجابات مبتكرة تعتمد على التوعية الرقمية والشراكات المجتمعية والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة في عملية الرصد والكشف المبكر، وأيضا تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة.
0: نعم. طيب، فيما يتصل بالفعاليات والأنشطة التي تنفذ من قبلكم في شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمناسبة هذا اليوم.
2: نعم أخي راشد، حقيقة تحرز يعني شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على تنفيذ يعني منظومة متكاملة من البرامج تجمع ما بين التوعية الأمنية والوقاية بالتنسيق مع الجهات أيضا ذات العلاقة على مدار العام، ولكن الحقيقة بصورة مكثفة خلال هذه المناسبة. من أبرزها قد تكون يعني تنظيم المعارض التوعوية في المجمعات التجارية والمؤسسات التعليمية بمختلف محافظات السلطنة، كذلك إقامة ورش وندوات يعني مختصة تستهدف مؤسسات الدولة، إلى جانب تنفيذ حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الأخرى أيضا بمختلف اللغات للوصول حقيقة إلى أكبر شريحة ممكنة. كذلك هنالك يعني إنتاج ونشر لمواد توعوية توضح وتحاكي الآثار المترتبة لتعاطي هذه السمو، إلى جانب أيضا إبراز الجهود الأمنية المبذولة في الرصد والضبط وأيضا التصدي لشبكات الاتجار والترويج بمواد المخدرات.
0: نعم. طيب نقيب هلال، فيما يتصل للأسف تأثير شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج عن هذه الآفة، وكيف يمكن استغلالها من الجناة، مروجين، مهربين ومدمني أيضا؟
2: نعم أحسنت أخي راشد، هذا السؤال جدا مهم. يعني حقيقة يعني أصبحت شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يعني للأسف إحدى أخطر الوسائل التي بات يعني تمتهنها عصابات المخدرات في الترويج والاستقطاب، لما توفر أيضا يعني من سرعة في الوصول لمختلف الفئات. ويعني بعض هذه الأساليب قد تكون عبر إنشاء حسابات وهمية يعني تقوم باستهداف الأشخاص وفق اهتماماتهم، أو استخدام تطبيقات يعني مشفرة لإتمام عمليات البيع والترويج، أو يعني عبر نشر محتويات وإعلانات مموهة ومعلومات أيضا مغلوطة تستهدف حقيقة يعني استدراج فئة الشباب وثم إيقاعهم في مستنقع التعاطي. بل يعني أخي راشد، وصل الأمر إلى بعد من ذلك إلى استغلال بعض للأسف الألعاب الإلكترونية وغرف الدردشة لبناء يعني قد تكون علاقات مع الفئات المستهدفة، ومن ثم أيضا يعني وقوعهم في مستنقع التعاطي.
0: نعم. طيب الآن ماذا عن الجهود الوطنية وأيضا التعاون الدولي لحماية المجتمع من خطر المخدرات؟
2: نعم أخي راشد، حقيقة انطلاقا يعني من حرص سلطنة عمان على متابعة وعلى حماية المجتمع وصون أمنه ومكتسباته، يعني قد تم يعني إقرار منظومة متكاملة لمكافحة المخدرات، يعني تجمع ما بين المكافحة والوقاية والعلاج طبعا بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة والتعاون أيضا الدولي. هناك حقيقة مجموعة من الجهود يعني تبذل ولا زالت تبذل، ومن أبرز هذه الجهود قد تكون يعني تطوير التشريعات والقوانين بما يتواكب مع تطور جريمة المخدرات. تعرف أخي راشد يعني جريمة المخدرات هي جريمة عابرة للحدود،
0: صحيح،
2: فبالتالي يعني واجب على الجهات المعنية يعني مواكبة هذه الجريمة ومواكبة تطورها، أيضا تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية بأحدث الأجهزة والتقنيات والتقنيات الحديثة للكشف عن المخدرات في المنافذ البرية كان أو البحرية أو الجوية، إلى جانب أيضا تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والأجهزة الأمنية النظيرة في ما يخص تبادل المعلومات والخبرات في مكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة.
0: نعم. طيب ما هي أيضا إجراءات الإبلاغ مع شرطة عمان السلطانية؟ أقصد يعني نقيب، كيف يستطيع المواطن التبليغ عن حالة مشتبه بها في المخدرات؟
2: نعم أخي راشد، كما أسلفنا يعني أن مشكلة المخدرات هي مشكلة وطنية تستوجب حقيقة من جميع أفراد المجتمع التعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي حالة اشتباه تتعلق بالمخدرات، سواء كان يعني البلاغ متعلق بأشخاص أو مواقع أو أنشطة مشبوهة، ويتم حقيقة يعني عبر التواصل يعني مع أقرب مركز شرطة أو الاتصال بمركز عمليات الشرطة عبر الرقم 999، أو التواصل أيضا عبر الخط الساخن التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على الرقم 1444. وحقيقة أخي راشد يعني نوه بأن يعني سيتم التعامل مع جميع البلاغات بمنتهى السرية، حفاظا طبعا على سلامة المبلغ، ولأن حقيقة يعني كل بلاغ قد يسهم في إنقاذ يعني حياة إنسان أو أسرة ومنع وقوع جريمة أخي راشد.
0: نعم. وماذا عن دور الأسرة والمؤسسات التعليمية ومختلف وسائل الإعلام في التوعية للوقاية من المخدرات؟
2: نعم أخي راشد، كما قلنا يعني سلفا مشكلة المخدرات ليست مسؤولية جهة دون أخرى، وإنما هي مسؤولية وطنية يعني مشتركة. فالأسرة يعني تمثل خط الدفاع الأول حقيقة، يعني من خلال تعزيز الحوار والثقة مع الأبناء، أيضا متابعة التغيرات السلوكية المفاجئة للأبناء، كذلك غرس القيم الوطنية والثوابت الأسرية، أيضا تنمية الوعي الرقمي لدى الأبناء، أيضا كما يقع حقيقة أخي راشد على المؤسسات التعليمية والإعلامية دور كبير في نشر الثقافة الوقائية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وأيضا يعني ترسيخ السلوكيات الإيجابية.
0: شكرا جزيلا لكم، راجين لكم التوفيق دائما وأبدا. شكرا لك النقيب هلال.
2: بارك الله فيكم أخي راشد.
0: شكرا للنقيب هلال بن سعيد الذهلي، وهو ضابط بمكتب المدير العام بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية، التي تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هذا العام تحت شعار مشكلة المخدرات العالمية، تحديات متواصلة وقضايا مستجدة واستجابات مبتكرة. فشكرا للجهود المبذولة من قبل شرطة عمان السلطانية.

0: أهلا أهلا بالجميع، صباح الخير والأنوار لكم جميعا أينما كنتم، وتحية صباحية للجميع. كيف يسعى تيك توك للتحول إلى تطبيق شامل لكل الخدمات الرقمية؟ حيث طالما عرف تيك توك باعتباره عملاقا في وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه يتجاوز هذا التصنيف تدريجيا، فمع مرور الوقت أضاف تطبيق الفيديوهات القصيرة خدمة الخرائط لاكتشاف الأماكن المحلية ومحرك بحث متطور، ألعاب وعديد من الخدمات الأخرى، ومؤخرا أتاح إمكانية حجز الفنادق. يبدو أن تيك توك يتخذ خطوات متسارعة للتحول إلى تطبيق شامل، أي منصة واحدة يستطيع المستخدم من خلالها القيام بأكثر من مجرد مشاهدة الفيديوهات ومشاركتها، بل إنجاز مجموعة واسعة من المهام والخدمات في مكان واحد. وبدلا من انتقال المستخدمين بين تطبيقات متعددة، يعمل تيك توك على أن يصبح التطبيق الذي يعتمدون عليه لمعظم أنشطتهم الرقمية. وواصلت الشركة التي انتقلت ملكيتها الأساسية إلى مستثمرين أمريكيين منذ يناير الماضي تطبيق النهج نفسه في تطوير خدمات جديدة. أما يوتيوب فيضيف ميزة تسريع الفيديوهات إلى الضعف، حيث أعلن يوتيوب عن طرح مجموعة من التحديثات الجديدة المتاحة لخدمة الفيديوهات القصيرة، من بينها ميزة تتيح للمستخدمين تشغيل الفيديوهات القصيرة بسرعة مضاعفة، ما يجعل تجربة المشاهدة أسرع من أي وقت مضى. كان هذين الخبرين التقنيين السريعين. أما آخر أخبار الرياضة والجولة الرياضية في صباح الشباب والرياضة، وآخر نتائج مباريات كأس العالم، لا سيما المباراتين اللي كانت قبل قليل بين الأرجنتين والأردن التي انتهت بفوز الأرجنتين 3-1 على الأردن، ومباراة النمسا والجزائر التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، وجدول مباريات اليوم وغيرها من الأخبار في صباح الشباب والرياضة مع حسين بن راشد العميري.
1: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب والرياضة.

0: شكرا للزميل راشد السعدي، واهلا بكم مستمعينا الكرام الى جولتنا الرياضيه الصباحيه في اخبار مونديال 2026. المنتخب الإنجليزي يتأهل إلى دور الاثنين وثلاثين متصدرا عن المجموعة الثانية عشرة عقب تغلبه على نظيره المنتخب البنامي بهدفين دون رد، وبذلك أنهى منتخب إنجلترا دور المجموعات في صدارة الترتيب في نسختين متتاليتين من كأس العالم للمرة الأولى، فيما أصبح هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم برصيد 11 هدفا متجاوزا غاري لينكر الذي سجل 10 أهداف.
1: نتوقع أن الكونغو الديمقراطية ستهزم أوزباكستان وتمر، وهاري كين يا هاري يا هاري يا هاري يا هاري يا تاريخ يا كاتب التاريخ، تعال للحظة يا كاتب التاريخ، استنجد بك في لقطة يا كاتب التاريخ، فيك من الغفوة يا كاتب التاريخ، تعال لنتجاوز الهفوة يا كاتب التاريخ، اكتب يا كاتب التاريخ، ارسم يا كاتب التاريخ، ثبت على مجلد كرة العالم هاري كين، هاري كين يصبح الهداف التاريخي لجود سيف ذا كينج. 11 جول في المونديال، فماش تسلل، كرة في دار الدفاع البنامي، هنا الاستقبال، هنا الترويج، هنا هزة الرأس، هنا رفع الكرة، وهنا ضربة الرأس. هل يسجلون هدف؟ يمشي بنما.
0: وفي المجموعة ذاتها هزم المنتخب الكرواتي نظيره الغاني بهدفين مقابل هدف ليتأهل بصفته وصيفا عن المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما ضمنت غانا التأهل برصيد 4 نقاط كأحد أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
2: الكرة ستلعب الآن، المحاولة ستلعب الآن، كرواتيا بالرأس، الله الله الله، كرواتيا في اللحظة التي تشعر بأن لا يمكنهم العودة يعودون في ذات اللحظة دون تراجع دون خوف، يا لها من شخصية، يا لها من روعة، ويا له من حضور، عاد منتخب كرواتيا وأعاد نفسه من جديد، عاد منتخب كرواتيا ليضع نفسه مرة أخرى في صدارة بل في وصافة المجموعة، الله على كرة، على روعة كرة، يا لوكا يا لوكا يا لوكا، بصناعة لوكا وبراسية من؟ براسية المتألق نيكولا فلاتشيتش الذي سجل بصورة رائعة، راسية رائعة، راسية مركزة، راسية مدوية في الزاوية البعيدة لكرواتيا، 2-1 لكرواتيا، الله على مباراة، الله على مباراة، نحن لسنا في صراع من أجل خروج أو من أجل عبور أو وداع، نحن هنا في مباراة من أجل تحديد العابر كأول.
0: وحسم المنتخب الكولومبي صدارة المجموعة 11 عقب تعادله سلبا مع نظيره المنتخب البرتغالي فجر اليوم الأحد، وبعد ضمان المنتخبين التأهل سابقا رفعت كولومبيا رصيدها إلى 7 نقاط مقابل 5 للبرتغال، ويتعين على البرتغال بحال تخطيها كرواتيا القوية في دور الاثنين وثلاثين خوض مواجهة محتملة بالغة الصعوبة ضد إسبانيا بطلة أوروبا في دور 16.
1: مرة أخرى في المكان السليم، العرضية في هذا المكان خطيرة، سجل، الله الله الله، يطالبون بضرب جزاء، تنقلات البرتغال في اللحظات الماضية في هذا المكان، الكرة تلعب، ممكن يسدد، سدد، الله يا نيفيش، الله يا نيفيش، بعيدة المدى، سددها بقوة،
0: وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى دور 32 فجر اليوم الأحد عقب فوزه الكبير على نظيره منتخب أوزبكستان 3-0، رافعا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث ومؤمنا صعوده للمرة الأولى في مشاركته المونديالية الثانية، ليصبح المنتخب الأفريقي 11 الذي يتجاوز دور المجموعات في كأس العالم. إلا أنه سيصطدم باختبار بالغ الصعوبة في دور 32 عندما يواجه إنجلترا الأربعاء المقبل.
1: كنترول والتمرير وسيرجع الانطلاق، وهذه الكرة تلعب بسرعة الآن. بونغوندا التسديد خطير، وجول وجول وجول وجول وجول وجول وجول وجول فيستون مايلي فيستون مايلي فيستون مايلي يسجل هدف غالي، هدف ثمين، هدف الداهم للدورة القادمة. سجلها القناص، سجلها فيستون مايلي فيستون مايلي كرة لمنتخب ليوبار والرقصة على أنغام العبور، الفهود ترقص على أوتار التأهل. هدف غالي، هدف يساوي الانتقال للدور القادم. شوف الكرة، شوف الكرة، شوفوها، شوفوا بونغوندا بونغوندا بونغوندا يسدد. لا لا لا لا لا، ما فيش أوفسايد، ما فيش أوفسايد، اختها اختفها، سجلها وقعها وتونا اسمه فيستون مايلي. فيستون مايلي مايلي، يا وحش يا وحش يا فتاك. فيستون مايلي المرعب سيحول زئير الفؤود. هذه كرة من فيستون، من مجرد صدى في أدغال القارة السمراء إلى نشيد سيتردد، وكرة من الوسط والثالث. يا ويسا يا كينج يا كينج يا ولد يا قناص يا مقد، الثالث انتهت الأمور. الكونغو الديمقراطية.
0: ولحساب المجموعة العاشرة، واصل منتخب الأرجنتين انتصاراته ليهزم الأردن في المباراة التي انتهت قبل قليل 3-0، حيث وقع ليونيل ميسي على الهدف الثالث عبر ركلة مباشرة ليصل إلى هدفه

0: مسجلا، لديه الكثير من الأرقام لكي يزيدها ويزيدها ويزيدها ويزيدها. ليونيل ميسي يسجل ثاني أهداف في الأرجنتين. خلاص انتهت، خلاص حسمت. يا ليو يا ليو يا ليو، دع الجميع يلتقط أنفاسه، دع الجميع يستجمع كلماته ومفرداته. يا ليو، جماهير أرجنتينية هنا تسعد، جماهير أرجنتينية هنا ترتاح، جماهير أرجنتينية في الليلة التي تسيد فيها هدف العالم في المونديال. قال لدي المزيد، لدي ما أفعل، لدي الكثير لأفعله. أنا ليونيل ميسي، أسطورة أساطير كرة القدم، يفعلها مرة أخرى. ثاني الأهداف للأرجنتين، هو من بداها وهو من أنهاها. شهيد الكرة من خوليان، الأولى لم تدخل، شلاغر تسدد أو تصدى، ميسي عند كرة، هنا تركوه، وهنا بعد ذلك في متابعة وصل ليسجل الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني. تشعر
1: وفي المجموعة ذاتها قاد الجزائري المخضرم رياض محرز منتخب بلاده الجزائر إلى الدور الثاني بعد تعادل مثير أمام النمسا بثلاثة أهداف لمثلها، ليتأهل معا بوصولهما للنقطة الرابعة، وستكون الجزائر على موعد مع سويسرا في الدور المقبل.
2: الجزائري خطيرة، ترجع بالرأس، عودالو مش ممكن، الهدف الثاني، عودالو من ركنية جويري، الجويري يسجل الهدف الثاني. قلت لكم في سيناريو هدف قاتل، هدف غدار، الحضري يسجلونه في آخر مشوار عن طريقي من الجويري من ركنية كرة ثابتة. دين الجزائر واحد الأردن.
1: مدرب منتخب اسكتلندا ستيف كلارك يعلن استقالته من منصبه عقب خروج فريقه من دور المجموعات بكأس العالم. وأشار الاتحاد الاسكتلندي في بيان مقتضب أن كلارك قرر أن يضع حدا لسنوات قضاها على رأس الجهاز الفني للمنتخب، واصفا تلك الفترة بأنها الأكثر نجاحا، حيث يتواجد مع الفريق منذ 2019 ونجح في قيادته إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 98. وأنهت اسكتلندا البطولة في المركز التاسع بين المنتخبات صاحبة المركز الثالث، لتغادر المنافسات من الدور الأول.
2: هذه الكرة من بندوك، بندوك، بندوك، خطيرة، الشبكة ترتب، أمك سجلنا، هيا هيا بالشبكة، كرة شان مكان مكان، يعلن عن تقدم المنتخب الاسكتلندي، سجلها شان، شان يفرح الجمهور، جمهور التارتان، جمهور اسكتلندا انتظر هذه اللحظة، لحظة تاريخية، المنتخب الاسكتلندي يتقدم يا سادة. واحد صبر غيرت النتيجة، الجمهور الاسكتلندي والنغمات المعتادة والطبول التقليدية، يحول مدرجات الملعب إلى قطعة من كلاسكو ديمبرا. شوف الكرة، شوف الكرة.
1: والمدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا يعلن أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن إقصاء منتخب الأورغواي من كأس العالم. هذا الإعلان جاء بعد خروج الفريق من دور المجموعات، مما أثار جدلا واسعا، حيث لم يستطع المدرب البالغ من العمر 70 عاما إخفاء إحباطه الشديد بعد صافرة النهاية، وظهر منفعلا بصورة كبيرة أمام الكاميرات معربا عن خيبة أمل كبيرة بعد وداع البطولة. وكان قد أشار في تصريح سابق إلى أن مسيرته قد وصلت إلى نهايتها مع الأورغواي.
0: أجرى تبديل وحيد فقط، كرة منقولة من الطرف الأيسر، عرضية ترسل للأورغواي بالرأس، ساتلة اللعويس يتصدى، هدف العودة، هدف التعادل للمنتخب أو لمنتخب الأورغواي. نعم، الأورغواي تعود عن طريق ماكسيميليانو أراوخو، هدف العودة لمنتخب لاسيليستي، الأوروغواي هدف، السعودية هدف،

إذن هكذا مستمعينا الكرام أسدل الستار على دور المجموعات من هذه النسخة من بطولة كأس العالم والتي تجري لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا ولأول مرة أيضا باستضافة 3 دول الولايات المتحدة كندا والمكسيك. المواجهات المنتظرة إذن الآن بعد أن اتضحت الصورة في دور 32 المغرب ستكون على موعد مع هولندا فيما سيكون المنتخب المصري على موعد قوي أيضا مع الكنغر الأسترالي. الجزائر ستواجه سويسرا فيما ستلعب الأرجنتين مع الرأس الأخضر وإسبانيا تلتقي النمسا. كوت ديفوار ستلعب مع النرويج. البرازيل ستفتتح هذا الدور بلقاء اليابان. ألمانيا ستلعب مع الباراغواي. فرنسا مع السويد. جنوب أفريقيا مع كندا. الولايات المتحدة ستلاقي البوسنة والهرسك. بلجيكا ستواجه السنغال. كولومبيا ستلعب مع غانا. إنجلترا ستلعب مع الكونغو الديمقراطية. المكسيك ستواجه الإكوادور. والبرتغال ستصطدم بكرواتيا فيما يبدو أنها المباراة الأقوى في دور 32. دائما نتمنى لكم متابعة ممتعة لمباريات المونديال مستمعين الكرام. نذكركم بإمكانية الانضمام لقناة إذاعة الشباب على واتساب لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات الخاصة بهذه البطولة. نهاية جولتنا الرياضية في أخبار مونديال 2026. نعود ونلتقيكم في برنامج مونديال 2026 من 8 إلى 10. وفي ختام هذه الجولة تقبلوا تحيات فريق العمل في برنامج صباح الشباب راشد السعدي سيف الهلالي وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري. وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج جلال الخويطري. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.

0: من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة. تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم اليوم الأحد بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة. نجاح إجراء عملية متكاملة للتبرع بالأعضاء في المستشفى السلطاني من مريض أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى. مليار و600 مليون ريال عماني إجمالي صادرات سلطنة عمان غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على منطقة نبطية جنوب لبنان غداة توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية في واشنطن. استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تستهدف منشآت صناعية في مدينة فولغوغراد. وحصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تواصل الارتفاع لتتجاوز 900 وفاة في ظل استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد

معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم مستمعي مسك النهار، صباحكم خير وبداية أسبوع سعيد عليكم. من 11 حتى تمام 12 ظهراً نلتقي في هذه المساحة النهارية بتفاصيلها بفقراتها ومواضيعها، وعبر هذا الأثير نلتقي يومياً في مسك النهار. دروب سالكة وآمنة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم، نسعد دائماً أن نرافقكم هذا المشوار. أرافقكم اليوم إعداداً وتقديماً مريم البداعي، تحيات الأستاذة عفراء اليحيائي في الإشراف والمتابعة، تحيات مخرجنا عبدين البلوشي.

حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة من مسك النهار. محاطاً برعاية الله جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، يغادر البلاد اليوم متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وعندما نتحدث عن سلطنة عمان وفرنسا، شراكة استراتيجية راسخة وآفاق واعدة للتعاون المشترك. تولي اليوم سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اهتماما متواصلا بتعزيز علاقاتها الخارجية القائمة على التوازن الانفتاح، وكذلك بناء الشراكات الفاعلة، بما يعكس اليوم نهجها في السياسة الخارجية في توسيع مجالات التعاون مع الدول الشقيقة وكذلك الدول الصديقة، ودعم المصالح المشتركة، تعزيز الجهود، جهود الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي وكذلك الدولي. وتأتي اليوم هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته أيده الله إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، تأكيدا طبعا على متانة أولا العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، والتي تشهد تطورا متواصلا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أكثر من 5 عقود. وتتميز اليوم العلاقة العمانية الفرنسية الممتدة عبر العقود الماضية بطباعها القائم على الاحترام المتبادل وكذلك التعاون البناء، الأمر الذي أسهم في ترسيخ شراكة راسخة شملت مختلف المجالات السياسية كذلك الاقتصادية والثقافية والعلمية، وعززت فرص التنسيق المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتعود بدايات العلاقات العمانية الفرنسية إلى القرن 18 مع انطلاق أول اتصالات عبر التجارة البحرية في المحيط الهندي وشرق إفريقيا، في إطار الدور البحري والتجاري الذي طلعت به عمان وانخراطها في شبكات التجارة الدولية آنذاك، إذ اتسمت تلك المرحلة بطابع تجاري وملاحي وتفاعل تدريجي مع القوى الأوروبية. وفي أواخر القرن 19 تطور هذا التواصل إلى مستوى التمثيل القنصلي الفرنسي في سلطنة عمان، وهو ما شكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية. ومع انطلاق النهضة الحديثة عام 1970 دخلت العلاقات مرحلة جديدة اتسمت بالاستقرار والتوسع منذ إقامتها رسميا في عام 1972، وتبادل السفراء لأول مرة عام 1974 لتشمل مجالات الاقتصاد والطاقة والدفاع والثقافة إلى جانب التنسيق السياسي. أما في المرحلة الراهنة تجسد العلاقات العمانية الفرنسية مستوى متقدم من التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين، إذ بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال سلسلة من الاتصالات الهاتفية المتبادلة كان آخرها في 31 من مايو الماضي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وكذلك الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار، حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية ومسارات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. ويجمع البلدين اليوم تعاون متنامي في عدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، من بينها الطاقة المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والصناعة والفضاء والخدمات اللوجستية والسياحة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والبنية الأساسية والدفاع، بما يعزز المصالح المشتركة وكذلك ذلك يفتح لنا آفاق أوسع للشراكة المستقبلية. وعقد طبعا الجانبان خلال الفترة الماضية في إبريل في العاصمة الفرنسية باريس الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين التي أكدت على عمق الشراكة القائمة، واستعرضت طبعا خلالها مسارات التعاون الثنائي لا سيما في القطاعات الاقتصادية الاستثمارية، أمن الطاقة والثقافة، التعليم والتدريب، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وكذلك رفع
مستوى. أما في الجانب الاستثماري، وقعت سلطنة عمان خلال مشاركتها في مهرجان العمران العالمي ميبم 2026 بمدينة كان الفرنسية على 17 اتفاقية استثمارية وتطويرية بقيمة تجاوزت 762 مليون ريال عماني، وشملت على مشروعات مرتبطة بتطوير المدن المستقبلية، الأحياء السكنية المتكاملة. ويواصل مجلس الأعمال العماني الفرنسي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك دعم الشراكات الراغبة أو الشركات الراغبة في الاستثمار في السوقين العماني والفرنسي. أيضا يعني من خلال لقاء تم مع السفير سعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية، كان في تصريح له في وكالة الأنباء على هذه الزيارة، وذكر أن الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الفرنسية، وتعكس ما تشهده اليوم من تطور متواصل وشراكة استراتيجية، وأن هذه الزيارة اليوم تأتي تأكيد لعمق العلاقات الثنائية، حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وكذلك تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المستجدات التي تشهدها المنطقة. وأنه من المتوقع أن تشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات وكذلك مذكرات التفاهم في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. وأشار أيضا إلى أن العلاقات الاقتصادية العمانية الفرنسية تشهد نموا متواصلا، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية في عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والابتكار والخدمات اللوجستية، وأن الجانبين يعملان على استكشاف فرص استثمارية جديدة تسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. حفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في حله وترحاله.

الله مستمعينا نجدد ترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمساحة مسك النهار الذي المساحة التي تأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب الأثير الأكثر استماعا. وكذلك نذكركم اللي ما اشتركوا في قناة إذاعة الشباب على الواتساب ليصلكم كل جديد سواء من مقاطع مرئية مواضيع حلقاتنا وكذلك المستجدات حول مباريات كأس العالم تصلكم أول بأول من خلال قناة الواتساب لإذاعة الشباب. اليوم مستمعينا في مسك النهار خاصة في مسك الحياة هذه الفقرة اللي نناقش فيها مختلف الجوانب الاجتماعية أسلوب الحياة اللي نعيشها التفاصيل ربما اللي تغيرت فينا أفكارنا تساؤلاتنا. فاليوم إيش أطرح عليكم السؤال؟ يقول السؤال: هل أصبح الإنسان مشروعا لا ينتهي؟ بمعنى هل أصبحنا في دائرة التطوير بدون ما نحس بأن ذلك عبء نفسي علينا؟ في سؤال يمكن لم يكن مطروحا قبل 20 عام لكنه اليوم أصبح حاضر في حياة كثير من الناس: هل أنا جيد؟ هل أنا تفوقت في هذا الجانب؟ هل أنا لازم أوصل لهذا المستوى؟ في واحدة يعني ربما نقول إن الإجابة على لما حد يسألك هل أنا جيد كما أنا أو هل أنا محتاج أني أنا أتطور أكثر، قد تبدو الإجابة بسيطة لكن الواقع يقول غير ذلك. فمنذ أن نستيقظ حتى نخلد إلى النوم تحاصرنا رسائل تدعونا إلى أن نصبح نسخة أفضل من أنفسنا. اقرأ أكثر، تعلم مهارة جديدة، مارس رياضة، استثمر في وقتك، انشأ مشروع، طور شخصيتك، حسن عاداتك، استيقظ مبكرا، استثمر في ذاتك. يمكن هذا الشيء مستحيل ما حد يسمعه أو يعني في يومه، أنه زين لو تفتح لك مشروع، لا تعتمد بس على وظيفتك، زين أطور شخصيتك، تعلم مهارة جديدة. احنا ما ضد هذا الشيء، بس متى يتحول هذا الشيء إلى عبء نفسي؟ أن احنا كلنا نسابق أنفسنا ونسابق الوقت والحياة والسرعة اللي احنا فيها بس عشان نكون في هذا الزخم وهذا العبء النفسي اللي ممكن انه يأثر علينا. في الأصل لا خلاف على أن التعلم والتطور قيمتان إيجابيتان، لكن السؤال الذي بدأ يطرحه الباحثون اليوم هو: متى يتحول التطوير الذاتي من وسيلة للنمو إلى عبء نفسي؟ يمكن ظهر في السنوات الأخيرة مصطلح الإنتاجية السامة، وهو لا يعني حب الإنجاز، ما معناته أن الإنسان هذا يحب ينجز، بالعكس حلو الواحد أنه يحب ينجز، لكن متى تتحول هذا الإنجاز أو هذه الإنتاجية إلى إنتاجية سامة؟ وإنما الشعور بأن قيمة الإنسان تقاس بما ينجزه فقط. في هذه الحالة لا يعود الإنسان قادر ربما على الاستمتاع بوقته براحته ويشعر أنه بالذنب مثلا إذا أخذ إجازة. خلونا نعترف، من لما يطلع إجازة، ما أعرف عاد هذا يمكن أقل القليل، من لما يطلع إجازة يحس أنه لو مسوي ذا الشغل لو مش تحس بذا الذنب عابدين؟ يمكن لأن شغلنا إبداعي يعتمد علينا إحنا، فيعني ما شغل مثلا ممكن حد يكمله أو شغل مكتبي، فتحس أن أنت محتاج أنك تبدع عشان يكتمل عملك، فعملك محتاج أنك أنت كفرد. فعشان كذا إحنا يمكن نحس بعبء نفسي لما نطلع إجازة أو شيء، مع أني شاك في الموضوع. عموما يشعر بالذنب إذا أخذ إجازة أو إذا انتهى يومه دون أن ينجز إنجاز جديد، وإذا جلس مع أسرته دون أن يحول تلك اللحظة إلى فرصة للتعلم والإنتاج. وتشير مقالات علمية حديثة إلى أن هذا النمط قد يرتبط بارتفاع مستويات التوتر، استنزاف الطاقة، الاحتراق النفسي عندما يصبح الإنجاز معيارا وحيدا لتقييم
الذات، وهذا الشيء اللي احنا نركز عليه. احنا ما عندنا مشكلة بأن الإنسان يسعى يطور يتعلم، بالعكس هذا الشيء يخدمك ويفيدك أنت في المرتبة الأولى، وبعدها تنفع به سواء جهة عملك، سواء شغلتك أو مشروعك أو إيش ما كان الخدمة اللي أنت تقدمها أو المهارة اللي تعلمتها كيف تخدمك في حياتك العملية. لكن يعني احنا المشكلة الآن أنه هذا الشيء يتحول إلى عبء نفسي، وان انت تبقى لازم ان انت دائما فقط انك انت تطور من نفسك وما تلقى نفس وقت لراحتك. الامر اللافت ان ثقافة التطوير الذاتي لم تعد تقتصر على ربما الكتب والدورات، بل اصبحت جزءا من حياتنا اليومية عبر المنصات الرقمية. احس المنصات الرقمية نحن نطيحين فيها كل شيء، اي مشكلة تستوي وتصير قلنا منصات الكترونية او منصات رقمية. هو فعلا لها مضارها ولها إيجابياتها، بس كيف تأثر على هذا الجانب؟ نحن نرى باستمرار أشخاص يعلنوا عن إنجازاتهم، ويمكن هذه المنصة يستخدمها البعض فقط عشان يعرض منجزاته. يعني أنا مثلا واحدة من الناس أستخدم هذه المنصات عشان أشارك مع زملائي، مع أصدقائي، مع المتابعين ربما، إيش أنا حققت في عملي، إيش اللي أنجزته، إيش اللي قدمته، مساحة يعني أحطها يعني مكان لأحتفظ به بهذه المنجزات. ففعلا أنت الشيء الوحيد اللي تشوفه أو ربما تستمر في متابعته على هذه المنصات الناس اللي يعلنوا عن منجزاتهم، شهاداتهم، مشروعاتهم، روتينهم الصباحي. تشوف واحد ما شاء الله يقوم الساعة 5 الفجر، يروح بعد صلاته، بعد يروح يسوي رياضة ويبدأ يومه، تقول ليش هو كذا قادر أن يسوي كذا وأنا ما أقدر مثلا أقوم الصبح وأنجز من الصباح الباكر. فتبدأ تحس بمسؤولية أنك أنت لازم تسوي نفسه، فهي هذه الفكرة عموما. فينشأ هنا شعور خفي بأن الجميع يتقدم مثل ما ذكرت لكم، بينما نحن متأخرون. ومع الوقت لا يعود الإنسان يقارن نفسه بما كان عليه بالأمس، إنما بما يراه في حياة الآخرين. هنا تظهر طبعا المفارقة في التطوير الذاتي الذي يفترض أن يمنح الإنسان الطمأنينة، قد يتحول إلى سباق لا خط نهاية له. فكلما حقق هدفا ظهر هدفا جديدا، وكلما تعلم مهارة شعر أنه يحتاج إلى أخرى، حتى يصبح الرضا مؤجلا دائما إلى الإنجاز التالي. يقول بعض الباحثين في علم الاجتماع أو يروا أن مجتمعات اليوم انتقلت من الضغوط الخارجية إلى الضغوط الداخلية، بمعنى أن لم يعد الإنسان ينتظر من يطالبه بالمزيد، لكن أصبح اليوم هو من يطالب نفسه بالمزيد والاستمرار، حتى هو وهو يظن أنه يمارس حريته. يعني يعتقد أن أنا أفرض على نفسي، يعني معناته أنا جالس أمارس حريتي على نفسي، ولكن أنت جالس تضغط نفسك أساسا بشكل أنت ما مستوعبنا. لكن هل الحل أن احنا نتوقف عن تطوير أنفسنا؟ وهذا الشيء أنا جاوبتكم عليه قبل، طبعا لا. الفكرة ليست في فرض الطموح، إنما في إعادة تعريفه. فالتطوير الصحي هو الذي يجعل الإنسان أكثر اتزاناً، أكثر قدرة على الاستمتاع بحياته، لا أكثر شعوراً بالنقص، وهو الذي يمنح للراحة مكانها، وللعلاقة الأسرية قيمتها، وللوقت الذي نقضيه مع أنفسنا معناه دون أن نشعر بأننا نهدره. هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا. شاركونا آراءكم، مشاركاتكم، ربما أفكاركم. وإذا مثلا في حد شعر يوم من الأيام أنه وصل لمرحلة الضغط وبعدها شعر بالعبء النفسي من هذه الموجة فيما يتعلق بتطوير الذات، كيف تراجع عن هذه الفكرة؟ كيف بدأ مثلا يقسم وقته، الجوانب تطوير حياته، كيف بدأ فعلا يركز عليها دون أن يصل إلى مرحلة الضغط؟ شاركونا على 724-442-009 أو عن طريق الاتصال على 24-69-8151.

حياكم الله مستمعينا تستمعون لمسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب. مشاركاتكم عن طريق الواتساب على الرقم 7244-2009 واتصالاتكم على 2469-8151.

0: مستمعينا، نجدد ترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار اللي بيأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب. عشان ندخل في تفاصيل موضوعنا، ينضم إلينا عبر الاتصال أستاذ فارس بن محمد العوفي، وهو مدرب في مجال القيادة والإدارة، مستشار في التطوير الفردي والمؤسسي. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ فارس. السلام عليكم.
1: ألو،
0: أهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أستاذ فارس.
1: حياك الله أختي مريم، كيف حالكم؟ طيبين
0: الحمد لله. صباحك خير.
1: صباحكم نور يا رب. إن شاء الله، الله يسلمك. إن شاء
0: طبعا
1: الله
0: اليوم احنا نتكلم عن ثقافة الإنجاز المستمر، وكيف تتحول أو يتحول ذلك إلى عب. كيف تغير بالنسبة لنا اليوم مفهوم النجاح، خاصة في السنوات الأخيرة، من معنى يرتبط ربما بالاستقرار بالرضا إلى معنى اليوم يرتبط بالإنجاز المستمر، الظهور والتطور الدائم؟
1: نعم أختي مريم، بخصوص النجاح اليوم فعلا، يعني اليوم احنا شوية ممكن ما أريد يعني أسميها مسمى كبير، لكن خلونا نسمي الأشياء بمسمياتها. يعني اليوم عندنا حقيقة أزمة مفاهيم، أزمة مفاهيم، ويمكن هذا يعني هو نتاج التطور، تعرف، التكنولوجي
0: طبعا
1: والتقني. فصار وأيضا جيل اليوم عنده تطلعات كثيرة جدا، فاليوم أزمة المفاهيم، هذه المفاهيم نحتاج شوية نعود للوراء لنسميها بمسمياتها الحقيقية. فاليوم لما نقول النجاح، يعني النجاح مرتبط أحيانا بشكل كبير جدا، يقول لك مرتبط بالمال مثلا، يعني فحقيقة هذا مفهوم جدا جدا يعني خاطئ. اليوم النجاح إذا احنا نربطه فقط بالجانب المالي، احنا مثلا في جانب التنمية البشرية نقول هناك ما يسمى بعجلة الحياة.
0: نعم.
1: يعني انت اليوم النجاح مرتبط بجانب مالي، بجانب نفسي، مرتبط أيضا بجانب اقتصادي، اجتماعي، بجانب أسري. فأنت لابد أنك تعمل توازن في هذه العجلة من جميع هذه المجالات. فعندما نتحدث عن النجاح، فإحنا نتحدث عن يعني متطلبات كثيرة جدا تدور حول هذا النجاح. ويمكن أنا سبحان الله كنت الأسبوع الماضي عند برنامج عن طلبة ثروة، مخرجات ثروة، هؤلاء يعني أصحاب قدرات عقلية كبيرة في تعليمية جنوب الباطنة.
0: ممتاز.
1: وحتى جبت لهم، لو تلاحظي أختي مريم، من ديننا الإسلامي نفسه. لأن لما نقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني نداء يومي لمدة 5 مرات في اليوم. فالفلاح هو يعني يعتبر النجاح، لكن النجاح بمفهوم الإيجابي، لأن أحيانا عندنا النجاح ترى مفهوم سلبي.
0: نعم.
1: يعني ممكن يكون في نجاح لكن مفهوم سلبي. يعني اليوم لما نقول واحد والله ناجح لكنه يعني مؤثر على أسرته، مؤثر على حياته الشخصية، مؤثر على نفسيته أصلا
0: طبعا
1: بشكل ذاتي، فبالتالي هذا مش نجاح مهما كان وصل، حتى لو إن شاء الله صار مليونير، لكنه نفسيا هو غير مستقر أصلا.
0: نعم.
1: غير محقق. فأختم كلامي في ذي الجزئية كبداية، اللي هو التوازن. كل ما كان الإنسان في حالة توازن رائع، يعني في كل هذه الأقطاب اللي ذكرناها، احنا تقريبا قاسين نحقق مفهوم النجاح بشكل عام.
0: نعم. ايش العوامل اللي اليوم تأثر فعليا على ان الكل اليوم يريد ان يتجه لأن يكون أو يطور جانب معين، رغم أن اليوم فعلا يمكن ننجز أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع التطورات الكبيرة كما ذكرت أستاذ فارس، لكن اليوم يعني أصبح ربما الرضا عن هذا الإنجاز أصعب مما كان عليه. إيش العوامل اليوم فعليا تأثر على هذا التوجه بالنسبة لنا؟
1: خليني أجاوبك من اتجاهين. الاتجاه الأول مريم اللي هو اتجاه المقارنات.
0: نعم.
1: يعني اليوم على الرغم أننا جالس أحقق نجاحات زين وجميلة هذه النجاحات، لكن لأن وين نظري، وين عقليتي؟ عقليتي أقارن مع الآخرين، فأشوف أنه أوه ما شاء الله ذاك الشخص واصل لمستوى عالي جدا وكذا وكذا. أنت هذا من المغالطات جدا جدا في مفهوم النجاح.
0: نعم.
1: اليوم لا، أنا لازم أعكس المقارنة، بدل ما أقارن نفسي مع الآخرين أقارن نفسي مع نفسي. يعني اليوم فارس كيف كان قبل سنتين وإيش صار اليوم بعد سنتين وكيف ممكن يصير بعد سنتين؟ فهذه المقارنة الحقيقية، إني أنا أقارن هل أنا تطورت، هل أنا نميت مهارات، هل أنا حققت نجاح اقتصادي اجتماعي مثلا. أقارن نفسي مع نفسي، لاحظ كيف يعني مقارنة داخلية وليست خارجية.
0: نعم مهم.
1: وهذه يمكن اللي ما تخلي الإنسان يستشعر الخطوات اللي جالس يخطوها.
0: نعم.
1: فما تحسس بطعم النجاح أصلا. لذلك هذه المغالطة الأولى، ما أقارن مع الآخرين، أقارن مع نفسي، مع نسختي أنا شخصيا.
0: ممتاز.
1: هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، الطرف الثاني أو المعيار الثاني، اللي هو أني أنا كيف أصلا أنا مو اللي أنا أريده أصلا. هل أنا يعني إيش اللي ينقصني أنا أقصد. فخلاص أنا ما قارنت مع الآخرين، قارنت مع نفسي. الآن أجي للمعيار الداخلي، الآن إيش اللي أنا أريد أحققه. أوكي أنا حققت مثلا، أريد أحقق والله مثلا والله جانب مالي معين. أوكي هذا الجانب المالي، هل أنا يعني فعلا وضعت خطة معينة عشان أنا أشعر بالنجاح هذا، ولا جالس أشتت نفسي في مشتتات كثيرة اللي أنا دائما أسميه مريم تعرفي بمصطلح المصباح، المصباح والليزر. يعني بمعنى المصباح يضيء لك إضاءة كبيرة لكنها مشتتة.
0: صحيح.
1: بس الليزر دقيق جدا وعلى بعد كبير جدا. فهل أنا عندي هذا الليزر الحقيقي اللي جالس أخطو فيه خطوات؟ يعني القصد عشان توصل الصورة، إنه أنا ما يعني ما تكون عندي أمنيات كبيرة وبعدين أقول والله أنا ما حققت النجاح. لا، هذه الأمنية الكبيرة هل أنت قسمتها إلى أمنيات صغيرة عشان يعني تخطو فيها خطوة ورا خطوة، خطوة ورا خطوة؟ يعني البعض للأسف تعرفي مريم بايوصل من الأسفل إلى السطح مباشرة.
0: مباشرة بدون.
1: أيوة لا عقبة. أنت لازم تمشي درجة درجة درجة درجة، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فلذلك إذا جلست أنا عقلي بس فوق السطح وما أنتبه للخطوات، معناته أن أنا ما بستشعر بطعم النجاح حتى لو جالس أحققه تدريجيا. فلذلك هذا للمعيار، المعيار الأول عدم المقارنة الخارجية عشان أنا فعلا يعني أستشعر هذا النجاح اللي جالس أحققه تدريجيا. والشيء الثاني لابد أن أنا أستشعر الخطوات البسيطة اللي راح تقودني لاحقا للهدف الكبير العظيم كذا يعني.
0: نعم أيضا يعني خلينا ندخل في عالم التواصل الاجتماعي، يعني إلى أي مدى ساهمت فعليا في وجود هذه الثقافة، ثقافة المقارنة، أو حتى ما ثقافة المقارنة اليوم؟ كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي طور نفسك، تعلم مهارة جديدة، أو مثلا نشوف أن الأشخاص يشاركوا منجزاتهم، شهاداتهم، مشاريعهم، فهذا يخلي الواحد أنه ليش هم استطاعوا أنا ما قدرت، فأنا لازم أبدأ في أني أعيش في هذا الصراع، صراع تطوير النفس المستمر. فنتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم، مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة دائما أسميها سلاح ذو حدين.
0: فعلا
1: يعني هي سلاح ذو حدين. من اللي يخليها إيجابية أو سلبية هو نفس الشخص. يعني أنا مثلا والله عندي يعني توجه في مجال معين، إذا أبدأ أشوف ماذا تتعاطى وسائل التواصل الاجتماعي في المجال بالضبط اللي أنا جالس أشتغل فيه. هذا أول شيء التحديد، عشان أبدأ لاحظي، عشان أبدأ أخلي وسائل التواصل الاجتماعي إيجابية وليس سلبية.
0: نعم.
1: فأول شيء إن أنا ما أشوف كل شيء، يعني أشوف الأشياء اللي تخدمني أنا في مجالي، وأبدأ بالعكس يعني مثلا أعمل فولو للحسابات اللي فعلا في المجال اللي أنا جالس أطور نفسي فيه وأشوف نفسي فيه.
0: نعم.
1: اليوم الشباب مريم يعني يعملوا فولو لكل شيء، وهذا معطنهم نوع من التشتت، معطنهم أيضا فعلا مثل ما قلتي إنه يجلس يقارن نجاحات فلان نجاحات. إذا أنت بدك في مجالات أخرى، أنت الآن ركز أول شيء أعمل فولو وإضافات للمجالات اللي أنت تخدمك، راح تجد نفسك تدريجيا تركز وبشكل عميق في نفسك وليس في الآخرين.
0: نعم بالفعل.
1: هذا الجزء الأول. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي اليوم يعني، وخاصة حقيقة في دراسات علمية كثيرة خاصة موضوع الريلز حقيقة.
0: أيوة.
1: مريم هذا موضوع الريلز جدا جدا خطير
0: فعلا.
1: يعني تقليب الريلزات هذه وخاصة الشباب والأطفال هذا جدا خطير. اليوم أنا أصلا هو يفهمك الآن صارت وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد ما تبحث عن شيء معين بالتالي يبدأ يطلع لك كل شيء، يبدأ كل ما تدخل يطلع لك الشيء اللي أنت أصلا قاعد تفكر فيه. فالمسألة خطيرة جدا، لذلك ليش أنا أقول اليوم أركز وأعمل فولو وأعمل متابعة للأشياء اللي في مجالاتي عشان يبدأ يجيب لي الأشياء اللي في مجالاتي، وبالتالي أبدأ أشعر أني جالس أتطور وجالس يعني فعلا أنمي مهاراتي في هذا المجال، وبالتالي يبعدني تماما عن مسألة المقارنات. فوسائل التواصل فعليا خطيرة جدا، سلاح ذو حدين، لكن أنا أقدر أتحكم فيها إذا برمجت. وهذا شيء. الشيء الآخر أيضا مريم، يعني للأسف صار اليوم كل وقتنا على السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي، لابد أن أنا أيضا أحط لي بدائل أخرى غير عن السوشيال ميديا، يعني عن وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث أنها فعلا تساعدني أن أنا فعلا أستشعر مفهوم النجاح بشكل عميق جدا. يعني
0: نعم طبعا هذا الجانب جدا مهم، وأن ما نصل فعلا لمرحلة أن نتأثر بكل ما ينشر. متى يكون، يعني نختم بهذا التساؤل، متى يكون السعي إلى التطور صحي ومتى يتحول إلى ضغط نفسي واجتماعي؟ يعني احنا نشوف الكل مثلا مثل ما ذكرنا سابقا أن الكل يتطور ويسعى وينجح، متى أقدر أفرق بأن هذا الشيء صحي وهذا الشيء ممكن يتحول إلى عبء نفسي وكذلك اجتماعي؟
1: نعم أريد الصراحة، يعني
0: طبعا أريد الصراحة
1: لأن اليوم إحنا نسعى يتحول إلى جانب عبء نفسي إذا أنا جالس أسعى لإرضاء الآخرين. وللعلم يمكن البعض يعاتبني على الجمل اللي بقولها الآن، يعني إذا جالس أنا أسعى لإرضاء، أنا أتكلم ليس على اللي يمشي في جانب إيجابي، لكن إذا أنا جالس أركز على الجزء الخارجي، يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني كأنه حتى الله سبحانه وتعالى يقول لك إنك ركز على ذاتك ونفسك وثق في نفسك وابدأ امشي خطوات، ولا تجلس تفكر إيش يقول الآخر، لأن إذا جلست أنا أشوف إيش يقول الآخر أو لإرضاء الآخرين لا، إذا بيتحول إلى عبء نفسي. ليش؟ لأن غاية الناس لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك أصلا
0: فعلا.
1: أيوة لا تدرك مهما حاولت، لكن أنت ارضي.

0: لنجاحاته المختلفة، لكن لا توصلوا. إحنا الهدف من الحلقة اليوم أن لا تصلوا. رأو مستشار في التطوير الفردي والمؤسسي، شكرا لك على مشاركتك ومداخلتك في مسك النهار.
1: شكرا لك مريم، وموفقين في هذا البرنامج الرائع وهذه اللفتات الجميلة والعميقة دائما.
0: واجب، كل الشكر لك.
1: شكرا لك. شكرا.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم من جديد في مسك النهار. نحن في العشر الدقائق الأخيرة من عمر هذه الحلقة. شكرا لمداخلاتكم وكذلك رسائلكم. خالد سليمان العاصمي يقول: عش حياتك، لا تخجل من أفكارك، لا تخف من أحاسيسك، ولا تكن قاسيا على نفسك. شكرا لك. أما سليمان العاصمي يقول: إن سر الوجود الإنساني لا يكمن في البقاء على قيد الحياة، بل في إيجاد شيء يستحق العيش من أجله. شكرا لمشاركتك. أيضا هناك مشاركة من حمير بن ناصر الخميسي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. تطوير الذات يعتمد على البيئة اللي تعيش فيها أو تعيش من حولها وأصدقاء وزملاء العمل، لكن على الإنسان أن يحاول ويبذل مزيد من الإنجازات في العمل ويتعلم من غيره وأن يبتعد عن المشاكل. شكرا لك على هذه المشاركة. الأخ محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي أبو ناصر من مدينة الكامل الجميلة، من ولاية الكامل الوافي، شكرا لك على هذه الرسالة. ورسالة أيضا من عواطف السعدية تقول: مفهوم النجاح اليوم انقلب 180 درجة عن زمان. قبل النجاح احتياج وظيفة ثابتة مع راتب عالي، بعدها بيت، منصب في مكان العمل، يعني مقاس واحد ينطبق على الكل، ولو ما وصلت فأنت متأخر. اليوم أصبح النجاح النجاح اليوم أصبح شخصي ومرن أكثر من خلال الراحة النفسية. كثير ناس تختار شغل أقل دخل بسيط ما يسرق نومها ووقتها، الهدف ما عاد أكثر. أيضا الحرية واللجوء إلى العمل الحر، المشاريع الصغيرة، الدخل من الإنترنت. الناس بدأت تقيس النجاح بقدرتها أنها تقول لا وتصمم يومها بنفسها وتحقق رغبات أكثر، وتبدأ بمتابعين قليلين بس عندك ثقة في نفسك من خلال التجربة نفسها، المحاولات السريعة واكتشاف بعض من المهارات، وبذل جهد عميق في تحقيق ما أريد بعيدا عن المقارنات التي من الممكن أنها تهدم كل شيء أنا بنيته في لحظة. الابتعاد عن كل أمر سلبي يحول من طاقة إيجابية إلى سلبية، ونرجع إلى البداية وكأن ما حققنا شيء. صباح الخير والسعادة مريم وعابدين، يومكم سعيد وكذلك يومك سعيد. نروح لمسك الختام. اليوم في مسك الختام نتكلم عن أغنية أو حكاية أول أغنية إعلانية. تعرفوا إيش هي؟ أغنية قل للمليحة في الخمار الأسود. تروي القصص الشعبية العراقية حكاية أول إعلان تسويقي في التاريخ الإسلامي في عهد الدولة الأموية، وتحديدا في ثمانينيات القرن الهجري الأول. حكاية المليحة والخمار الأسود. ترجع حكاية الأغنية إلى رواية تقول أن تاجرا حجازيا قدم الكوفة لبيع الخمر النسائية، فباعها ما عاد ذات اللون الأسود منها، إذ عرضت بنات الرافدين عن شرائها. لم يرضى التاجر الحجازي بمغادرة سوق الكوفة قبل بيع بضاعته، وعندها فكر في حيلة لإقناع النساء بشراء الخمار الأسود. ويومها كان الشاعر مسكين الدرامي قد اعتزل الشعر ومجالس الغناء واللهو، واختلى في زاوية بإحدى المساجد يرجو رحمة ربه. وعندما طلب منه التاجر الحجازي أن يساعده في إنقاذ بضاعته من الرفض والتفاعل معه، لكنه رق له حين أكد له أنه سيعجز عن إعالة أسرته إذ لم يتمكن من بيع الخمار الأسود. حينها أنشد الدارمي أبياتا تصور ناكسا اعتكف في المسجد واعتزل الدنيا، ولكن سيدة ترتدي خمارا أسود أغوته وفتكت بمشاعره فهام في حبها، فقال: قل للمليحة بالخمار الأسود.

عبدي، ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. على الفور شاع في أحياء الكوفة أنه ترك الزهد والنسك بعد أن رأى امرأة ترتدي خمارا أسود، فأقبلت النسوة على شراء بضاعة التاجر الحجازي اعتقادا منهن بقدرتها أو قدرة هذا الخمار على جلب الرجال. يقول الناقد الموسيقي مجيد السامرائي أن أبيات المليحة والخمار الأسود تمثل أول دعاية تسويقية في التاريخ الإسلامي، وتغنى في المقامات الشرقية مثل الحاجز والصبا والنوى. وربما هناك يعني كثير من الأسئلة، من هو قائل قل المليحة في الخمار الأسود؟ هو الشاعر ربيعة بن عامر المعروف بكنية مسكين الدارمي. وكذلك من هي المليحة؟ المليحة تشير إلى السيدة الجميلة التي تجسدت في أبيات الشاعر. وطبعا من أول من غنى هذه الأغنية؟ ومن غير الواضح من بدأ في غناء هذه القصيدة في السابق، لكن ذكر أن الفنان العراقي الراحل ناظم الغزالي، الفنان السوري صباح فخري قد أديا هذه الأغنية في العصر الحديث، واستطاعوا أن يعيدوا إحياءها وأن يقدموا الأداء الذي يتفاعل معه الجمهور. إذن هذه هي أغنية اليوم في مسك الختام، نسمع منها كوبليه.

نكون وصلنا مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مسك النهار. نلقاكم إن شاء الله في الأيام القادمة. تحيات فريق العمل، رافقتكم إعدادا وتقديما مريم البداعي، تحيات الأستاذة عفراء اليحيائي في الإشراف العام، وهذه تحيات مخرجنا عبدين البلوشي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
4: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
3: وضيعها كيكفو ديبالا باولو ديبالا ديبالا ديبالا ضيعتها
5: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى حضراتكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. محاطا برعاية الله غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين. وكان في وداع جلالة السلطان المفدى لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص كل من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة. ويرافق جلالة السلطان المعظم يده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت الشقيقة فجر اليوم، وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومجددة رفضها لكافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاستهداف العسكري الذي طال أراضي مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في كل ما من شأنه صون أمنها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية رفضها التام لكافة الأعمال التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، دعم للجهود الجارية الرامية لإحلال السلام. قال الجيش الأمريكي أنه استهدف إيران مجددا بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، وذلك في أسوأ تصعيد منذ توقيع الطرفين اتفاق سلام مؤقت. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها شنت ضربات جديدة الليلة الماضية بعد أن تعرضت ناقلة ترفع علم بنما لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية. يأتي ذلك فيما قالت إيران اليوم إن عدة منشآت رصد ومراقبة على الساحل الجنوبي لإيران تعرضت لضربات جوية أمريكية وصفتها بأنها انتهاك للاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 4 أشهر بين البلدين. وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصل إليه قبل نحو أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ 4 أشهر.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية في لبنان أسفرت عن مقتل شخص واحد، وذلك بعد يوم من توقيع البلدين اتفاقا يهدف إلى تمهيد الطريق لسلام دائم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بلدة النبطية، وأفادت لاحقا بوقوع غارات أخرى في المنطقة، مما أسفر عن إصابة شخصين آخرين على الأقل. أصيب شخصان على الأقل في هجوم روسي استهدف كييف، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية تيمور تاكاتشينكو. وكان الجيش الأوكراني قد أعلن عن تعرض كييف لهجوم صاروخي باليستي فجر الأحد. وفي اليوم السابق قتل شخصان جراء ضربات جوية روسية استهدفت منطقتي ديمبرو بتروفسك وسومي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلفا دمارا هائلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة ونحو 3400 مصاب. وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن أكثر من 100 شخص ما زالوا محاصرين، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. من جهتها قالت الولايات المتحدة إنها ستخصص 150 مليون دولار للمساعدات وستخفف العقوبات، في حين أرسل الجيش الأمريكي سفينتين وأفاد بأن طائرات مروحية ستدعم جهود الإنقاذ. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم وآخر الأنباء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفج.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: Sheen is doing it, Omar Sheen. Sheen is doing it, Omar Sheen.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: صوت الشباب.
1: مساء الخير ومساء الجمال، مساء يوم الأحد، بداية الأسبوع. مستمعينا معاكم لليوم في صوت الشباب، 28 يونيو 2026، 13 محرم 1448 للهجرة. مساء عليكم بالخير ومساء المشاوير ومساء دروبكم طيبة. نقولكم دائما محطات جديدة تبتدي معنا كل أسبوع في هذا البرنامج اللي طلع عليكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 لغاية الساعة 4 بفقرات وأيضا مواضيع مختلفة وزملاء أيضا يرافقوكم في هذه المساءات الطيبة. نرجو لكم أنها تكون مساءات جميلة وسعيدة وطيبة ومثمرة مثل الأجواء الحلوة ودرجات انخفاض الحرارة الحلوة أو لطافة الأجواء اللي لمسناها وشاهدناها يوم الأمس. حتى ما شاء الله كانت الأجواء جميلة بالليل، حتى الهواء كان بارد، ما أدري إذا حسيت بيه جل عمار، حسيت بيه. بعيد عنك ومن زمان عنك صوت الشباب عبد الحميد يا عمار من خالد البلوشي. إذا مستمعينا متواصلين معاكم في هذه الفترة من الآن وحتى الساعة 4 بمواضيع وفقرات مختلفة. نأمل أن تكون هذه الصحبة صحبة طيبة. معكم في الإشراف العام الأستاذ عفراء بنت أحمد اليحيائي، وعبر ناقل الصوت والإعداد أختكم مشاعل بنت سعيد القاسمي. الإخراج يرافقنا عمار بن خالد البلوشي.

رجعنا لكم مستمعينا وتحية لكل المنضمين عبر الأثير في هذه الأثناء، ونقول لكم مساءكم وطن في صوت الشباب. نلتقيكم في هذه المساحة القريبة من نبض الوطن ومن أسئلة الشباب ومن كل ما يصنع حضور اليوم سلطنة عمان في الداخل والخارج. نبدأ حلقتنا من حدث وطني بارز، تصدرت أيضا صحف بالعناوين، وتابعنا أيضا ما كتب في هذه الصحف كقراءة إعلامية باهتمام واسع. الزيارة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. هذه الزيارة التي تحمل مستمعينا دلالات عميقة، دلالات سياسية اقتصادية ثقافية، تعكس مكانة سلطنة عمان، حضورها المتزن، قدرتها أيضا الدائمة على بناء العلاقات القائمة على الثقة، على الاحترام، المصالح المشتركة بين الدول. هذه الزيارة مستمعينا، ونقترب من العناوين اللي تحدثت عن هذه الزيارة بوصفها محطة جديدة في مسار العلاقات العمانية الفرنسية، علاقات تمتد من الذاكرة والتاريخ والبحر إلى الاقتصاد والاستثمار والشراكات المستقبلية. من بين ما لفت في هذه التغطيات حديثة أيضا عن مسقط وباريس، لافت للنظر المتابعين أيضا من تحدثوا في الصحف عن مسقط وباريس، هذه الشراكة التي بدأت من ذاكرة البحر إلى اقتصاد المستقبل، عن اهتمام إعلامي واسع بزيارة جلالة السلطان إلى فرنسا، وعن الآفاق الجديدة لهذا التعاون في قطاعات تحمل روح المرحلة القادمة للنهضة المتجددة. مستمعينا، إذن الزيارة السامية كذا تعطينا هذا الانطباع المبدئي، ليس فقط لقاء بين بلدين، ولكن نتحدث عن امتداد في العلاقة التاريخية، تجديد اليوم لمسار ولتعاون، فتح نوافذ أوسع في هذا الزمن الذي يحتاج فيه العالم إلى شراكات وشركاء يثق فيهم أيضا، في دبلوماسية هادئة، اقتصاد قادر اليوم على بناء الفرص. وفي برنامج صوت الشباب اليوم نخصص مساحة وحديث أكثر من هذه الزاوية، من زاوية سلطنة عمان الحاضرة في العالم، وعمان التي تعرف كيف تمد جسور الصداقة، وعمان التي تمضي بثبات نحو المستقبل مستندة إلى تاريخ عميق ورؤية واضحة وقيادة حكيمة. كونوا معنا في الفترة القادمة، نقرأ ونقترب من خلالها في هذه الزيارة السامية بما يليق بمكانتها، بما تحمله من رسائل وطنية واقتصادية وحضارية. كونوا معنا على السمع، ونسعد بكم مستمعينا أن تكونوا قريبين من الحدث. دائما نرجو لكم أن تكون هذه المتابعة فيها إثراء تاريخي، فيها أيضا تبادل معلومات وتجديد أيضا في المعلومات، طالما أن إحنا بنستثمر هذه الساعات القادمة نقترب من الجانب التاريخي، من ضيوف لهم مكانتهم في سلطنة عمان. راجعين لكم عقب الفاصل.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، وبرنامج صوت الشباب. وما زلنا في هذه الحلقة التي نقترب فيها أكثر بين الحضور ومن الملف الوطني خارج الحدود والفرص الاقتصادية والمبادرات المجتمعية التي تلامس فئة شباب وفتيات هذا الوطن، وأيضا فقرة مع الشباب التي نحتفي فيها بإنجازات أبناء عمان في خارج عمان. حقيقة حضور مشرف، يعني المتابع يفتخر بما يحصده اليوم الطالب العماني بتعليميات المختلفة، حضور مشرف في مجال الابتكار. هذا الاهتمام وهذا السعي الدؤوب يعني، وهذا الحرص من التعليميات، وهذه المنافسة الجميلة اللي قاعدين نشوفها حقيقة تثلج الصدر. لذلك احنا بنخصص لهم مساحة ايضا اليوم في حلقتنا. لكن في بداية حلقتنا اليوم بنفتح نافذة على الزيارة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. هذه المرة بناخذها من بوابة تاريخية، بندخل هذه الزيارة من جانبها التاريخي، بنرجع شوية بالزمن وراء مع ضيفنا الشيخ الدكتور حمود بن حمد الغيلاني، باحث ومؤرخ في التاريخ العماني. بيكلمنا عن الجذور التاريخية للعلاقات العمانية الفرنسية، عن حضور سلطنة عمان مستمعين الحضاري والبحري السياسي في الوثائق في الذاكرة، كيف امتدت هذه العلاقات والتي بدأت من البحر والتجارة والدبلوماسية إلى حاضر يتجدد اليوم بهذه الزيارة السامية. ثم بعد ذلك نعرج على الجانب الاقتصادي أيضا من هذه الزيارة، ويمكن الجانب الأبرز أيضا في هذه الزيارة بيكون معنا الأستاذ خلفان الطوقي، محلل اقتصادي وكاتب أيضا في مجال في الشأن الاقتصادي. بنقترب من البعد الاقتصادي في العلاقات العمانية الفرنسية، وما يمكن أن تفتح هذه الزيارة فرص في مجالات الاستثمار، الطاقة المتجددة، الهيدروجين، لوجستيات تقنية، الشراكات التجارية، إلى جانب اليوم دور القطاع الخاص في الاستفادة من هذه المرحلة. حلقتنا اليوم بتكون بثلاث مساحات واتجاهات. دائما تاريخ يضيء علاقات سلطنة عمان بالجمهورية الفرنسية، اقتصاد يقرأ فرص المستقبل، وشباب الوطن الذين نفخر بهم. بعد الفاصل بينضم معنا الضيف الأول الدكتور الشيخ حمود بن حمد الغيلاني، الباحث والمؤرخ في التاريخ العماني.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا، وتحية لكل المنضمين عبر الأثير في هذه الأثناء. ونحن نقترب مستمعينا في قراءة من الزيارة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. لا يمكننا فقط أن نعرج وأن نقرأها كحدث حاضر في هذه الفترة، ولكن العلاقة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية هي علاقة جذور، لها جذور أعمق من الحاضر اليوم، لها امتداد تاريخي طويل، بدأ من البحر، من التجارة، الوثائق، المصالح المشتركة، وتطور مع الزمن إلى علاقات دبلوماسية، اقتصادية، ثقافية أكثر اتساعا. سلطنة عمان بتاريخها البحري، بحضورها الحضاري، ما كانت يوم من الأيام على هامش التاريخ أبدا، كانت حاضرة في طرق الملاحة، في خرائط التجارة، في اهتمام القوى الكبرى من بينها فرنسا اللي ربطتها بعمان محطات تاريخية. وإحنا بنقترب من هذا الحضور ومن هذه المحطات، ونعود بالذاكرة قليلا مستمعينا علشان نفهم اليوم كيف يتصل التاريخ بالحاضر، وكيف تتحول هذه العلاقات القديمة إلى شراكات جديدة ولكن بلغة المستقبل. للحديث أكثر عن هذا البعد التاريخي يشرفنا أن نرحب بضيفنا الشيخ الدكتور حمود بن حمد الغيلاني، الباحث والمؤرخ في التاريخ العماني. نمسي عليك بالخير دكتور، حياك الله معنا في صوت الشباب.
3: حياك الله أختي الكريم، وجزاكم الله خير على حسن الظن والاستضافة، ولكن من باب إعطاء الحقوق حقها لست بدكتور، ويكفيني أني حمود بن حمد الغيلاني، جزاك الله خير.
2: الله يعطيك العافية دكتور، ما علي، الأستاذ أستاذ حمود، أنت كبير. نعم. كبير بعلمك، كبير أيضا بما ستنهل عليه اليوم بالمستمع الكريم من معلومات قيمة تاريخية،
3: نتمنى ذلك إن شاء الله.
2: طيب أستاذ حمود، خلينا نتكلم عن سلطنة عمان في التاريخ. ما الصورة الكبرى التي يجب أن يستحضرها اليوم المستمع؟ هل نتحدث اليوم عن دولة بحرية فقط، ولا عن حضارة صنعت حضورها السياسي والتجاري والدبلوماسي عبر قرون؟
3: الحقيقة إذا كان هذا سؤالك من الأول، الله المستعان، بقيت سؤال عميق جدا وكبير. الحقيقة أن طبعا عمان ككيان حضاري،
2: نعم،
3: قائم، له وجوده الطبيعي وله وجوده الإنساني، ولذلك عندما نقول الكيان الوطني العماني نقصد بذلك أرض الوطن بالحدود المعروفة وكافة مقومات الوطن السياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية العميقة. فعمان منذ يعني ما قبل الميلاد والألف الثانية أو الثالثة قبل الميلاد كانت ككيان سياسي قائم، ولها حكامها ولها منظومة سياسي ولها نشاطات البحرية التجارية مع مختلف دول العالم حسب مراحلها التاريخية والحضارية.
2: نعم. طيب ما الذي جعل سلطنة عمان رغم بعدها الجغرافي خلينا نقول عن أوروبا حاضرة في اهتمام القوى الكبرى مثل الجمهورية الفرنسية؟
3: هذا كلام صحيح، وليست الحاضر بس على مستوى أوروبا وإنما على مستوى العالم في تلك الفترة، وخاصة في فترة القرن التاسع عشر.
2: نعم.
3: القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وامتدادنا للقرن العشرين والوقت الحاضر. إلا أن هذا الكيان يعني عمان القرن التاسع في أول قوتها البحرية والتجارية والعسكرية كان كيان سياسي الكل يعرفه، تمتد من شمال الخليج العربي إلى حدود موزمبيق. كإمبراطورية عمانية قادها ووجد كيانها السلطان سعيد بن سلطان آل سعيد.
2: نعم.
3: الكيان هذا البعد الجغرافي ووجود هذه القوة أشار إليه كثير من الباحثين التاريخيين الأوروبيين أو في التقارير الأمريكية، تقول أن الأسطول البحري العماني يستطيع أن يغزو العالم بقوته، ولكنه شعب مسالم ذو علاقات مرتبطة بعلاقات إنسانية عميقة جدا. ولذلك برضه وجودهم ووجود اسطول من البحر في المحيط الهندي مما ساعد على استتباب الامن وانتشار والنشاط وزياده النشاط التجاري بين مختلف دول العالم، ومن ضمن ذلك ما استفاد منه لدول اوروبا في تلك الفتره.
2: يعني نقدر نقول استاذ ان البحر كان اول سفير بين سلطنه عمان وفرنسا قبل ما تبدا العلاقات الرسميه والدبلوماسيه.
3: البحر لم يكن سفيرا وإنما كان وسيلة أن يكون هناك، لأن شخصية الإنسان العماني كان فيه السفير الأول والذي اعتمد على حسن التعامل والخلق في مع الشعوب، وهذه إحدى الوسائل التي استطاع من خلال الإنسان العماني الدخول إلى شيء أعماق أفريقيا، ووصل إلى الكونغو وزائر حسن التعامل والأخلاق وحسن التعامل وتقدير الإنسان الذي أمامه بغض النظر عن كيانه عن ثقافته عن منهجه الحياتي، لكن يتعامل معه كإنسان. هذا فرض الاحترام الآخرين له، وهنا بدأ الإنسان العماني أن يصل إلى قلوب مختلف الشعوب العالم.
2: بصورة أدق أستاذ حمود، من أين بدأت الحكاية التاريخية للعلاقات العمانية الفرنسية كما تقرأونها؟
3: والله الحقيقة أن العلاقات العمانية الفرنسية بدأت مع أول تواجد مع بدء التواجد الفرنسي في المنطقة. ومن المعلوم أن أول من وصل إلى من الفرنسيين للخليج العربي والنشاط التجاري كان من عام 1527، وذلك من خلال يعني إيش يقول هو المستكشف أو التاجر الفرنسي ديبي، ورحلات أخرى من ضمن مروان وجنوفيل وغير من الرحالة، إلا أن التواصل العماني الفرنسي عاد إلى يعود إلى عام 1677. وهذا الاهتمام حين كان اهتمام حاولت فارس في تلك الفترة الاستفادة من الفرنسيين في الهجوم على عمان، إلا الفرنسيين رفضوا، كانت عندهم رؤية أخرى وهي التعامل المباشر مع عمان ككيان قائم.
2: نعم.
3: وهنا بدأت العلاقات العمانية الفرنسية، رغم ان هناك الكثير من الحوادث من ضمنها استيلاء احد القناصل الفرنسيين على السفينه العمانيه الصالحي مما زاد من غضب الامام احمد بن سعيد.
2: نعم.
3: ورد الفرنسيين واعتذر له فرنسا وعوضوه بسفينتين عن سفينته، وهذا الدلاله على قوه كيانه وقوه حضوره في تلك الفتره الزمنيه.
2: نعم.
3: استمر هذا التواصل وهذا الاقتراب حتى في عهد سعيد بن سلطان، وبدأت هناك الكثير من العلاقات وفتحت القنصليات، أول قنصلية في زنجبار ثم قنصلية في مسقط، ثم توسعت العلاقة حتى بل وصلت الفرنسيين أن يفتحوا قنصلية محدودة أو صغيرة في ولاية سوق، كان في فكرة التنافس البريطاني الفرنسي على قضية الأسطول التجاري السوري العماني.
2: نعم صح.
3: لأن هذا الأمور الله عافيه، لأن الأمور طبعا استمرت في هذه العلاقات العمانية الفرنسية، ولذلك كانت العلاقات العمانية الفرنسية أكدت عليها كذلك البعثات الدبلوماسية أو الوفود الرسمية التي كانت تخرج من سعيد بن سلطان، سلطان سعيد بن سلطان.
2: نعم.
3: إلى الحكام أو القيادات الفرنسية في جزر مرشيوس مثل ذلك، والتواصل معهم من أجل التبادل التجاري والنشاط التجاري. كل الأمور هذه زادت من العلاقات العمانية الفرنسية، والتاريخ يشهد إلى أنه العلاقة العمانية الفرنسية تبعتها بعد ذلك وجود قناصل دائمين في مسقط، وذلك من عام 1795 عندما وصل أبو هشام إلى في مارس 1795 كممثل فرنسي ترسله فرنسا إلى عمان للقيام بكيانتها قنصل يمثل فرنسا.
2: جميل. يعني إذا ما ذكرنا أيضا اقتربنا من زاوية جدا مهمة اليوم، في قراءاتك إيش اللي كانت تشوفها فرنسا في سلطنة عمان قديما؟ هل كانت تراها كبوابة إلى الشرق أم قوة بحرية شريك تجاري أم دولة ذات قرار مستقل يمكن أن تتعامل معها باحترام؟
3: طيب أنت مزجت الثلاثة كلهم صحيحين. لأنه العلاقة يعني قامت على أساس أن عمان كيان قائم وكيان سياسي وكيان نشط وقوي ونشاط التجاري من خلال النشاط التجاري البحري العماني. هذا الكيان له وجوده وله أثر وله تأثير كذلك على المسارات البحرية والتجارية الدولية. عمان كقوة بحرية قائمة، عمان كنشاط اقتصادي كان عندها الأساطير التجارية البحرية. يعني أعطيك مثال مبسط أختي الكريمة،
2: تفضل.
3: في تجارة البن في تلك الفترة فقط من الأسطول العماني 150 سفينة مخصصة لتجارة البن، 150
2: سفينة
3: بس مخصصة لتجارة البن. 50 سفينة في مصر و100 سفينة في الصور، هذه بس تنقل البن أو البن من اليمن وتوزعه إلى دول الخليج العربي، إلى العراق، إلى أفريقيا أفريقيا الشرقية أو إلى الهند. وهذه نشاط واحد. قس على ذلك بقية الأنشطة التجارية والاقتصادية التي كانت تمارسها الأساطيل العمانية.
2: جميل. طيب يعني من زاوية المؤرخ، كيف تقرأ توقيت الزيارة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه في هذه الفترة إلى الجمهورية الفرنسية؟
3: والله طبعا جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه ينهج نهجا سياسيا مطعم بالتوازن السياسي مع مختلف دول العالم،
2: نعم،
3: ويسير على نهج الراحل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله. هذا النهج يعتمد على أساس أن عمان ككيان يتواصل مع مختلف قوى العالم، مختلف الكيانات العالمية، من باب الاحترام والتقدير المتبادل بين الطرفين وتنشيط العلاقات، بعد ذلك العمل على تنشيط المناشط الاقتصادية اللي ممكن تخدم مصلحة الدولتين.
2: نعم جميل. طيب لو اختصرنا العلاقات العمانية الفرنسية في جملة أو عبارة، هل نقول هي علاقة بحر ووثيقة أم علاقة مصالح واحترام، أم هي علاقة تاريخ قديم يجدد نفسه اليوم بقيادة حكيمة ورؤية مستقبلية؟
3: والله هنا الثلاثة كل المتكاملات.
2: نعم،
3: إذا قلنا أن بحر ووثيقة هذا كلام صحيح، إذا أظن علاقات ومصالح واحترام كمصالح بين واحترام بين دولتين هذا كلام صحيح.
2: نعم.
3: أما علاقة تاريخية قديمة وتجدد بآلية وبفلسفة جديدة ورؤية مستقبلية بقيادة حكيمة يقودها السلطان هيثم حفظه الله، وهذا الكلام أكثر دقة وأكثر اتساعا وأكثر عمقا، وهذا ما أميل إليه.
2: جميل. إذا إن شاء الله نطمح دائما وفي انتظار ما ستقوم عليه هذه الزيارة، وسنترقب دائما الشراكات المستقبلية والعلاقات الثنائية بين البلدين. بارك الله فيك أستاذ حمود الغيلاني الباحث المؤرخ في التاريخ العماني على هذا الحديث الثري والإضاءة التاريخية حول العلاقات العمانية الفرنسية.
3: جزاكم الله خير وشكرا لكم ولي وزارة الإعلام ممثلة في إذاعة سلطنة عمان إذاعة الشباب على هذا اللقاء، ونتمنى إن شاء الله نكون أضفنا أو بينا بعض الجوانب في العلاقات العمانية الفرنسية.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك. إذا مستمعينا تأتي هذه الزيارة السامية كامتداد لمسار طويل من الحضور العماني والحكمة السياسية وبناء العلاقات المتوازنة مع العالم.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
1: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
2: حبيبي،
1: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
2: أنا معك.
1: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
2: أنا موجودة.
1: لأن الحضور يتطلب شعور.
3: تتكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: متواصلين معكم مستمعينا، وقبل ما نوصل للساعة الثانية من عمر البرنامج خلونا شوية نفرح بالإنجازات اللي تحمل اسم الوطن، اللي تفرحنا أكثر لأن خلف هذا الإنجاز من شبابنا. مع الشباب،
1: مع الشباب، مع الشباب.
0: شباب آمن بفكرته، اشتغل عليها، جرب وطور، وصل إلى منصة التتويج وين؟ دولياً. نفتح هذه المساحة اللي نفتخر فيها في صوت الشباب مع نموذج جميل من طلبتنا المبدعين، الطالب حمزة بن حسن بن عبد الله الدغيشي، صاحب مشروع نيكس كور AI، المشروع اللي يوظف الذكاء الاصطناعي والأنظمة المدمجة في لوحة ذكية متكاملة تساعد الطلاب والباحثين والمطورين على تحويل أفكارهم التقنية إلى مشاريع قابلة للتطبيق. مساء الخير حمزة، كيف حالك؟
2: مساء النور، بخير الحمد لله. مثل اليوم تواجدنا معاكم
0: وإحنا سعيدين جدا حقيقة بسمع صوتك بهذا الإنجاز اللي نفتخر فيه لتعليمية محافظة الداخلية، ومش غريب عليها. نبارك لك ونبارك أيضا لزملائك والمشرف، سعداء أن نسمع منك البداية، بداية الفكرة، وكيف وصل هذا المشروع إلى التتويج دوليا؟
2: في البداية المشروع بدأ بفكرة وتطورت عن طريق المشاركات على مستوى المحافظة وعلى مستوى العالم، وبفضل دعم واحتضان وزارة التعليم تطور هذا المشروع للمشاركات الدولية، وبدأنا الحمد لله جهدنا لنوصل لهذا المكان عالي.
0: جميل، كلمنا عن الفكرة.
2: الفكرة هي عبارة عن أنه بدل ما تكون كل لوحة منفصلة، تكون كل لوحات مع بعض في لوحة واحدة، تسهل على المبتكرين والمطورين بناء أنظمة بشكل أسهل من خلال تقليل التوصيلات وتقليل البرمجة.
0: جميل، أنت عندك شغف من قبل بالتقنية ولا جات الفكرة كذا مع التجربة؟
2: بدأ عندي الشغف من لما كنت صغير، كانوا أهلي يشاركوني في دورات وورشات، وتطور معي الشغف مع الوقت، وكنت مهتم بهذا المجال من الصغر، وكنت حاب أن يكون شيء مميز في المستقبل.
0: ما شاء الله عليك، كم كان عمرك لما بديت ولما كانوا الأهل مهتمين بتنمية هذه المهارة؟ تقريبا كم كان عمرك؟
2: 10 سنوات تقريبا.
0: دخلت في برامج، شاركت في أنشطة، دورات؟
2: شاركت أيوه في عدة أنشطة، منها أنشطة القرية الهندسية والصيف اللي سيو كان كل سنة.
0: وإيش المشروع القريب إلى قلبك كذا من لما كنت أنت صغير، واللي تحس أنه كانت الشرارة لحمزة أنه يكمل؟
2: هو أنا كنت دائما أشتغل على قطعة كهربائية خارجية، ولكن طحت بقطعة يسميها الأردوينو، واللي هي تعطي أنت تعليمات برمجية وهي تطبقها. فهذه كانت نقلة نوعية فوق مشاريع اللي أسويها، أنك تقدر أبرمجها بأي برمجة أريدها بشكل مفتوح، وكنت أريد أسوي شيء مشابه لهذا، فهذا مشروعي كان مشابه لهذا.
0: ما شاء الله عليك، مشروعك يجمع أكثر من مكون خبرتني في لوح واحد، إيش الفائدة العلمية اليوم من هذا الدمج، وكيف ممكن أن يساعد الطلبة أو المطورين على تنفيذ مشروعهم بشكل أسهل؟
2: لما تستخدم أنت لوحة بشكل منفصل، أول شيء راح يزيد عندك التوصيلات الكهربائية، وبكذا راح تقلل الكفاءة ويزيد وقت التطوير، وأيضا راح يزيد عندك الأكواد البرمجية وتزيد الأخطاء بالتالي. فهذا الشيئين، زيادة تعقيد برمجي والتوصيلات، وإنه ما عندك لوحات محددة، فأنت تقدر تستخدم ما عندك لوحات محددة لكل شيء، فيصعب عليك إنك تلاقي المعلومات في البرمجة، فهذا يزيد التعقيد ويقلل ويزيد وقت التطوير ويقلل الكفاءة.
0: جميل، يعني هذه اللوحة بتزيد الكفاءة، الجهد بيكون يعني أقل،
2: وقت التطوير أقل،
0: أيوة،
2: ويسهل التوصيلات والبرمجة.
0: ممتاز. طيب أنت شاركت في المشروع في مسابقة ITX 2026 في ماليزيا، إيش أكثر سؤال وجه لك من لجنة التحكيم أو الزوار؟
2: أكثر سؤال كان يعني هو ما كان في سؤال واحد محدد متكرر بشكل كثير، كان كل شخص واهتمامه ومجاله.
0: حلو.
2: لكن السؤال اللي كان كثير يتكرر، متى نقدر نشوف هذه اللوحة في الأسواق؟ وكان الجواب حاليا اللوحة في وقت تطوير، ونتأمل أنه تكون منتج حقيقي في المستقبل.
0: تتمنى أن يتحول هذا المشروع إلى منتج عماني يستخدم في المدارس، الجامعات، الشركات الناشئة؟
2: نحن نسعى لتطويره وتحويله إلى منتج حقيقي في المستقبل، وإن شاء الله نعمل على هذا الموضوع.
0: بإذن الله. طيب، حصولك على الميدالية الذهبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوسائط المتعددة في مسابقة ايتكس 2026 في ماليزيا، إضافة إلى الجائزة الخاصة من جمعية القصيم للإبداع والابتكار من المملكة العربية السعودية، إيش يمثل لك شخصياً وكيف عشت لحظة إعلان هذا الفوز؟
2: هاي كانت يعني نقلة نوعية الصراحة، حولت من موهبة كانت معي إلى إنجاز حقيقي أفتخر به، ويكون من قائمة إنجازاتي اللي أفتخر فيها في المستقبل.
0: هل كيف عشت لحظة إعلان الفوز؟ كنت متوقع أنك بتاخذ الذهب؟
2: هو ما كنت متوقع، لكن بسبب تحت تحفيز الطلبة اللي كانوا قبلنا وكيف كانوا يسهلون الموضوع، وتحت التحفيز اللي كان موجود، كنت يعني مصر جدا اني احصل ميدالية ذهبية، والحمد لله
0: جميل،
2: حصلناها.
0: يعني أنت رايح وحاط في بالك الذهبية.
2: ايوه
0: الله يسعدك والحمد لله. طيب، كلمنا عن كيف جات الجائزة الخاصة من جمعية القصيم للإبداع والابتكار من المملكة العربية السعودية، كيف حصلت
2: كانوا
0: عليها؟
2: هل الناس أو المستكشفين اللي كانوا يشوفوا الجوائز الخاصة، كان يمر علينا كان ناس عاديين في المعرض
0: طيب.
2: ويشوف المشروع. لما خلصنا الحفل اللي هو الرئيسي مع الجائزة الذهبية وحصلت عليها، طلعنا برا كذا نصور خارج منطقة الحفل،
0: ايوه،
2: وجايونا اللي هم وخبرونا إنه فزتوا معانا وصوروا معانا في كذا في مكان.
0: والجائزة عبارة عن ايش كانت؟
2: هي الجائزة عبارة عن يعني دعم شهادة ومع ميداليات وكذا.
0: الله يسعدك ويحفظك ويبارك فيك يا رب يا حمزة. حمزة، اليوم يعني المهارة هذه اللي قعدت أنت تتعلمها واللي اكتسبتها من هذه التجربة، سواء كانت على مستوى سلطنة عمان، كانت لك مشاركات وأنت نافست اليوم وشاركت على مستوى أيضا دولي، وأكيد كانت المشاركات فيها جنسيات وجاليات مختلفة من دول مختلفة بأفكار مغايرة، كل واحد جاي بفكر مختلف يقدم عرضه أو مشروعه أو ابتكاره. هذه التجربة إيش علمتك؟ يعني إيش تعلمت منها؟ هل كانت يعني علمتك الصبر مثلا، البحث، التطوير، البرمجة، الثقة بالنفس، العرض أمام الناس ساهم أيضا في تطوير مهاراتك وشخصيتك؟ إيش اللي تعلمته؟
2: الشيء جدا اللي فرق معي جدا من بداية الرحلة لنهاية الرحلة، طريقة عرضي أمام الناس وثقتي في نفسي أثناء العرض. فكانت في البداية عندي توتر كبير وما كنت أعرف أعرض أمام الناس، فكنت دائما أتجنب أن أعرض أماكن. بعد ما تأهلت على مستوى العالم صرت أدخل معارض كثيرة وأشارك في الكثير من المؤتمرات والمعارض عشان أطور هذه المهارة عندي.
0: إيش طموحك لما تكبر تتخرج؟
2: أن نحول هذا المنتج إلى أن نحول هذا المشروع إلى منتج حقيقي، ونبني شركة عمانية تدخل في مجالات الذكاء الصناعي والتقنيات.
0: ما شاء الله عليك، الله يسعدك ويوفقك. طيب، إيش الرسالة اللي ودك تقولها لكل طالب عنده فكرة لكنه ينتظر يقول والله ما عندي وقت، وينتظر حد يعني يدعمه أو يحركه؟ وإحنا الحين قاعدين نعيش فترة الإجازة الصيفية والواحد فاضي ما عنده التزام بالمدرسة ولا غيره، كلمنا إيش تقول حق الطلاب وحق الناس اللي تسمعك أو أولياء الأمور، وأنت تخبرنا بعدين كيف تقضي وقتك في الإجازة الصيفية أيضا؟
2: في البداية الفرص والدعم ما بوصلك في بدايتك راح تكون وحدك بأقل إمكانياتك، ولكن لما صرت تشارك فوق هذه المسابقات وتأهل راح تطور معك هذا الشيء. أنا بديت في البداية بالتصميم، ما كان عبارة عن نموذج موجود في الحقيقة، كان عبارة عن تصميم في الكمبيوتر شاركت فيه على مستوى المحافظة. لما تأهلت حصلت الدعم من قبل المحافظة بسبب أني تأهلت على مستوى السلطنة.
0: جميل.
2: بعد ما حصلت الدعم قررت أني أطلع أجيب البورد وأصنعها. فلا تنتظر الدعم، الدعم ما راح يجيك في البداية، لأن أول شيء تسعى وتحقق إنجازات بعدها راح يجيك الدعم. وإجازتك الصيفية هي بدايتك لهذه الرحلة، تقدر تستغل فيها وقتك، تطور فيها مهارة جديدة، ما بس مجال يعني ابتكارات، في تقدر تطور مهارتك في أي مجال أنت شغوف فيه. والإجازة الصيفية دائما إحنا أول شيء نكون متحمسين إلها، نقول راح نسوي أشياء كثيرة فيها، ولكن نكتشف إنه دائما أن وقت فاضي، فهذا الوقت لازم نستغله في أن نطور مهاراتنا وشغفنا عشان نحوله إلى إنجاز كبير.
0: بإذن الله، وأنت حققت الإنجاز وإن شاء الله تكمل هذا الطريق وهذا المشوار يا حمزة. لمن تهدي الجائزة الذهبية؟
2: والله أهدي الجائزة الذهبية لكل شخص دعمني

0: ما سواء بكلمة بمعرفة ما بتبخل عليهم. الله يحفظك يا حمزة، وإحنا فخورين ونفتخر فيك بهذا الإنجاز المشرف، حصولك على الميدالية الذهبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوسائط المتعددة في مسابقة آيتكس 2026 المقامة في ماليزيا، وأيضا حصولك على جائزة خاصة من جمعية القصيم للإبداع والابتكار من المملكة العربية السعودية. يعني هذا الحضور اللي يعكس اليوم مكانة وقدرة الطالب العماني في ميادين الابتكار، ودائما نؤكد أن عقول أبنائنا قادرة على المنافسة متى ما اكتمل وامتلك عفوا الشغف والمعرفة والدعم والإصرار. شكرا لك يا حمزة بن حسن بن عبد الله الدغيشي، ونبارك لك هذا الإنجاز الجميل، ونفتخر ونفاخر بكم أبناء عمان.
1: شكرا لكم على الاستضافة الجميلة وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.
0: اللهم آمين، بارك الله فيك. مستمعينا، مثل ما سمعنا من حمزة، دائما نقول إن الأسرة هي الدور الحقيقي والداعم الحقيقي، بدأ من بدايات صغيرة ومن عمر صغير، ووصل اليوم للعالمية وبمنافسة مشرفة حمل اسم سلطنة عمان عاليا. وينما كان الشاب العماني طالب مبتعث يسعى دائما بأن يضع سلطنة عمان نصب عينيه ويضعها شامخة هكذا في مثل هذه المنافسات المشرفة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مستمعين أكيد أيضا بتنضم معنا وبنتكلم أكثر عن حصول أيضا المشروعات الطلابية التي توظف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات البيئية والصحية. يعني كون أن اليوم سلطنة عمان حاضرة بأكثر من تعليمية محافظة الداخلية وتعليمية محافظة مسقط أيضا حصدت على الجائزة أو الميدالية الذهبية.

هي في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتكنولوجيا اي تي اكس عفوا 2026 بماليزيا. هذه المحطة المضيئة التي نراها في سجل الإنجازات الطلابية العمانية أكدت وتؤكد أن اليوم الاستثمار في العقول الشابة في تعزيز منظومة الابتكار والبحث العلمي. يعني هذه المخرجات اللي اليوم قاعدة تواصل أيضا هذه الإنجازات اللي تعكس جهود وطنية تكتشف أيضا المواهب قاعدة تهتم بيها. نتكلم عن مشرفين قائمين على هؤلاء الطلبة، يعطوهم من وقتهم، يعطوهم أيضا من الأفكار، يدعموهم، يساهموا أيضا في إمدادهم بالوسائل اللي تعطيهم وسائل الإبداع. إحنا ما نتكلم فقط على الجانب التعليمي، وأيضا قيسوا عليها كل المجالات، سواء كنا على وظائفنا في وزارة الإعلام أو الوزارات الثانية، أينما وجد الموظف الوسيلة الإبداعية كان إبداعه أكثر وكان الدعم أكبر. فتحية لكل العقول التي ترى دائما هذا الجهد فينا، وربي يبارك دائما في عطائهم ووقتهم. بتنضم معنا الأستاذة ريهام الفارسي والأستاذة والطالبة عفوا أماسي المعشري من تعليمية محافظة مسقط، والحاصدين أيضا على الميدالية الذهبية. كنا في الداخلية والحين رجعنا إلى مسقط، ونفتخر ونفاخر بشباب وطلبة وطلاب وطننا العزيز.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: رجعنا لكم مستمعينا وتحية لكل من يستمع لنا في هذه الأثناء عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. بإمكانكم المشاركة عبر رقم الواتساب لقناة الواتساب لإذاعة الشباب، يصلكم كل جديد، الرقم 724-442-0009. تدخلوا على هذا الرقم ويجيكم على طول الرابط، أو تبحثوا عن إذاعة الشباب وضمن القنوات وتشاركوا فيها. طبعا إذاعة الشباب هي رفيقة الدرب كما يسميها البعض، ونيس الروح ببرامجها المتجددة ومواضيعها المختلفة. نظرا مستمعينا الضيفة الأستاذة ريهام الفارسي، وأيضا الطالبة اللي حصلوا من تعليمية مسقط على المركز أو الذهبية، الميدالية الذهبية في ماليزيا، لاحقا إن شاء الله بيكون لهم لقاء عبر إذاعة الشباب. لكن خلينا نقترب من الزيارة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. وإحنا دائما نقول دائما البعد الاقتصادي أيضا بعد جدا مهم في مثل هذه الزيارات، وأيضا هذا الزيارة التي لا تقف عند حدود البروتوكول نقدر نسميها أو اللقاءات الرسمية، ولكنها تفتح اليوم مجالات ومساحات أوسع للتعاون، تعيد ترتيب الفرص أيضا، وتمنح القطاعين سواء كان عام أو خاص أفق جديدة لبناء شراكات بعمق واستدامة. نتحدث عن استدامة في الشراكات. أستاذ خلفان الطوقي المحلل الاقتصادي، مسي عليك بالخير معنا في استوديو إذاعة الشباب، حياك الله معنا.
1: مساء النور والسرور، وشكرا جزيلا أستاذ مشاعل على الاستضافة، شكرا أيضا لإذاعة الشباب، ويسعدني ويشرفني أكون معكم.
0: الله يسعدك إن شاء الله ويعلي قدرك. أستاذ خلفان، بعيدا عن القراءة البروتوكولية اللي تعودنا عليها، ما الدلالة الاقتصادية الأهم للزيارة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية في هذا التوقيت بالتحديد؟
1: والله هذا التوقيت يعني كانت فيه مكالمة وتواصل بين الرئيس الفرنسي وسلطان البلاد السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه قبل حوالي 3 أسابيع من الآن، وطبعا فيه مناقشة لأمور سياسية، وأيضا نفس الشيء دعوة مولانا السلطان يزور فرنسا، وهذه الزيارة في غاية الأهمية وفي توقيتها توقيت مهم جدا واستراتيجي. أولا طبعا في يعني توافق بين الرؤية العمانية والرؤية الفرنسية في المواضيع السياسية، وخاصة في كل كل ما يعني يقلل من التوترات في الجيوسياسية في مضيق هرمز، وخاصة في هذه الأزمة الحاصلة الآن. ولكن نفس الشيء عمان منذ استلم السلطان هيثم بن طارق الحكم، وهو لديه جدول سنوي أنه يزور عدد من الدول، وهذه المرة طبعا فرنسا. نعم. وإن شاء الله نتأمل الكثير. نحن كملنا تقريبا 311 سنة من العلاقات المميزة بين سلطنة عمان وفرنسا، وإن شاء الله راح نستمر وراح نوظف هذه العلاقات بحيث نحولها إلى طبعا توافق سياسي وأمني ودفاعي، وأيضا الأهم والأهم سياسي وأيضا اقتصادي.
0: نعم.
1: وإن شاء الله ثقافي وغيرها من المجالات الأخرى
0: إن شاء الله. نتكلم عن التنويع الاقتصادي، عن طاقة متجددة، عن هيدروجين أخضر، نتكلم عن فرص استثمارية واعدة في أرضنا، الأرض الخصبة خلينا نسميها. سلطنة عمان تقع في منطقة جغرافية مميزة، تتمتع أيضا بتضاريس وموانئ شهدت عليها أيضا حقب زمنية تاريخيا بعلاقات تجارية وامتدت، يعني سواء كانت من صلالة، من ريسوت، من صور، من صحار، مسقط، الكثير من العلاقات اليوم اللي وجب التركيز عليها اقتصاديا. أين يمكن أن تلتقي أستاذ خلفان القوة الاقتصادية والصناعية والتقنية الفرنسية مع أولويات سلطنة عمان إذا ما تحدثنا في ترجمة لرؤية عمان 2040؟
1: طبعا علاقات سلطنة عمان وخاصة من خلال زيارات جلالة السلطان هيثم بن طارق تجد أنها مختارة بعناية، أنه الزيارة تريد تحصد كثير من سلطنة عمان. أوروبا ومن ضمنها فرنسا لديها أولويات طاقة، وسلطنة عمان مصدرة جيدة للبترول وأيضا للغاز الطبيعي، وأيضا الآن التركيز أن عمان من أفضل المواقع الاستراتيجية العالمية في الهيدروجين الأخضر.
0: نعم
1: وطبعا هناك تركيز في أوروبا ومن ضمنها فرنسا
0: نعم
1: وهولندا وألمانيا وبلجيكا أن تكون عمان إحدى المراكز اللي المختارة بعناية للهيدروجين الأخضر. عمان تتميز أيضا بموقعها الاستراتيجي كمضيق هرمز، وطبعا نحن نحتاج إلى الخبرات، عندنا شراكات في المواني وفي اللوجستيات، لكن أيضا لا يمنع أن نحتاج إلى خبرات إضافية من الفرنسيين، هم متقدمين في هذا المجال. أيضا أنت ذكرت التقنيات الحديثة وأيضا الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وغيره من الصناعات الدفاعية نحن نحتاجها في سلطنة عمان، ونحتاج إلى تبادل الخبرات. عمان لديها يعني علاقات مميزة، أنا أعرف عوائل لما كنا صغار، عوائل فرنسية تقطن في قريتنا،
0: صحيح،
1: أيوة، وطبعا في قرى أخرى.
0: وين كانت قريتكم؟
1: نحن كانت في إبرة
0: وما زالت
1: في
0: يعني.
1: الصباغ ما زالت لذلك. وأيضا نفس الشيء سمعت قبل ما أجي أحد يعني الأصدقاء أستاذ سليمان الحارثي،
0: كان في فرنسيين ساكنين هناك.
1: أي نعم، وفي وتصوري إنه ألفت كتاب وبعدين دعت بعض الأفراد إلى زيارتها في فرنسا، وأيضا بعض الكبار في السن تعلموا الفرنسية منها، تصوري.
0: ايش سبب حضورها وتواجدها
1: والله بس
0: في
1: هي
0: فرنسا؟
1: عشقت هذه الأجواء، عشقت
0: طبيعة.
1: الطبيعة والحياة الريفية والعفوية العمانية والعادات اللي أصلا ما شافتها إلا في عمان، فهم يعني يدعموا هذا الشيء. وثاني شيء نفس الشيء من ضمن أهدافهم إنهم ينشروا الثقافة وإنهم يعيشوا حياة حلوة. وطبعا مثل الريف العماني يعني ما زال محتفظ برونقه،
0: صحيح.
1: فكلها أشياء جميلة. كثير من العوائل تعلموا الفرنسية وزاروها وألفت كتاب عن عمان، لكن وأتذكر اسمها مريم
0: مريم.
1: أو مريم نحن نسميها زين، لكن ما
0: أبشر.
1: أدري هل هي ما زالت موجودة على قيد الحياة ولا لا. نفس الشيء قبل ما أوصل هنا أستاذ سليمان الحارثي يتكلم عن عدد من النساء فرنسيات جين وعاشن في قلهات وتشاركن الحياة
0: الحياة
1: الجميلة في
0: الاجتماعية العمانية.
1: بالضبط، وطبعا هم استفادوا منها، هي استفادت منهم، ولذلك عمان مميزة. وأيضا علاقتنا بفرنسا أيضا مميزة، لم تكن في عمان فقط، هي بدأت من 1700 وتقريبا 13، لكنه بدأت فعليا في 1800 أعتقد و17 أو شيء من هالقبيل، يعني
0: نعم.
1: نحن كملنا عدد حوالي 217 سنة، لكن العلاقات بدايتها 311 سنة. فهذه كلها طبعا يميز سلطنة، والدليل على أن علاقتنا مع فرنسا مختلفة تماما عن باقي الدول الأوروبية. أولا لدينا متحف العماني الفرنسي
0: فرنسي. نعم
1: اللي كان يسمى بيت فرنسا وإلى
0: صحيح.
1: الآن ما زال موجود،
0: نعم
1: وأيضا نفس الشيء عندنا الجمعية، جمعية الصداقة
0: صدقة العمانية
1: العمانية
0: الفرنسية.
1: الفرنسية، وهي من أنشط الجمعيات. لدينا أيضا أسبوع المنتجات الفرنسية في عمان، يعني في كل أعتقد شهر 3 من كل سنة، وهو أسبوع نشيط جدا، ما
0: وين يقام؟
1: يقام في أماكن متعددة، ومن ضمن الأماكن طبعا يتم الإتيان ببعض بعض الأشياء اللي تتميز بها فرنسا، مثل معرض العطور،
0: صحيح.
1: معرض الأزياء،
0: يا سلام.
1: إيه والله، وأشياء كثيرة. ونفس الشيء نحن نصدر لهم هذه الأشياء، ويكون في طبعا الخبراء يلتقوا ببعضهم بعض ويتبادلوا الآراء ووجهات النظر وكيفية التعاون فيما بينهم.
0: نعم.
1: وأضيف إلى ذلك أنه نفس الشيء عمان لديها نادي في فرنسا في باريس، هذا النادي اسمه كلاب فرانس عمان،
0: مهم.
1: وبصراحة أنا أعرف الشخص اللي موجود هناك، وهو أحد أقربائي.
0: طيب
1: يعني
0: زرت أنت هناك؟ رحت فرنسا؟
1: أنا رحت طبعا عدة مرات،
0: تتكلم فرنسي؟
1: والله شوي شوية،
0: مفروض تقولي وي.
1: وي وي سافا سافا بيه، لكن هذا أحد أقربائي موجود هناك وعايش مع والدته، وهو المعني بموضوع يحاول إنه دائما يجمع أي شيء له علاقة بعمان، يحاول أن يروج له
0: جميل.
1: من خلال من هذا النادي، ومن خلال أيضا سفارتنا في باريس.
0: أنت وصلت لنقطة في غاية الأهمية اليوم عندما نتحدث عن القوة الناعمة. لا ترتكز فقط القوة الناعمة في جانب معين أو جهة واحدة تديرها، ليس فقط إعلام، ولكن حتى اليوم الأشخاص مثل الشخص اللي فتح هذا المكان، البيت الفرنسي العماني في فرنسا أو غيرهم، أو الجمعية العمانية، الصداقة الفرنسية العمانية، هذه كيف ممكن أن اليوم تشكل قوة ناعمة؟ حضور الأفراد والأشخاص من فرنسا، بقائهم في سلطنة عمان، حبهم للحياة الاجتماعية العمانية، كيف ممكن أنها تنعكس كقوة ناعمة لسلطنة عمان وكحضور جميل؟
1: عمان هي مميزة بكل أمانة في قوتها الناعمة. نحن يعني أعطيك بعض الأمثلة. الأوركسترا العمانية عندما تكون موجودة في المعارض الكبيرة في فرنسا، هذه الكل يعرف عنها من خلال الموسيقى، وعمان تركز فيها في هذه الأشياء، وطافت العالم كله من خلال الأوركسترا العمانية. أعطيك مثال آخر، عمان أيضا تستقبل 6 طلبة سنويا من الفرنسيين اللي يتعلموا اللغة العربية
0: نعم.
1: من خلال كلية السلطان قابوس للطلبة الناطقين بغير اللغة
0: بغير
1: العربية.
0: العربية، نعم.
1: نعم، وبسبب هذه الإسهامات، وبسبب المتحف العماني الفرنسي، وبسبب أيضا الأسبوع الفرنسي العماني في سلطنة عمان، هذه كلها أهل إنه تفتح لنا آفاق. من ضمنها مثلا عدد من الأطباء يذهبوا إلى هناك لكي يتبادلوا الخبرة. أول كانوا محصورين في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، الآن صاروا يذهبوا إلى فرنسا عدد منهم، وطبعا نحن نستفيد منهم الكثير. أضيف إلى ذلك أنه صارت عندنا بعض المنح الدراسية لطلابنا أنهم يكونوا هناك، وأيضا نفسنا نحن ممكن نستقبل الآخرين. أيضا التدريب العملي، نحن عندنا منظمة في سلطنة عمان موجودة في جامعة سلطان قابوس اسمها أياستا، أنا كنت أحد العاملين فيها. كنا نستقبل عدد من الطلبة الأوروبيين والفرنسيين، يفضلوا سلطنة عمان أنهم يتدربوا في فترة الصيف لمدة سنتين، وطبعا كنا نأخذهم ونستفيد منها كقوة ناعمة، نذهب بهم
0: جميل.
1: إلى الجبل الأخضر وبهلة
0: الترويج السياحي،
1: بالضبط، وبعض المناطق
0: نزوة،
1: ونزوة، وأيضا
0: ظفار،
1: إلى صلالة،
0: نعم.
1: نقضي عدة أيام معهم بالإضافة إلى التدريب العملي في سلطنة عمان، ومن هناك تبادل الخبرات، ونخلي طلابنا يلتقوا فيهم، ونخلي طلابهم يلتقوا في
0: يلتقوا.
1: طلابنا، وهكذا. يعني الجانب الثقافي كبير في سلطنة عمان، ويجب علينا أن لا نهمله، يجب أن نحافظ عليه، ويجب أن نوظفه. أعطيك مثال ثاني، الأوركسترا العمانية هي أداة من أدوات اللي ممكن نستفيد منها. أيضا كلية السلطان قابوس للغة العربية لغير الناطقين بها، هذه يعني ساعدت في وساهمت بطريقة مباشرة وغير مباشرة في الترويج السياحي.
0: صحيح.
1: نحن نستقبل أكثر من 70,000 سائح فرنسي كل سنة، وهم من أكثر الجاليات الأوروبية اللي تجي إلى سلطنة عمان. هذه كلها مؤشرات جيدة، يجب علينا أن نوظفها. نفس الشيء ما دام تكلمت عن الجانب الاقتصادي، أذكر لك مثال. نحن الحين ذاهبين إلى فرنسا، سلطان عمان أخذ معه عدد من التجار،
0: صحيح،
1: وممثلي الشركات،
0: أصحاب القرار
1: بالضبط،
0: أيضا،
1: سوف يوقعون 17 اتفاقية إن شاء الله، وبعوائد يعني تصل إلى أكثر من 700 مليون 715 مليون ريال عماني. أنت تتكلم عن مليار وشيء دولار أمريكي، وهذا كله لصالح عمان إن شاء الله.
0: نعم.
1: وعلينا أن نوظف هذه النجاحات، نحن لدينا النجاح، أعطيك على سبيل المثال، لدينا صندوقين سياديين عماني أسباني، نسختين نجحوا، وإن شاء الله متجهين إلى نسخ إضافية في قادم الأيام. هذه ممكن تتكرر أيضا في فرنسا، وتتكرر في ألمانيا، وتتكرر في غير دول.
0: نعم
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: يجب أن نستفيد، القطاع الخاص أيضا عليه أن يستفيد، وعليه أن يفعل هذه الاتفاقيات
0: نعم
1: الموجودة.
0: نعم طيب خلينا نتكلم عن جانب وايد مهم. اليوم أغلب الدول قلقة، يعني وهي دائما حريصة وأن تبني علاقات وطيدة مشتركة مع سلطنة عمان، كون أن سلطنة عمان تهتم أيضا بمضيق هرمز في جانبها المتعلق بها. في ظل هذه التوترات الجيوسياسية أستاذ خلفان، اضطراب سلاسل الإمداد خلينا نسميها، تأخر بعض الشحنات، ما أهمية اليوم أن تبني عمان شراكات اقتصادية مستقرة مع دول ذات ثقل اقتصادي مثل فرنسا؟
1: والله سؤال في غاية الأهمية. أول شيء، عمان الحمد لله موقعها الجغرافي بعيد عن مضيق هرمز كمواني، 4 مواني كبيرة، والحمد لله عمان وقفت وقفة
0: حازمة.
1: حازمة وجادة، وأيضا مسؤولة مع دول الخليج عندما أتاحت لهم الفرصة
0: صحيح، استخدام الموانئ.
1: في الممرات الآمنة
0: صحيح
1: والممرات الخضراء
0: صحيح
1: مع إمارة دبي، مع إمارة الشارقة، ومع السعودية،
0: نعم
1: ومع غيرها من الدول، يعني موانينا فتحناها للجميع.
0: صحيح
1: هذا موقف يعني يذكر لعمان بكل أمانة. لم تفكر في المكاسب اللحظية، إنما فكرت في الاقتصاد العالمي،
0: طبعا
1: وفكرت أيضا في أشقائها،
0: نعم
1: وهذا موقف إيجابي سوف يحسب لعمان. أضيف إلى ذلك أن عمان زيارات السلطان هيثم بن طارق أيضا زيارات مركزة، يعني يحاول أن يستقطب الدول التي لها ثقل سياسي واقتصادي. أنت لما تتحدثي عن فرنسا، أنت تتحدثي عن الجي 7، يعني الجي 7 أحد اللاعبين الرئيسيين هي فرنسا، بالإضافة إلى باقي الدول الستة، يعني هي أحد السبعة. وأيضا نفسي تتكلمي عن أكبر اقتصاديات على مستوى العالم،
0: نعم
1: الجي 20، فرنسا لاعب أساسي. الاتحاد الأوروبي من أقوى الدول، الكي بلايرز اللي نسميهم اللاعبين الرئيسيين، فهي فرنسا.
0: نعم
1: والسنة الماضية طبعا كان حاضر صاحب الجلالة قبل سنتين في ألمانيا.
0: صحيح
1: لذلك الاختيارات بعناية، وما على القطاع الخاص إلا أن يستفيد ويوظف هذه الأشياء.
0: نعم
1: أيضا حتى الوفد الذي يرافق جلالة السلطان، بالإضافة إلى رجال الأعمال وصاحبات الأعمال، هناك معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني،
0: نعم
1: اللي يعني من ضمن أهداف هذا الجهاز، ونوجه التحية إلى معالي عبد السلام المرشدي، من ضمن أهدافه أنه ينقل التكنولوجيا ويوطنها في سلطنة عمان،
0: نعم
1: وهذا يذكر لعمان الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: لذلك الزيارات والوفد المرافق له دلالات،
0: نعم
1: وكلها دلالات يعني تدل على أنه الجانب الاقتصادي غاية في الأهمية.
0: نعم
1: سلطنة عمان أيضا، بالإضافة إلى الكلام اللي أنت قلتي وذكرتي مضيق هرمز، نحن نذكر أنه سلطنة عمان لم تتخلى عن العالم كله في هذه الأزمة، وتوافقت مع العالم بحيث أنه لا تؤثر على إمدادات سلاسل الإمداد،
0: نعم
1: وفتحت ممر أصبح يسمى الممر العماني، وممر السلام،
0: الممر الأخضر الآمن. نعم
1: بالضبط.
0: جميل. يعني عندما نسمع هذا الحديث الجميل والرؤية الواضحة ونراها لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه، الرسالة الاقتصادية واضحة لسلطنة عمان، أن سلطنة عمان لا تكتفي فقط بعلاقاتها التاريخية مع الدول، ولكن أيضا تبني عليه مستقبل جديد قائم على شراكة، قائم على تنويع، على جذب اقتصادي، استثمار، فتح أبواب اليوم وفرص أكثر نضجا نقدر نسميها، وأيضا ارتباط برؤية عمان 2040 التي ستتحقق بناء على هذه الشراكات. حديثنا إن شاء الله بنكمله، نطلع فاصل قصير أستاذ خلفان، وردين لكم مستمعينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: رجعنا لكم مستمعينا، تقبل الله صالح أعمالكم ودعواتكم. تحية لكل المنضمين معنا عبر أثير إذاعة الشباب، واللي توهم ثبتوا الموجة نقولكم الله يسعدكم ويحفظكم. وإحنا أيضا نقترب من زيارة سامية لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. من جانب اقتصادي نجدد التحية والترحاب الأستاذ خلفان الطوقي المحلل الاقتصادي والكاتب في هذا الشأن. يعني أنا جدا كنت سعيدة أستاذ خلفان وأنا أسمع القصص الإنسانية بين العلاقة العمانية الفرنسية، واللي أطلعت من الإطار اللي إحنا دائما نسمعه أو نقرأه عن مثل هذه العلاقات. ولما يكون الحديث فيه قصص إنسانية تلقاها أقرب للمستمع، تلقاها أكثر يعني يشعر بمدى قرب هذه العلاقة. خلينا نروح للقطاع الخاص العماني. بما أن كيف يمكن للقطاع الخاص العماني أن يتحرك بعد هذه الزيارة، وإحنا قلنا أن فيه اتفاقيات إن شاء الله ستكون، جزاه الله منا وعنا كل خير، الله يحفظ جلالة السلطان، يحمل هذه الملفات من دولة إلى دولة بإتمام هذه الاتفاقيات بما يصب من شأنه أن يرفع الاقتصاد العماني والجوانب الأخرى أيضا، سواء كانت سياسية أيضا، صحية، تعليمية، إعلامية وغيرها. اليوم ما يعول على القطاع الخاص كونك محلل اقتصادي بعد هذه الزيارة، حتى لا تبقى الفرص في إطار الاتفاقيات بل تتحول إلى مشاريع وشراكات فعلية؟
1: نعم طبعا متوسم خير في جهاز الاستثمار العماني، لأن جهاز الاستثمار العماني عنده يعني محفظة متنوعة من الاستثمارات، سواء كانت في الأسهم، سواء كانت في السندات، سواء كانت في صناديق سيادية، سواء كانت في بعض الصناديق الموجودة في عمان مثل صندوق عمان المستقبل اللي هو يستقطب أفضل ما هو موجود في العالم، وخاصة في الصناعات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة مثل الـ AI وغيره وغيره. فأنا يعني متوسم الخير فيهم. أضيف إلى ذلك الـ 17 اتفاقية اللي رايحة إلى فرنسا وسوف يتم التوقيع فيها، طبعا جزء منها أكيد سوف ترى النور لأنه في تحضير مسبق لهذا الموضوع. نحن نتكلم عن حوالي 761 مليون ريال عماني، أكثر من مليار دولار، مليار ونص دولار، فهذا كله راح ينصب إن شاء الله بالفائدة إلى الاقتصاد العماني بشكل أو بآخر. أيضا نفس الشيء اللقاء الملتقى العماني الفرنسي لرجال الأعمال وصاحبات الأعمال اللي راح يكون في فرنسا، هذا أكيد سوف ينتج عنه شيء الكثير إن شاء الله. غرفة تجارة الفرنسية هي غرفة مهمة جدا لكل من يحاول أن يستثمر مع الفرنسيين،
0: وحضور غرفة تجارة وصناعة عمان أيضا.
1: طبعا حضور الغرفة العمانية، غرفة تجارة وصناعة عمان راح تكون موجودة. الغرفة الفرنسية معروفة أنها قوية جدا،
0: نشاطاتها
1: طبعا ليست فقط في فرنسا، لكن استقطاب رؤوس الأموال إلى سلطنة عمان أيضا فتح مجالات أخرى من في فرنسا أو في الاتحاد الأوروبي. غرفة معروفة يعني قوية جدا، وطبعا الحمد لله يعني حتى جمعية الصداقة العمانية الفرنسية عندما تريد أن تتواصل مع الغرفة الفرنسية لمساعدتها في القيام ببعض أنشطتها. أيضا مثل ما ذكرت لك عن الأسبوع العماني الفرنسي، هذا الموجود دائما نفس الاستعانة دائما تكون عن طريق الغرفة الفرنسية. لذلك هذه الغرفة معروفة، الغرفة التجارية الفرنسية معروفة جدا وقوية، وما على القطاع الخاص إلا أنه يفعل علاقته مع الغرفة ومع التجار، وهذه فرصة بالفعل. يعني السلطان قام بخطوة تمهيد الأرضية المناسبة للعمانيين والفرنسيين، لكن ما على القطاع الخاص إلا أن يفعل ويذهب ويستكشف ويستفيد أيضا من مذكرات التفاهم اللي بتصير في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى 17 اتفاقية تجارية في يعني معول كثير.
0: نعم. إيش نصيب الأسد من وجهة نظرك كونك محلل اقتصادي في القطاع اللي بيحظى بفرص أكثر؟
1: أنا أتصور أنه الطاقة المتجددة، وأعتقد أيضا الهيدروجين الأخضر هو مثل يقولوا الترند اللي في العالم الآن. أيضا الصناعات الحديثة، التكنولوجيا راح تكون حاضرة بقوة بعد أزمة مضيق هرمز. طبعا العمانيين يمكن لهم أن يروجوا أحد أهم منتجاتهم اللي وهبهم الله إياها وجودهم يعني قريبين من الأسواق الآسيوية والأفريقية،
0: صحيح.
1: وأيضا تميز علاقاتنا مع الآخرين. لذلك عمان ممكن أن تستقطب بعض الصناعات لكي توطن في المناطق الصناعية والمناطق الحرة، اللي ممكن بالتالي ممكن يعني تصدر إلى الأسواق العالمية، وأيضا نفس الشيء تستفيد كمحطات ترانزيت وكمحطات لإعادة تصدير إلى الأسواق العالمية. عمان مهيئة، وأثبتت في هذه الأزمة إن موقعها الاستراتيجي يميزها عن كثير من الدول. لذلك يجب علينا أن نستفيد من هذه نقاط القوة ونروجها أكثر وأكثر.
0: نعم، ذكرت ملف الطاقة والهيدروجين الأخضر أستاذ خلفان، إيش اللي يمكن أن تقدمه فرنسا لعمان؟
1: طبعا أولا مثل ما خبرتك وذكرت لك في اللقاء إنه أحد اللاعبين الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي وفي الجي 7
0: 7، نعم.
1: وفي الجي 20 هي فرنسا. هم اللاعبين الرئيسيين، ونراهم حتى تأثيرهم السياسي الموجود
0: كقرار.
1: كقرار، وهم أكثر الناس اللي ينادوا باتفاقية فرنسا للبيئة وللطاقة النظيفة. وعمان تم يعني إقرار أحد المناطق الاستراتيجية الهامة في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وعمان أيضا جاهزة لهذا الموضوع. إنها خصصت عدد من الأراضي، أيضا مستعدة كتشريعات، ومستعدة أيضا إن تطرح هذه المناقصات للشركات العالمية، وممكن أن نستقطب الشركات الأوروبية والفرنسية على وجه الخصوص، لأن بمجرد أن المستثمرين يكونوا فرنسيين
0: نعم.
1: نحن نضمن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لفرنسا والاتحاد الأوروبي كله.
0: نعم.
1: فمهم أن نستقطب المستثمرين من الاتحاد الأوروبي، لأنه نفس الشيء بعد فترة القرارات أيضا لن تخدم الطاقة التقليدية مثل النفط
0: النفط والغاز،
1: بالضبط،
0: نعم
1: لن تخدمها،
0: صحيح،
1: لأن القرارات تأتي من القوى الكبيرة
0: نعم
1: والاتحاد، ويجب علينا أن لا نستهين بالاتحاد الأوروبي.
0: صحيح،
1: أضيف إلى ذلك أن عمان هي جزء من منظومة الخليج. في الأيام القادمة، وأتوقع أنه قريب جدا بيكون في اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والخليج،
0: نعم
1: ويجب علينا أن نستفيد، ويجب علينا أن نكون
0: مستعدين
1: مستعدين خطوة
0: مسبقية
1: استباقية
0: استباقية، نعم.
1: مقارنة مع الآخرين.
0: يعني أفهم من هذا الكلام أن اليوم هذه الشراكة وهذه الزيارة ستعزز التنويع الاقتصادي.
1: طبعا بكل تأكيد. لا تنسي أن عمان أيضا وقعت اتفاقية مهمة، وهي يعني وعمان من الدول القليلة جدا وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الآن الحمد لله وقعنا مع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الهند، وهذه أسواق كلها أسواق ضخمة. إذا علينا أن نوظف هذه المعلومات وقوة ونقاط القوة، ونوظفها في ترويجنا للمناطق الصناعية والمناطق الحرة، بحيث أنه تتحول هذه الصناعات الفرنسية أو الأوروبية أو غيرها إنها تأتي إلى عمان، ومن ثم يعاد تصديرها كمنتج عماني
0: نعم
1: لهذه الأسواق العالمية، سواء كانت الآسيوية أو الأفريقية أو غيرها من الدول. لأن
0: نعم
1: نفس الشيء نحن لازم نستفيد من التكنولوجيا، التكنولوجيا موجودة معهم، ويجب أن نوظف هذه العوامل، وبذلك نفتح آفاق جديدة وعمان مؤهلة وأثبتت نفسها أنها مؤهلة، ونعيد قصص النجاح اللي أنا ذكرت لك عن صندوقين، لكن نفس الشيء عمان تستثمر في مناطق كثيرة،
0: نعم
1: في
0: حتى في الموانئ.
1: المواني
0: نعم
1: طبعا، أكيد
0: نعم
1: بكل تأكيد لدينا اتفاقيات مع الشركات العالمية،
0: نعم
1: يجب أن نأتي
0: نستفيد منها.
1: نستفيد منها.
0: طيب يعني اليوم كونك قريب أنت من المستثمر، قريب من العين الناقدة والثاقبة في المجال الاقتصادي أستاذ خلفان الطوقي، ما الذي يجب أن يتغير في بيئة اليوم الأعمال محليا حتى تصبح البيئة أكثر جاذبة للاستثمار من وجهة نظرك كمحلل اقتصادي؟ إذا ما تكلمنا عن أكثر جاذب الاستثمار الفرنسي والأوروبي في سلطنة عمان.
1: هو طبعا قطاع الطاقة وجاذب بكل تأكيد، لكن نفسي نحن ما نريد فقط الطاقة، الطاقة أصبح لدينا خبرات جيدة، يعني مثلا شركة أوكيو على سبيل المثال هي تستقطب عشرات وبسهولة تستطيع أن تستقطب الجميع، لأن
0: تمام
1: هذه قطاعات مغرية للمستثمر، لكن نحن نريد ننتقل إلى مراحل أخرى بحيث أنه نستفيد منهم في الطاقة
0: فيها
1: المتجددة
0: استدامة.
1: بالضبط،
0: نعم
1: ونفس الشيء ننوع محفظتنا،
0: صحيح.
1: يعني ما نريدهم يستثمروا في شيء نحن فاهمين فيه
0: أمم
1: بكل أمانة، يعني يجب علينا أن نكون نضع بعض النقاط على الحروف.
0: طيب السؤال اللي يطرح نفسه الحين مع حديثك، في المرحلة القادمة ما الذي برأيك الخطوة المهمة أو المرحلة المهمة؟ هل جذب المستثمر الفرنسي إلى عمان أم تمكين المستثمر العماني من الوصول إلى فرنسا
1: علاقة
0: وأوروبا؟
1: تبادلية بكل تأكيد، أول شيء نحن نريد نجيب رؤوس أموال خارجية إلى سلطنة عمان
0: لتشغيلها،
1: أي بالضبط لتشغيلها، لدينا
0: إتاح فرص وظائف للباحثين عن عمل.
1: الباحثين عن والمؤسسات الصغيرة بتنشط، المنظومة الاقتصادية راح تنشط كلها بكل تأكيد، يعني أيضا أضيف إلى ذلك نتمنى

0: في منافسة شرسة
1: صحيح
0: من الدول القريبة منك،
1: بالضبط في
0: الدول
1: المنطقة.
0: بالضبط المتمكنين أيضا، وهم هذا حق مشروع.
1: نعم
0: يجب أيضا أن نكون في هذا السباق ونشوف درجة مرونتنا بحيث نتجاوزهم أو نكون في المقدمة على الأقل.
1: ما الذي ينقصنا أستاذ خلفان حتى تتحول هذه العلاقات الاقتصادية العمانية الفرنسية من علاقات واعدة إلى شراكات مؤثرة وملموسة في حياة الناس والاقتصاد؟
0: والله عشان أكون معك صريح، الآن الأرضية مناسبة، الآن نفس الشيء يحتاج لنا طبعا التحسين المستمر في القوانين والتشريعات، ونبتعد عن البيروقراطية قدر الإمكان. أيضا أنا متأمل، بالإضافة إلى الكلام اللي قلته في بداية الحديث أنه متوسم خير في مبادرات كثيرة، الآن في مبادرة إن شاء الله سوف ترى النور، و طبعا فيها مؤشرات جيدة، وهو المركز العالمي التجاري.
1: ايوه
0: طبعا تم،
1: مركز عالمي تجاري
0: نعم نعم
1: وين بيكون؟
0: هذا بيكون في مدينة العرفان في سلطنة عمان. وطبعا الحمد لله الأسبوع الماضي أو قبل حوالي أقل من 10 أيام طلع مرسوم أو طلع تسمية مجلس الإدارة برئاسة صاحب سمو ذي يزن
1: نعم
0: نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ونتأمل فيه
1: إن
0: خير.
1: شاء الله
0: وطبعا
1: بإذن
0: الأعضاء
1: الله.
0: موجودين،
1: نعم
0: وهو يتكون من بعض أصحاب القرار من الحكومة، وأيضا حوالي 7 أشخاص، 5 أشخاص من القطاع الخاص، وشخصين من المؤسسات الصغيرة المتوسطة، ونتأمل الخير. وطبعا هذه منظومة راح تكون موجودة وجاهزة، وراح تستقطب بعض الشركات العالمية وأيضا رؤوس الأموال، بحيث أن تكون أكثر اطمئنانا، وعمان مهيئة أولا للاستقرار السياسي
1: صحيح،
0: والاقتصادي.
1: توني كنت بقول لك ما الذي يميز سلطنة عمان، واحنا مثل ما قلت قبل شوية أنت أن في حراك وفي تحرك أيضا من المنطقة من الدول المجاورة وهو حق مشروع في هذا الجانب. ما الذي يميز سلطنة عمان كنقاط قوة تمتلكها لا تمتلكها باقي الدول في المنطقة؟
0: والله أول شيء الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هذا مهم جدا.
1: وهو ما أيضا أثبتته المرحلة السابقة عندما والاضطرابات التي شاهدناها وتابعناها.
0: طبعا، وأضيف إلى ذلك الموقع الجغرافي اللي دائما كنا نقول ونكرر بكل أمانة، ونقول أخواننا أيضا الخليجيين إن عمان بعيد عن الاضطرابات، وبعيدة أيضا عن مضيق هرمز اللي هو نقطة حساسة جدا، ويمكن أن يستخدم ورقة ضغط وورقة ابتزاز، ورأينا ذلك في هذه الأزمة. وعمان كانت في منأى، عن لدينا 4 مواني كبيرة قريبة جدا من مضيق هرمز، أو لكن يعني ما متأثرين بأي أزمة تصير في مضيق هرمز. عندنا 4 مواني كبيرة ومجهزة وحديثة
1: لوجستيات، نعم
0: لوجستية تضمن
1: عبور،
0: سلاسل الإمداد
1: نعم
0: إنها تصل إلى الأسواق ذات الكثافة السكانية الكبيرة
1: نعم
0: مثل الأسواق الآسيوية والأسواق الأفريقية،
1: نعم
0: وإحنا بسهولة نصل إلى الضفة الأخرى، إلى أوروبا بكل سهولة ويسر.
1: نعم بعد هذه الزيارة أستاذ خلفان، يمكن هذا السؤال الأخير بسبب البرنامج والوقت، بعد هذه الزيارة السامية ما المشروع أو القطاع الذي تتمنون أن نراه قريبا كعنوان واضح لشراكة عمانية فرنسية ناجحة؟
0: ما زال يعني الجميع متخوف من موضوع، هو موضوع الساعة، لكن ما زال مكلف، لكن عمان قطعت شوط كبير فيه. أول شيء خصصت أراضي، وخصصت أيضا يعني امتيازات وتسهيلات وحصص للاستثمار، مناطق امتياز في مجال الطاقة المتجددة، وفي مجال أيضا الهيدروجين الأخضر.
1: نعم
0: أتمنى أن عمان تستفيد من هذا الجانب، لأنها متقدمة عن باقي الدول، خاصة من ناحية التشريعات ومناطق الامتياز اللي تم توفيرها للمستثمرين
1: المستثمرين
0: الجادين، وخاصة من الاتحاد الأوروبي.
1: جميل، بارك الله فيك أستاذ خلفان طوقي محلل اقتصادي، شكرا لك على هذه الإضاءات اللي تحدثنا عنها واللي اقتربنا منها.

0: من خلال اليوم الجانب السياسي الاقتصادي لزيارة جلالة السلطان حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، وما يمكن أيضا من أن تفتحه من مساحات وتبادل وتعاون اقتصادي بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية. والأجمل من ذلك كان الحديث العفوي اللي قربنا من الحضور الإنسان الفرنسي مع البيئة العمانية وتواجده أيضا مع الإنسان العماني. الإنسان العماني بطبيعته ودود، مرحب بالجميع، تلقى التعامل معه لطيف جدا، سهل، لين، يسر. لذلك أغلب الناس يمكن تتفاجأ أحيانا من طيبة الشعب العماني، ومن يمكن هذه صفات لا تجدها في بعض الأشخاص في بعض الدول، ولكن إحنا كبرنا عليها، تربينا عليها. الأرض الطيبة لا تنبت إلا طيبة، وأبناء عمان هكذا يتعاملون بأخلاقهم، أيضا سمو أيضا هذه الأخلاق والتربية. والجانب الاقتصادي لا يرتكز إلا على الأخلاق أيضا وعلى الاتفاقيات وعلى الصدق والمبادئ الحميدة، ولا يكبر الاقتصاد إلا إذا تأسس بهذه الأسس. ونسأل الله أن يوفق جلالة السلطان في هذه الخطوة المباركة وكل من معه، وأن يحفظه في حلة وترحالة. بارك الله فيك أستاذ خلفان.
1: شكرا جزيلا وأحسنتي، وأنت خير من يمثل الشخصية العمانية
0: الله
1: الإيجابية
0: يسعدك.
1: المعطاءة.
0: بارك
1: وشكرا
0: الله فيك.
1: جزيلا لك، وشكرا جزيلا أيضا لفريق العمل، متمنين لمولانا السلطان هيثم الطارق حفظه الله ورعاه أن تكلل زيارته بالنجاح والسداد، وما على القطاع الخاص إلا أن يفعل هذه الاتفاقيات لأجل المصلحة العامة.
0: آمين يا رب. ونسأل الله مستمعينا أن تبقى عمان بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، حاضرة بهذا الثقل، منفتحة على العالم بكل ثقة، وماضية في بناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة. وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم، وكل الشكر لكل من واصل معنا حتى هذه اللحظة. وترقبوا برنامج استوديو 5 مع الزميل عدنان الميمني في تمام الساعة 5 وحتى 7. تقبلوا تحياتي مشاعل بنت سعيد القاسمي، وفي الإخراج عمار بن خالد البلوشي ودعت الرحمن.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: حبالك
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد فجأة.
2: يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فينا لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارة.
3: أحسنت.
2: السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الشعرها بيطير على خد حد.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت ومجاورها، بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
1: مسعود أوزيل. مستمعين الكرام، في الملاعب كان صامتا لا يرفع صوته بل ترفعه تمريراته، ولا يلوح بيديه فقدماه ترسمان لوحة الإبداع. بطل حلقة اليوم ألماني المولد تركي الجذور، لاعب إذا لمس الكرة نطقت وإذا غاب عنها صمتت. خلف القميص المرصع بالنجوم قلب رحيم، ووراء الأضواء إنسان كريم. إنه مسعود أوزيل. ولد مسعود أوزيل في 15 أكتوبر من عام 1988 في حي من أحياء جيلسنكيرشن شمال غرب ألمانيا. في مدينة المصانع والعمل الشاق تعلم مسعود أوزيل أن الصمت قوة، وأن الاجتهاد طريق النجاح، وأن الكرة بوابة الشهرة وطوق النجاة. من شالكة بدأت حكاية مسعود أوزيل، وفي فيردر بريمن ارتقت الموهبة وصقلت ملامحها واشتد العود ونضج. وفي قلعة البرنابيو ارتدى قميص العظمة وتوج الموهبة بتاج الملوك. وفي لندن وبقميص أرسنال صاغ ألحان الخلود، عزف فأمتع وهتفت له الجماهير وتغنى باسمه المدفعجية. في البرازيل عام 2014 رفع كأس العالم بعز وفخر وبهاء، قبل أن يرفع راية الإنسانية عطاء فاجتمع المجد والوفاء.
2: كرة جول! كرة جول! جول! جول! جول! مسعود أوزيل! سمفونية آخر الليل! بسمفونية آخر الليل! مسعود! مسعود أوزيل! مسعود الموهوب! لا لا لا لا! فنيات من سمر العمالقة! شنو هذا؟
1: بعيدا عن الأضواء والكاميرات، اختار أوزيل طريق العطاء. بعد التتويج بكأس العالم 2014 فتبرع بمكافأته كاملة، والتي قدرت ب 240 ألف جنيه استرليني، لتمويل عمليات جراحية ل 23 طفلا في البرازيل. وفي عام 2015 واصل أوزيل العطاء وساهم في تمويل عمليات إضافية لأحد عشر طفلا آخرين، ليترك في أرض السامبا أثر خير لا ينسى. في مايو من عام 2020

0: صد أوزيل لجائحة كورونا وقدم دعما طبيا لمواجهة الوباء، وخلال شهر رمضان من العام نفسه تبرع ب100,000 دولار لحملة الهلال الأحمر التركي، وفر بها وجبات إفطار لأكثر من 114,000 شخص في تركيا وسوريا والصومال. وفي يونيو 2019 وبمناسبة زفافه تبرع وزوجته في تغطية تكاليف عمليات جراحية ل1,000 طفل في عدد من الدول الفقيرة بالتعاون مع جمعيات طبية. كما دعم أوزيل مبادرات تعليمية وقدم الرعاية الصحية ل100 طفل يتيم في تركيا باسم ابنته، وشارك في برامج توزيع الوجبات المدرسية خلال جائحة كورونا. لقد امتدت يد أوزيل الطولة بالحنان من ألمانيا إلى تركيا، ومن البرازيل إلى الصومال، وأضاء ليالي إسطنبول الرمضانية بعطائه. مستمعين الكرام، قد يحفظ التاريخ ألقاب أوزيل وإنجازاته، لكن القلوب تحفظ عطاءه، ليثبت أن أوزيل الإنسان باق حتى بعد أفول نجم أوزيل اللاعب.
1: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا الكامبيون ديل موندو، أرجنتينا الكامبيون ديل موندو.
4: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
0: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: استوديو 5.

برنامج ببطاقات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

مساء الخير جميعا، كيف حالكم؟ عساكم خير وطيبين، حياكم الله معنا. مساءات الوطن وقيادة حكيمة تقودها عمان إلى مصاف الدول المتقدمة. هنا عمان، هنا السلام، هنا عمان الصديقة لدول العالم، هنا أرض الحضارة والتاريخ والقيادة. سلام من أرض عمان الماجدة، سلام من اسمها نور وضياءها وآفاقها دائما رحبة، سلام من مسقط الخير لكل الأحبة. أهلا بكم في مساءات هذا اليوم المتجدد معكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أهلا بكم في مساءات متجددة مع أصدقاء إذاعة الشباب، وأهلا بكل رفقاء الدرب متابعين استوديو 5. نبدأ معكم مشوار هذا اليوم وحياكم الله معنا. يا مرحبا بكل الأصدقاء، ومرحبا أيضا بزميلي مروان. مرحبا يا مروان السعيدي، معكم اليوم يرافقكم في الإخراج في غرفة التحكم الزميل مروان السعيدي. مساء عليكم بالخير ومساء المحبة، ومساءاتكم وطن، ومساءكم دائما إن شاء الله أجواء صيفية مختلفة في عمان الخير.

محاطا برعاية الله غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين. وكان في وداع جلالة السلطان المفدى لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص كلا من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوات السلطان الخاصة. ويرافق جلالة السلطان المعظم أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. حفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في حله وترحاله.

تولي سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اهتماما متواصلا بتعزيز علاقاتها الخارجية القائمة على التوازن والانفتاح وبناء الشراكات الفاعلة بما يعكس نهجها في السياسة الخارجية في توسيع مجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ودعم المصالح المشتركة وتعزيز جهود الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة السلطان أيده الله بعد ساعات بإذن الله إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة تأكيدا على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين والتي تشهد تطورا متواصلا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أكثر من 5 عقود. وتعود بدايات العلاقات العمانية الفرنسية إلى القرن 18 مع انطلاق أول الاتصالات عبر التجارة البحرية في المحيط الهندي وشرق أفريقيا في إطار الدور البحري والتجاري الذي اطلعت به عمان وانخراطها في شبكات التجارة الدولية آنذاك، إذا اتسمت تلك المرحلة بطابع تجاري وملاحي وتفاعل تدريجي مع القوى الأوروبية. وفي أواخر القرن 19 تطور هذا التواصل إلى مستوى التمثيل القنصلي الفرنسي في سلطنة عمان، وما شكل أيضا محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية. ومع انطلاق النهضة الحديثة عام 1970 للميلاد دخلت العلاقات مرحلة جديدة اتسمت بالاستقرار والتوسع منذ إقامتها رسميا عام 1972 للميلاد وتبادل السفراء لأول مرة عام 1974 للميلاد لتشمل مجالات الاقتصاد والطاقة والدفاع والثقافة إلى جانب التنسيق السياسي. وتجسد العلاقات العمانية الفرنسية مستوى متقدما من التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين، إذا بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال سلسلة من الاتصالات الهاتفية المتبادلة كان آخرها في 31 مايو الماضي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية ومسارات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. إن الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الفرنسية وتعكس ما تشهده من تطور متواصل وشراكة أيضا استراتيجية راسخة. وأن الزيارة أيضا ستشهد الزيارة توقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. إن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية في عدد من القطاعات الحيوية في مقدمتها الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والابتكار والخدمات اللوجستية، وأن الجانبين يعملان على استكشاف فرص أيضاً استثمارية جديدة تسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين. إن الاستثمارات الفرنسية تحظى باهتمام كبير في سلطنة عمان، إذا تنفذ شركات فرنسية مشروعات استراتيجية في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة وإعادة التدوير والفضاء، من بينها مشروع مرسى الغاز الطبيعي المسال المشترك بين مجموعة أوكيو وشركة توتال للطاقة ومشروع منح للطاقة الشمسية ومشروعات إنتاج الكهرباء والمياه في بركاء والسحار ومشروع القمر الصناعي العماني عمان سات وغيرها من المبادرات التي تعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وتؤكد على مكانة سلطنة عمان بوصفها واجهة جاذبة للاستثمارات النوعية. وفي الجانب الثقافي والتعليمي
التعاون بين البلدين يستند إلى إرث تاريخي وعلاقات حضارية ممتدة، ما يوفر قاعدة متينة لتعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي بين المؤسسات التعليمية والبحثية في البلدين، ملفتاً إلى وجود أيضاً برامج ومبادرات مشتركة لتعليم اللغتين العربية والفرنسية وتبادل الطلبة والخبرات الأكاديمية وتقديم المنح الدراسية وبرامج التدريب والتأهيل. من أبرز أوجه هذا التعاون البرنامج التدريبي الصيفي السنوي لتعليم اللغة الفرنسية للطلبة العمانيين في فرنسا، الذي نفذت منه 3 نسخ حتى الآن بالتعاون مع معهد تور، وأيضا مجموعة من الدراسات اللغوية بمدينة تور الفرنسية، إضافة إلى المنح السنوية التي يقدمها معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها للطلبة الفرنسيين، مقابل برامج ومنح دراسية يوفرها الجانب الفرنسي لتعلم اللغة الفرنسية. أن عدد الطلبة العمانيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الفرنسية يبلغ 59 طالباً وطالبة، إلى جانب 38 طبيباً وطبيبة من وزارة الصحة يتلقون برامج تدريبية متخصصة في فرنسا، وهو ما يعكس حيوية التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين وآفاقها الواعدة. إن الزيارة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة حاليا، مشيرا سعادة أيضا سفير سلطنة عمان في فرنسا إلى أن هذه الزيارة ستترك أثرا إيجابيا في مسار العلاقات الثنائية بمختلف مجالاتها، وبين سعادته أيضا من خلال هذه الزيارة ستمثل فرص جديدة لفرنسا للتعبير مجددا عن تضامنها مع الموقف العماني الثابت القائم على احترام القانون الدولي والحوار والسعي إلى تحقيق السلام. وفيما يتعلق بمستوى التنسيق السياسي بين سلطنة عمان وفرنسا بشأن القضايا الإقليمية، أكد سعادة أيضا السفير سفير سلطنة عمان في فرنسا على أن هناك تواصلا مستمرا بين الجانبين لتبادل وجهات النظر ومناقشة المواقف المشتركة، مشيرا إلى أن هذه الحوارات المتواصلة تعكس تقاربا كبيرا في الموقف العماني والفرنسي، وتوافقا بالشأن التمسك بالحلول السلمية للأزمات واحترام القانون الدولي والقرارات الأممية. وأيضا من خلال المتابعة لهذه الزيارة الرسمية، صرح سعادة سفير سلطنة عمان أن فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سواء كان من خلال اتصالاته السابقة لحضرة صاحب الجلالة أو في خطاباته العامة، أشاد بالدعوات العمانية إلى الحلول السلمية وخفض التوترات في المنطقة وبالجهود العمانية المتواصلة في مجال الوساطة، مؤكدا على أهمية احترام القانون الدولي الذي توليه كل من فرنسا وسلطنة عمان اهتماما كبيرا. وحول تعزيز التقارب الثقافي والإنساني بين الشعبين العماني والفرنسي، وضح سعادة السفير الفرنسي المعتمد لدى سلطنة عمان أن البلدين صديقين يعملان على تعزيز الروابط الثقافية والتعاون الثنائي من خلال تقديم منح دراسية للطلبة العمانيين في فرنسا بتمويل مشترك، مشيرا إلى الإقبال المتزايد من الطلبة العمانيين على الجامعات والمعاهد الفرنسية، فيما تستقبل فرنسا سنويا مجموعة من الأطباء العمانيين لاستكمال تخصصاتهم وتطوير خبراتهم المهنية. أن الجانبان يعملان على تطوير مشروع طموح أيضا لمتحف المتحف العماني الفرنسي أو بيت فرنسا الذي سيتم تدشينه
فور الانتهاء من أعمال ترميم هذا المبنى التاريخي، بينما أطلق مشروع تعاون أكاديمي فرنسي مع متحف عمان عبر الزمان يشمل برامج تدريبية وتبادلا للخبرات. وأكد سعادته أيضا على وجود عدد من الشركات الفرنسية المستثمرة في سلطنة عمان في مجالات متعددة تشمل السياحة، النقل، لوجستيات، التقنيات الحديثة والفضاء ومعالجة المياه والنفايات والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن شركات فرنسية استثمرت أكثر من مليار فاصلة سبعة مليار دولار أمريكي في قطاع الطاقة خلال العامين الماضيين في سلطنة عمان. ومن المتوقع خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاقيات أو الإعلان عن مشروعات واتفاقيات تبلغ قيمتها مليارين وخمسة وعشرين دولار وفي مجالات معالجة المياه والبيئة والنقل والفضاء والتكنولوجيا والتحول في قطاع أيضا الطاقة وغيرها من المجالات. وينتظر أن تسهم هذه الزيارة السامية في إعطاء دفعة جديدة لمسيرة العلاقات العمانية الفرنسية انطلاقا من الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين باتجاه أهمية توسيع مجالات التعاون وتعميق الشراكة القائمة بما يواكب تطلعات الجانبين ويخدم مصالحهما المشتركة ويعزز إسهامهما في ترسيخ قيم الحوار والتعاون ودعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. سعيد جدا بانضمامكم، شكرا للرسائل الواردة أيضا من المستمعين اللي شاركونا هذه اللحظات المسائية، وإن شاء الله نكون كذا رفقاء درب نخفف لكم مشوار المساء. واللي متجه للمناوبة الآن يعني عنده على رأس عمله مناوبة خلال الفترة القادمة والساعات القادمة توصل بالسلامة، واللي منتهي من مناوبته ورايح للبيت نقول لها الله الله بالطريق وإن شاء الله توصل بالسلامة. سعيد جدا أكيد بتواصل سامي العبدلي طبيعي، يقول تحية لطاقم استوديو 5، كيف حالك أخي عدنان طمني عليك؟ الحمد لله، تحياتي لجميع المستمعين بالأخص لكل من يعرف طبيعي، وتحية خاصة لأخي يعقوب بن مسلم السيابي راعي بودبود، والله يسعدكم ويحفظ الجميع. شكرا جزيلا لك، ويا مرحبا بالمشاركات على 7244200009. نستقبل رسائلكم على رقم الواتساب، وبإمكانكم أيضا الاشتراك على واتساب إذاعة الشباب. أيضا أذكركم برقم البرنامج، نتطرق إلى 10 أبواب بموضوعات مختلفة هذا المساء بتواصلكم، وين مشواركم شاركونا وخلونا نكون جزء من يومكم، وانتم شاركونا اللحظات المسائية على رقم البرنامج 24698151. دائما أردد وأقول أن رقمنا في 7 خطوط، هو رقم 1 صح اللي أنا أذكره، ولكن هذا الرقم يشمله 7 خطوط، يعني في 7 اتصالات ممكن نستقبلها في نفس الوقت على 24698151، وما بنأخر الاتصالات اليوم. أكيد نحن نرافقكم، مروان السعيدي معكم في الإخراج في غرفة التحكم، عبر ناقل صوت أنا أخوكم عدنان الميمني، وحياكم الله معانا مكملين مشوارنا ونبدأ فقرات البرنامج. اليوم حضرنا لكم مجموعة من المحطات المتنوعة بإذن الله، بنتعرف على أيضا ورشة الابتكار الذكي، وتحديدا هذه الورشة ستقام في مجمع الابتكار جنب جامعة السلطان قابوس. معنا إبراهيم المالكي وبيكلمنا عن الابتكار الذكي ومفهوم الابتكار الذكي، وممكن نسمع الابتكار الذكي ولكن ما نعرف تفاصيل أو معلومة عن هذا الابتكار الذكي وإيش هو الابتكار الذكي. فأكيد الكل يسأل نفس ما أنا سألت هذا السؤال يعني. فاليوم بنتعرف على تفاصيل هذه الورشة لمجمع الابتكار بجامعة السلطان قابوس، وبنتعرف على الابتكار الذكي إن شاء الله مع الأستاذ إبراهيم المالكي في تمام 6 مساء. بنتطرق إلى 10 مواضيع بإذن الله معاكم، وسعيدين جدا بتواصلكم في لحظات المساء لهذا اليوم، ونقول لكم يا رب يحفظكم ويبارك فيكم ويعطيكم اللي يرضيكم إن شاء الله. سعيد جدا أيضا بانضمام الأصدقاء خالد بن سليمان العاصمي على الواتساب على 724420009، يقول في رسالة له: عش حياتك، لا تخجل من أفكارك، لا تخف من أحاسيسك، ولا تكن قاسيا على نفسك. مساء الخير، هذه الصبح راسلها لكن رسلها مرة ثانية. عموما نرسل رسالة أخرى طويلة، يقول: كثيرا ما نردد بأننا نحب الأرواح، وربما يكون هذا صحيحا، لكن الأرواح نفسها لا تظهر لنا عارية، إنها تتسلل إلينا متنكرة في التفاصيل، في طريقة إمساك فنجان القهوة، في الصمت الذي يليه جملة مؤلمة، في ارتباك خفيف لا يراه سوانا، وفي 1000 إشارة صغيرة تبدو تافهة للغرباء، بينما تحمل بالنسبة إلينا وزنا يكفي لتحريك القلب كله. ربما لهذا لا أؤمن أن الرغبة نقيض الحب كما يظن البعض، فالرغبة في أرقى صورها ليست جوعا إلى الجسد، بل دهشة أمام إنسان، دهشة تجعلنا نتوقف طويلا أمام تفصيل لا قيمة له في نظر العالم، ثم نعجز بعد ذلك عن تخيل العالم دونه. ففي النهاية لا أظن أننا نقع في حب الأشخاص كما هم، بل نقع في حب النسخة التي يخلقها حضورهم داخلنا، ثم نمضي العمر كله نحاول تفسير كيف استطاع تفصيل صغير جدا أن يتحول لقدر. قدر الحب ولا أنت تجيب هذا القدر، عاد أنت ومشاعرك يعني. يا خالد شكلك مرهف في الإحساس، يبالك أنت القلوب الساهية تشتاق لنوال الكويتي. نوال الكويتية، لا نوال، نوال نوال، بعدني على المسمى القديم لنوال. طبعا من الأغاني الجميلة أيضا، شكرا لسعد الهدابي، يقول من المصنعة. سعد ماذا يقول على الواتساب؟ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسا عليك أستاذنا العزيز الحبيب على القلب عدنان، ولا مخرجنا العزيز مروان السعيدي حفظ الله مولانا في حله وترحاله. مساء الخير، مساء المحبة. بالنسبة لدرجة الحرارة معنا بولاية المصنعة في حدود 35 درجة، نوعا ما جو طيب، يعني بالنسبة لك معتدل الجو. أنا أعتقد فترة العصر بعد 35 تبقى أعلى من كذا يا سعد؟ 35 والحمد لله، لكن الرطوبة ما أعرف كيف معاك الرطوبة. أبارك لأخي العزيز المعرس عبد الحميد بن عبد الله البلوش بمناسبة عقد قرانا اليوم، وتحية لكل الأحبة وأتمنى لهم التوفيق في حياته الزوجية. شكرا جزيلا لتواصلك معنا. بنروح للمكالمات وبنبدأ نستقبل أولى الاتصالات في حلقتنا اليوم. 10 أبواب بانتظاركم، بانتظار أصواتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1 عشان نشارككم لحظات المساء بين محطة وأخرى في فقرات البرنامج لهذا اليوم. مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير ونعمة، كيف حالك؟ عساك طيب؟
1: عدنان، مساء عليك ومساء على طاقم البرنامج وجميع متابعين هذا البرنامج.
0: مساك الله بالنور والسرور، كيف حالك؟ عساك طيب؟
1: الحمد لله، بارك الله فيك.
0: من معانا؟
1: معك محسن التوبي من ولاية العوابي محافظة جنوب الباطن.
0: كيفك يا محسن؟ عساك بخير؟
1: والله الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى هذا الأجواء، وعندنا زخات مطر يعني وبعض السحب الكثيفة وأيضا رعد يعني أمطار عادية، بارك الله فيك.
0: جميل، إن شاء الله أمطار خير وبركة يا رب.
1: الجو متلقف يعني خاصة الفترة المسائية يعني.
0: زين، وأنت وين رايح يا محسن؟
1: والله تونا على أجواء الجميلة في المنزل
0: في البيت.
1: أي نعم،
0: الشاي موجود والقهوة يعني موجود، ها؟ الدلة موجودة، دلة
1: القهوة والرطب والحمد لله أمور طيبة.
0: زين يا محسن، يلا نروح إلى الأبواب.
1: أي نعم.
0: أي رقم تختار؟
1: 5.
0: رقم 5؟
1: أي نعم.
0: طيب جاهز؟
1: جاهز.
0: يلا هود هود على رقم 5. أكثر شيء يجعل محسن مميزا بين ربعه وأصدقائه، إيش اللي يميزك يا محسن؟
1: والله شوف الإنسان ما يعني أنا صعب أن أقول لك أنها تميز عن زملائي، لكن
0: صوت الهواء يا محسن.
1: أي نعم، هواء ما شاء الله.
0: اثبت لنا في مكان
1: تميز. يعني أنا صراحة إنسان لا يزكي نفسه قبل كل شيء، لكن أتواصل ممكن أتواصل مع أصدقاء الدراسة، أصدقاء العمل اللي عشنا معهم دائما يعني بين فترة وفترة، يعني دائما نسأل عن أصدقاء سواء كانوا من فترة الدراسة أو من فترة الطفولة أيضا، وأيضا أيضا من ضمن التواصل أيضا من زملاء عمل، يعني رغم أنه قضينا فترة طويلة معهم بعد رحنا إلى الحياة المدنية. يعني
0: من التواصل. صفاتك اللي يميز محسن صفة التواصل.
1: أي نعم.
0: جميل يا محسن، شكرا لك يا محسن،
1: بارك الله فيك، وأشكركم على هذا البرنامج وعلى أصدقاء هذا البرنامج ومتابعين هذه المميزة، ونشكركم على تقديمكم للمواضيع الجميلة.
0: الله يحفظك
1: في فترة المسائية صراحة، ونتمنى للجميع أجواء جميلة ورحلات مميزة أيضا، وأيضا أخذ الحيطة والحذر في سقوط الأمطار، أيضا الإنسان لا يستهين يعني من عبور الأودية، أيضا تجنب ترك المسافات، يعني هذا من أهم حاجة والإنسان يستمتع بهذه الأجواء الجميلة، بارك الله فيك.
0: شكرا شكرا. نروح لمكالمة أخرى على 2-4-6-9-8-1-5-1. سعيدين جدا أيضا بتواصل الأصدقاء. شكرا لك سليمان بن سعيد العاصمي، يا مرحبا وسهلا فيك معنا. اتصال. ألو.
2: لك سليمان بن سعيد العاصمي، يا مرحبا وسهلا فيك.
0: تخفض لي بس على صوت الإذاعة، ما عليك أمر.
3: كلمي.
4: السلام، مساكم الله خير عمي عدنان.
0: مساء النور، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
0: كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير.
4: زينة.
0: يلا ذكريني باسمك وذكري المستمعين.
3: اسمك وين؟
4: معك ميثاق بن خليفة مسعود الرحبي.
0: ميثاق؟
4: أيوة، ميثاق خليفة مسعود الرحبي.
0: يا مرحبا يا ميثاق، كيف صحتك؟
4: زينة.
0: كيف الأمور؟ على وين طالعين أنت والوالد؟
4: الشرقية.
0: في الشرقية، كيف الجو عندكم في الشرقية؟
4: حلو الأجواء.
0: حلوة الأجواء. زي الله، بتسمعيننا شيء يا ميثاق؟
4: أريد أغنية.
0: أنت تريدي أغنية؟ نحن نريد نسمع صوتك، وانت تغني.
5: اي غنية غني.
0: لا تنازعها يا خليفة، لا تنازعها. الله الله على بنتنا ميثاق.
5: تعرف تعرف عدنان تعرف
0: ميثاق. خليتها تتوتر يا خليفة. جاهزة؟
5: لا لا مرة طيبة عدنان.
0: ميثاق يلا بتغني؟
4: نعم.
0: يلا ايش تسمعينا؟ غني يا ميثاق.
4: أني ما أعرف أغني.
0: ما تعرفي تغني؟
4: لا ما أعرف. أني ما أعرف.
0: زين زين يا ميثاق، يلا إن شاء الله تستمتعي مع والدك. شكرا يا ميثاق، شكرا لاتصالك. الله يحفظك يا رب. سلمي على الوالد. ورطها خليفة. الله الله الله الله على ميثاق. أحي لازم تراضيها وتوديها على طول السوبر ماركت أو الدكان. طبعا سليمان بن سعيد العاصمي يقول يسدل طلبة دبلوم التعليم العام اليوم ستار مرحلة جميلة من مسيرتهم الدراسية بعد سنوات من الجهد والمثابرة، تاركين خلفهم ذكريات ستبقى راسخة في الوجدان ومستقبلا ينتظرهم بكل أمل وطموح. نسأل الله أن يبارك لهم في خطواتهم وأن يجعل ما تعلموه نورا يهدي دربهم. اللهم آمين. والله يوفق كل أبنائنا وأخواننا وأخواتنا الطلبة والطالبات، ونتمنى إن شاء الله بالدرجات الحلوة اللي ترضيهم وترضي أيضا والديهم وأهلهم ويفرحوا فيهم يا رب. شكرا لهذه الرسالة. بعد هذه الرسالة بنروح مباشرة إلى أيضا الفاصل القادم. يعقوب شكرا. خليفة الرحبي راسلنا مجموعة من الصور والفيديوهات بس ما نقدر نشغل الفيديوهات يا خليفة. يقول أخوكم خليفة الرحبي مسا عليكم وعلى المستمعين وأتمنى لك الصحة والعافية. شكرا جزاك الله ألف خير يا خليفة، وإن شاء الله توصل بالسلامة وتكون متابع لبرنامجنا، وشكرا للأجواء عندك طيبة. أم سهيل يا مرحبا وسهلا، كيف أمورك يا أم سهيل؟ زين تسجلي حضورك معانا، تقول مساء الخير والتوكل على الله. تحية طيبة لكم عدنان والمخرج جميع أصدقاء البرنامج. تسجيل حضور الله يحفظ مولانا جلالة السلطان في حله وترحاله. أم سهيل تمسي عليكم بالخير يا مرحبا. يا أم سهيل سعيد جدا بمتابعتك وانضمامك. 7242-0009 رقم الواتساب والاتصال على 2469-8151.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب. سعيد جدا بتواصلكم معنا. هناك مجموعة من الرسائل اللي وصلت على 724-42-009، ومن الأخبار أيضا الجديدة، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يشارك في فعاليات أسبوع الحزام والطريق للسينما بمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي. وشارك مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في فعاليات أسبوع الحزام والطريق للسينما التي تقام على هامش الدورة الحالية من مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، وذلك في إطار عضوية مهرجان القاهرة بمبادرة الحزام والطريق السينمائي منذ بداية تأسيسها. ومثل مهرجان القاهرة في هذه الفعالية طبعا الناقد محمد سيد عبد الرحيم مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، وشارك في اجتماع أعضاء أيضا مبادرة الحزام والطريق الذي تناول سبل تطوير المبادرة وآليات ربط مهرجان القاهرة بشكل أكبر بالمؤسسات السينمائية.

تنظيم أسبوع خاص للسينما المصرية ضمن فعاليات الدورة القادمة من مهرجان شنغهاي. وعلى نفس التصريح الخاص بالسينما أيضا، هناك جوائز سوني لصناع أفلام المستقبل، اللي أكيد مجموعة من الأسماء أسماء الفائزين في دورتها لعام 2026. خلال حفل خاص قدم ديني ديريكتو مقدم برنامج طبعا الحفل والبرامج أيضا السينمائية والحائز على جائزة إيمي في مبنى الفنون المسرحية الأيقوني باستوديوهات سوني بيكتشرز في كاليفور سيتي، تأسس هذا البرنامج العالمي المرموق لجوائز الأفلام القصيرة بإشراف مؤسسة كريو وبدعم ورعاية من شركة سوني. يحتفل هذا العام بدورته الرابعة، يهدف إلى اكتشاف المواهب الإخراجية الأصيلة والاستثنائية القادرة على إعادة رسم ملامح مستقبل السينما وتمكينها من بدء مسيرتها المهنية مباشرة في قلب قطاع صناعة السينما. وطبعا جرى اختيار الفائزين من بين قائمة مختصرة عالميا ضمت 30 فيلما وأيضا شاركت 20 دولة في هذا المهرجان والمسابقة، والتي جرى تصنيفها في الأصل بين مشاركات الأكثر من 8400 صانع أفلام من 162 دولة ومنطقة حول العالم، وضم قائمة الفائزين بجوائز سوني لصناع أفلام المستقبل لعام 2026 فئة التصوير الخيالي لجاك هيوز من المملكة المتحدة، وفئة التصوير الواقعي كريستيان سيو من سنغافورة، وفئة الرسوم المتحركة ميشيل براوندوم أيضا من الدنمارك النرويج، وفئة الطلاب آنا أيضا من كوبا. وضمت لجنة التحكيم شخصيات بارزة من قطاع صناعة السينما من بينها ويل جلوك المخرج والمنتج المرشح لجوائز جولدن كلوب مخرج أفلام آني وان باتيو وبيتر، وأيضا مجموعة من الأفلام اللي أنتجها، والمنتجة البارزة أيضا ورئيسة قسم السينما والتلفزيون في شركة باسكال بيكتشرز منتجة أفلام أيضا منها فيلم سبايدر مان الأشهر في صالات العرض السينمائية، والمخرج المشارك لإبراز أيضا أعمال الرسوم المتحركة مثل جوت وأيضا وريون أند ذا دراك، بالإضافة إلى جاستن شادويك المخرج الحائز على العديد من الجوائز المرموقة مخرج مانديليلا ولونج ووك أيضا توم فريدوم ومجموعة من المشاركين. وقد اجتمعت اللجنة لتقييم طبعا التمييز الإبداعي والسرد القصصي المبتكر واختيار المخرجين الفائزين من بين الأسماء المدرجة في القائمة المختصرة. وعبر طبعا أعضاء لجنة تحكيم جوائز سوني لصناع أفلام المستقبل عن إعجابهم بالفائزين والمخرجين المدرجين في القائمة المختصرة لهذا العام، وقال في هذا الصدد: تتميز الأفلام الفائزة بقدرتها على جذب المشاهد وكسر قيود النمطية ليظل أثرها راسخا في الذاكرة طويلا بعد انتهاء العرض من صالات العرض السينمائية. إنها نتاج إبداع فنانين يتمكنون من تسخير أدواتهم بثقة ويجسدون رؤاهم الفنية بصدق ودقة، مدفوعين بنظرة ثاقبة وتعاطف إنساني عميق، وإن إبراز ما يميز هؤلاء الفائزين والأعمال المرشحة في القائمة المختصرة عموما هو الأفق الواسع لقصصهم التي تتخطى الحدود الجغرافية والثقافية لتكتشف أبعاد التجربة البشرية بمختلف جوانبها. وتثبت هذه الأعمال أن السينما لا تزال لغة عالمية مشتركة، وأن أبرز أصواتها اليوم تأتي من خلفيات وتجارب متنوعة حول العالم، ويبقى اكتشاف هذه المواهب السينمائية الرفيعة ودعمها هو الغاية الأسمى التي انطلقت من أجلها جوائز سوني لصناع أفلام المستقبل. طبعا أيضا رايح تشكل هذه الجوائز محطة مفصلية تلتقي فيها الموهبة بالفرص الاستثمارية إذا يسهم البرنامج في تحويل الطاقات الواعدة لقوة إبداعية مؤثرة عبر اكتشاف المخرجين المتميزين في بدايات مسيرتهم المهنية وربطهم مباشرة بسوق صناع السينما. وقد حظى الفائزون والمخرجون المتأهلون لقائمة الأفلام بفرصة التعرف عن قرب على آليات العمل في هوليود من خلال مشاركتهم في برنامج تدريبي مكثف استمر 4 أيام في استوديوهات سوني بيكتشرز من 8 إلى 11 من يونيو 2020.

2026، والذي توج بإقامة حفل توزيع أيضا الجوائز، وحضر المشاركون فيه على متابعة الأفلام، عروض الأفلام، الجولات الميدانية خلف الكواليس، واكتسبوا رؤية أعمق لفنون صناعة السينما وعززوا مهاراتهم الاحترافية، إلى جانب بناء شبكة علاقات استراتيجية مع قادة القطاع والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. وقد غطى البرنامج حزمة واسعة من المحاور، أبرزها التصوير السينمائي والرسوم المتحركة، كتابة السيناريو، إنتاج الأفلام الوثائقية، تسويق لأيضا عمليات الاستحواذ الدولية والعروض التقنية المتقدمة وفنون تأليف الموسيقى التصويرية. كما يحصل الفائزون الأربعة على مكافآت نقدية ومجموعة من معدات التصوير الرقمية الحديثة المقدمة من شركة سوني، وتشتمل أيضا قائمة الفائزين بجوائز سوني لصناع أفلام المستقبل 2026. هذه مجموعة أيضا من الأخبار لطبعا محبين ومتابعة الأخبار الخاصة الجديدة اللي نرصدها في الفن السابع. الكثير والكثير من الأخبار اللي تتنوع في مساء هذا اليوم. نحن دخلنا ساعتنا الثانية، تجاوزنا الدقيقة الأولى بعد السادسة مساء، هنا استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب. أهلا بالجميع.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا فيكم، سعيدين جدا بمتابعتكم للساعة الثانية أيضا لمشوارنا عبر أثير الشباب أف أم. مكملين معاكم المشوار لتمام السابعة مساء. بنتكلم عن اليوم إن شاء الله عن الابتكار الذكي، وتحديدا عن الجلسة النقاشية حوار يصنع الأفكار وأفكار تصنع المستقبل، وتفاصيل أكثر أيضا مع رائد الأعمال ومؤسس أكاديمية جهبذ التعليمية الأستاذ إبراهيم المالكي. أمسي عليك بالخير أستاذ إبراهيم، وحياك الله معنا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: أهلين وسهلين أخوي، حياكم الله ومسي عليكم وعلى متابعينكم الكرام.
0: كيف الصحة؟ إن شاء الله طيب.
1: الحمد لله، أشكر الله، كيف أموركم طيبين؟
0: الحمد لله بخير، الله يعافيك. سعيدين جدا أكيد بانضمامك مع المستمعين ومع كل متابعينا في مساء هذا اليوم في طاولة استوديو 5. وبالتحديد كنا نسأل، يعني شفنا العنوان وفي كثير من الناس اللي تسأل إيش هو الابتكار الذكي؟
1: يا مرحبا وسهلا. الابتكار الذكي إنك يعني تحاول إنك تستفيد من الأدوات والابتكار الموجود حاليا بإنك تحل مشاكل يواجهها المستخدم. فمثلا انك انت عارف ان المستخدم، مثلا لو اجي في جانبي انا في قطاع التعليم، انزين انا عارف ان الطالب معانا يواجه مشاكل مثلا في تشتت المصادر التعليميه وغيره، فنحن مثلا الابتكار والذكاء الاصطناعي وغيره نحن نوجد حلول ونصنع تطبيقات ونضع فيها هذا الابتكار وهذا التطور.
0: جميل. طيب خلينا نتكلم شوية عن أكاديمية جهبذ التعليمية.
1: إنزين، جهبذ نحن شركة تعليمية رائدة، حاليا جالسين نصنع تطبيق تعليمي. هذا التطبيق نحن من خلاله رؤيتنا نحن نغير حياة الناس بالتعليم، التعليم والتعلم. أن الطالب هذا التطبيق يتعلم منه ويتعلم وراح يعلموه في معلمين، وكذلك يستخدمه في الدراسة، في المذاكرة، في تنظيم مهامه وتقويم المال من اختبارات وغيره. إنزين، وكذلك في مجتمع متكامل فيه. إنزين، فبالتالي هو في هذا التطبيق يختار وش يتعلم ومع من يتعلم. وهذا التطبيق حاليا قيد التطوير وبينطرح إن شاء الله خلال هذا الصيف بإذن الله للفصل الدراسي الأول. ففي جهبذ نحن فئتنا المستهدفة كل متعلم عربي. نحن ابتدأنا بطلبة المدارس وإن شاء الله راح نستهدف طلبة الجامعات والكليات ومنها إلى القطاعات الشركات وغيرها.
0: يعني توجه الأكاديمية، أكاديمية جهبذ التعليمية، هو يعني تطبيق، أن يكون هناك تطبيق تعليمي ويستخدموه أبنائنا أو إخواننا الطلبة
1: بالضبط للتعلم.
0: نعم، هل هم الطلب المستخدمين لهذا التطبيق إن شاء الله لما يرى النور هم في المرحلة الدراسية ولا الجامعية؟
1: راح يكون في المرحلة المدرسية والجامعية كذلك. فطلبة المدارس لهم يعني سياقهم الخاص، وكذلك طلبة الجامعات. ففي طلبة المدارس اللي هم فئتنا الحالية نحن يعني راح يحصل شروحات المنهج كامل من مشروحة من قبل معلمينا اللي يزدادوا أكثر من 30 معلم ومعلمة عمانيين. ولكل ملف، لكل درس ملف والمقطع ماله، وكذلك اختبار على كل محاضرة. إنزين، في قسم التطوير نسقل الطالب شخصيا وأكاديميا بكورسات احترافية مركزة، إنزين بالتعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة.
0: نعم.
1: ومعنا ايجنتك AI بسنطورة حاليا راح يشمل كل هذا المنهجية، وراح ايضا يعني يرافق الطالب في رحلة التعليمية خلال التطبيق، فهو يزوده ويساعده.
0: جميل.
1: راح يكون مخصص له.
0: حلو، واضح. انزين، خلينا نتكلم عن الجلسة النقاشية ان شاء الله في مجمع الابتكار ايضا قريب من جامعة سلطان قابوس، والمجمع يعني على يسار الجامعة وهو خاص بالمبتكرين، وهناك جلسة إن شاء الله نقاشية بكرة مع الخليل العبدلي. وإيش اللي بتستفيده أيضا من وجوده ككون باحث أكاديمي في تقنية الذكاء الاصطناعي؟
1: والله الأخ خليل صديق عزيز علي، زين نحن نشتغل في بعض المشاريع مع بعض، فهو حاليا شغال في سنة يطور الذكاء الاصطناعي عماني.
0: نعم.
1: فنحن نستفيد من بعض ونتبادل الخبرات، تصوير يعني نماذج، هو يخدم القطاع الشركات الخاصة وغيرها، الشركات بشكل عام والمؤسسات، ونحن كذلك نخدم طالبة المدارس وكل متعلم. فحوارنا بيكون إن شاء الله غدا عن كيف تستفيد من هذا التطور الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال،
0: نعم
1: وكيف أنك يعني تخرج بأفكار ريادية من خلال الذكاء الاصطناعي. وحاليا الذكاء الاصطناعي ممكن تحطه في أي سياق، زين، وراح يتحسن ويطور بشكل كبير. أيوه
0: جميل. إنزين، المحاور اللي بتتطرقوا لها إن شاء الله في الابتكار الذكي ومفهوم الابتكار الذكي، وإيش المحاور اللي بتقدموها أيضا للحضور؟
1: والله حتى الآن المحاور يعني ما انتهوا منها، بإذن الله غدا الصباح ينتهوا منها ويرسلون إياها بإذن الله.
0: بإذن الله. بس أهمها،
1: والله أنا ما اتفقوا عليها انتظرهم حتى الآن.
0: إيش مشاركتك بتكون إبراهيم في هذه الجلسة النقاشية؟
1: أنا كيف استفدت من الذكاء الاصطناعي في شركتي، في تطوير شركتي وهكذا، وكيف إني أخرج بأفكار ابتكارية،
0: نعم
1: وأيضا ضمنت الذكاء الاصطناعي في يعني البزنس موديل اللي هنقدمه لعملائنا.
0: جميل. اليوم هل الشركات أيضا اللي تروج عن كثير من المنتجات أو المحلات التجارية بحاجة إلى مثلا أن يكون الذكاء الاصطناعي قريب منها وأن
1: ايوه نعم،
0: يعرفوا وتكون هناك مشاركة للترويج لعملية أيضا البرامج الخاصة بالذكاء الاصطناعي مع معاصرة كل ما هو متغير الآن؟
1: ايوه نعم بالضبط، ياثر كثير. مثلا مثال يعني احد الشركات كانت تتواصل معي قبل فتره، مثلا يواجه مشاكل معاهم في ان ما عندهم نظام خاص، وكان
0: نعم
1: يشتغلوا على اكسل فقط، فمن خلال الذكاء الاصطناعي هو جمع الداتا مال هذا واللي كان يشتغل عليه في الاكسلات وكذا، وخلاه في مثلا في كلود اي اي، هذا النموذج الاسطوري القوي انزين من انثروبيك،
0: نعم
1: وخلاه يحل له ويفهم البزنس موديل ماله ويطلب منه مشاكل، حل مشاكل، وبالتالي يعني يعمل له خطة عمل نظام إداري للشركة. فاقترح مثلا نوشن، نستخدم نوشن انه بعد يصير من بعد ما يجهز نوشن والست اب ماله، طبعا داخل نوشن كذلك اي اي موجود، واستخدم نماذج مثل شات جي بي تي واوبس وسونت من كلود، فيستخدم نماذج هذه كذلك مره اخرى داخل نوشن ويدرج البلان ويعمل له الاستراكشر مال للنظام الاداري من مبيعات تسويق وغيره، بعدين ينقل الداتا. فكثير شركات يعني في يعني معظم شركات السمول بزنس مثلا نقول يقدروا يعني يستفيدوا من الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على مشاريعهم.
0: جميل.
1: والحلو انه انت لما يكون معك داتا وحاطنا في مكان معين وتجي بعد ذلك وتستخدم الذكاء الاصطناعي، راح يفيدك بشكل كبير انه في التنبؤ بالقرارات، يعطيك قرار يعني يحلل لك الداتا الموجود كامل من مبيعات وغيره وتسويق، بالتالي يعطيك بيانات ونقاط يمكن ما كنت تلحظها، لكن لما صرت تحللها وصار هو يحللها لك بعمق انزين وتقرا البيانات اللي خرجت لك، راح تخرج بقرارات يعني تحسينيه كبيره لمشروعك.
0: جميل.
1: منتج معين، تضيف منتج معين، تحسن في المنتج معين، تنقص السعر، زيد السعر، طب في مكان مثلا الاوقات المناسبه لعمل العروض، لان شاف اني في مثلا في اوقات ذروه لمشروعك، او انه مثلا اوقات معينه تنخفض المبيعات يقول لك اعمل عرض خصم كذا. فلو كان فقط انت معتمد على نفسك وقدراتك، تحتاج انك تتكلم اشياء كثيره وتاخذ وقت واجد عشان تحلل فقط انت بنفسك، لكن بالذكاء الاصطناعي وايد راح يفصل لك وقت ويقلل لك مجهود.
0: جميل واضح. أنت تكلمت عن التفكير، تفكير التصميم أيضا اللي يفهم في سلوك المستخدم لهذه الخدمات والمنتجات اللي تتلائم مع المجتمع ومع المنتج أيضا في عملية التسويق. طيب خلينا نوضح شوي اليوم المجتمع الذكي اللي أكيد يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول الخدمات وتعزيز أيضا التواصل الفعال الإنساني، وأنت مركز على الجانب التعليمي اليوم. هل تعتقد مثل هذا التطبيق بيخدم شريحة كبيرة جدا من المجتمع، بيخدم الآباء والأمهات، بيخدم الطلبة؟
1: ايوه نعم، كيف ممكن يخدم الطلبه؟ انا اخبرك كيف. يعني حاليا مثلا الطالب قاعد يتعلم في مكان واحد، جميع المحاضرات في مكان واحد. وجود الاي اي هذا الايجنتك المدرب، طبعا هو يعمل ايجنتك اي اي، يعني هو مستوى اعلى من الاي اي شات بوت.
0: نعم
1: ليش؟ المعذره. فهو مدرب على مهارات ومعاه في تولز، ادوات يستخدمها يستعين فيها، انزين. وكذلك مدرب على الداتا اضافي مخصص، بالتالي هذا النموذج يستفيد من هذه المعلومات. فوجوده مثلا الطالب قاعد يتعلم الحين يشوف الفيديو، في شيء ما فهمه، يحس في الاسفل هناك زر الاي اي، يعني مثلا اسال الاي اي، مثلا اسال معاون. نحن الاسم الذكاء الاصطناعي معنا معاون.
0: نعم
1: اسال معاون، يضغط معاون يطلع له من اسفل انبثاقه، فيسأله في ذيك النقطة بالتالي يشرح لي إياها ويعطي مثال.
0: بيكون
1: كذلك في
0: دقيق من خلال معاون، بيكون دقيق في المعلومة، يعني إذا استخدمنا التطبيق واستخدمنا معاون.
1: إن شاء الله راح يكون دقيق. كيف إنك تخلي دقيق؟ إنه لازم يقرأ السياق قبل لا يجاوب، سياق الفيديو مثلا.
0: نعم
1: وكذلك إنه يعبوا المنهج ويستخدم مهارات معينة في الإجابة. كذلك لما تدرب على المنهج العماني وتدرب على الاختبارات والأسئلة وكذا، راح يتطور ويجاوب بشكل دقيق.
0: جميل. يعني أيضا أكيد بتحطوا كثير من المعلومات بما يتناسب مع مجتمعنا المحلي، وأيضا الأسئلة اللي تطرح بشكل عام، أو تكون أسئلة قد تكون دقيقة تعليمية أيضا لهذه الشخصية في الـ AI.
1: بالضبط
0: واجهتوا
1: بالضبط.
0: صعوبة إبراهيم في هذه المسألة؟
1: والله الصعوبة إن في التدريب أنت بتحتاج تاخذ وقت شوية وتحرق سيرفرات كلاود، لكن إن شاء الله الموضوع يعني بالتطور الحالي ما ياخذ وقت كثير، وبس يحتاج إلا مثل ما تقول ضخ أموال لتطوير هذا الايجنت اي اي.
0: إذا تحسنا نحن اليوم، يعني هل يعني نستقبل الذكاء الاصطناعي ولا لا؟ بعدنا ما عارفين كيف نوظفه بشكل كذا بشكل مباشر، نوظفه في حياتنا.
1: والله يعتمد، حاليا قاعد الموضوع يتصاعد، انزين، والموظفين في الشركات والمؤسسات بدوا يدركوا اهميه الموضوع وانه كيف ممكن يوفر الوقت، لان حاليا في بعض الاشياء انت تختصر يعني وقت طويل في التعلم، ما بتحتاج من الصفر تبدا. مثلا في البرمجه حاليا صعب انك تتعمق في البرمجه بشكل كبير جدا، وانك تبدا من الصفر حتى النهايه تدرس كل لغات البرمجه، صار شبه انك تضيع وقتك. زين، ممكن تخطر الوقت هذا، او انك يعني ما في مجال، يعني ما راح يكون ذاك الوقت يعني قيم لو حطيته في هذا الشيء، بس تحتاج انت تفهم الاساسيات بشكل كبير وتتخطط في جانب معين في البرمجه اذا كنت توجهك تقني بحت. لكن اذا بس انت كسديانة ما تريد تبدا من الصفر تتعلم برمجه وتقضي سنوات، تعلم الاساسيات وابدا، او ما تفهم الاساسيات التقنيه من باك اند فرونت اند وغيره من الداتا بيس وغيره، فتقدر تنطلق وتبني حلول مبتكره بالذكاء الاصطناعي. كذلك يعني مثل ما خبرتك بخصوص التعلم، من كيف سهل التعلم، انا شخصيا في شركتي في موظفين معي اقول له مثلا فلان انت عليك تعمل الشيء الفلاني، بيقول ما اعرف، اقول استخدم الذكاء الاصطناعي تقدر، زين، راح يوجهك، وكذلك راح تسأل عن طريقه مثلا في موضوع الاتمته. زين، فنحن مثلا في موضوع الاتمته الحمد لله استطعنا نحن اتمت امور كثيره في مشروعنا دون الاستعانه الى شركات اخرى. في مواضيع كثيرة.
0: منكم وفيكم يعني من أبناء البلد.
1: بالضبط بالضبط، من أبناء البلد ومن نفس الشركة.
0: حلو حلو.
1: أيوه
0: إنزين، ليش اخترتوا اسم المؤسسة الأكاديمية جهبد؟ وإيش معنى جهبد التعليمية أو مصطلح جهبد؟
1: جهبذ معناها النابغة والخبير البصير في مجال معين. يعني سابقا يقول مثلا فلان، يعني مثلا سعيد جهبذ في الفيزياء، معناها نابغة في الفيزياء، يعني من الفحاط، يعني من كبار العلماء أو المختصين في ذاك المجال.
0: نعم
1: فهذا معناه. نحن نريد نسمع جهابذة المستقبل، جهابذة عمان هكذا. فلم يقول في جهابذة العلماء، يعني كبار العلماء، هذا معنى جهبذ.
0: نعم مؤسستكم فقط يعني قائمة على الأشياء التقنية ولا هناك أيضا أعمال أخرى؟
1: والله حاليا نحن على الجانب التقني في قطاع التعليم مختصين.
0: جميل جميل، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، ونتمنى إن شاء الله بكرة أيضا في الجلسات النقاش أيضا يستفيدوا كل الطلاب، طلاب جامعة سلطان قابوس. الدعوة أعتقد عامة، يعني بإمكان أي
1: بالضبط،
0: واحد
1: حتى
0: يشارك.
1: للموظفين أي واحد يقدر يشارك. بالضبط
0: نعم، إذن هم على موعد الساعة 5:30 من عصر الغد كذا مع الابتكار الذكي بإذن الله، وكل هذه التفاصيل وأيضا معرفة هذا التطبيق التعليمي من مؤسسة أيضا وأكاديمية جهبذ التعليمية. شكرا جزيلا لك إبراهيم، سعيدين جدا بانضمامك لنا اليوم.
1: بارك الله فيكم. أحسنتم أحسنتم.
0: الله يحفظك، شكرا. هذه كانت مجموعة أيضا من التفاصيل، إن شاء الله مجموعة من الأنشطة، مجموعة من الفعاليات، إن شاء الله دائما صيفكم أحلى وأجمل. أيضا تنفذ وزارة التعليم في الفترة القادمة المبادرة الصيفية التي تشرف عليها المديرية العامة للكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية لاستثمار الوقت استثمارا أمثل فيما يعود بالنفع على الطلبة، ويضمن استمرارية الرعاية التربوية في بيئة آمنة ومحفزة، تقدم أنشطة مبتكرة تتلائم مع متغيرات العصر وتلبية تطلعات الطلبة المتزايدة. يستهدف البرنامج طلبة الصفوف من 5 إلى 11 طلبة الوحدات الكشفية والإرشادية، ويشمل البرنامج الجانب الاجتماعي والتطوعي والفني والثقافي والأدبي والرياضي والعالمي والكشفي الإرشادي والقيمي، ويهدف البرنامج إلى توسيع المدارك وتنمية المهارات المعرفية والعلمية والفكرية بالإضافة إلى المهارات الحياتية والفنية، وتعزيز مهارات تقنية المعلومات والابتكارات العلمية وريادة الأعمال لدى الطلبة لمواكبة العصر وخلق فرص أكبر لاكتشاف المواهب لدى الطلبة وصقلها، وتدعيم خبراتهم في الأنشطة والمجالات المختلفة مثل الثقافة والثقافة العلمية الفنية والكشفية والإرشادية، وتشجيع التفكر أيضا الابتكاري من خلال ورش عمل وتحديات إبداعية وأنشطة فنية متنوعة، رسم، مسرح، وتطبيق بعض التقاليد الكشفية والإرشادية المرتبطة بالتخييم ومعايشة الطبيعة، وتنمية مهارات الاستكشاف والتحدي والمغامرة لدى المشاركين، والتدريب على بعض مهارات الملاحة البرية بالطريقة الكشفية والإرشادية مثل استخدام البوصلة، معرفة الاتجاهات، تقدير أيضا المسافات وقياس الارتفاعات. في جانب التنمية الشخصية والاجتماعية أيضا ورعاية الطلبة، يسعى البرنامج إلى رعاية الطلبة واحتوائهم والاهتمام بهم وبأفكارهم، وخلق بيئة داعمة لنموهم، وتعزيز الثقافة بالنفس وتقدير الذات، وتنمية مهارات القيادة واتخاذ القرارات، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي، وتطوير مهارات التواصل الفعال بين المشاركين، ومعالجة السلوكيات غير المرغوبة، وتعزيز النمط أيضا السلوك الإيجابي والمسؤولية المجتمعية. يشهد البرنامج الصيفي المدرسي 2026 توسعا في نطاق تنفيذه ليشمل جميع محافظات سلطنة عمان وفق فترات زمنية متتالية تراعي جاهزية المحافظات وظروفها المحلية، بما يضمن جودة التنفيذ والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، ويوفر فرص المشاركة للطلبة في مختلف المحافظات. كما يشهد أيضا البرنامج هذا العام تعزيز الشراكة مع مؤسسات تحدي عمان من خلال تنفيذ النسخة الثانية من برنامج رحلة التحدي، الذي يقدم للطلبة تجربة تعليمية وتطبيقية متكاملة تسهم في تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي والثقة بالنفس وترسيخ قيم المواطنة والهوية العمالية من خلال مجموعة من المسارات المتخصصة في ريادة الأعمال والبيئة المستدامة والسلامة والإسعافات الأولية والصحة النفسية والتفكير الإيجابي. مساكم محبة على 724-442-0009 نتواصل معكم ونكمل ما تبقى من دقائق في مشوار هذا اليوم عبر أثير الشباب FM في طاولة استديو 5.

يا هلا وسهلا فيكم وحياكم الله مستمعينا. شكرا لرسائلكم، تأخرنا نقرا الرسائل، يمكن تأخرنا بين فقرة وفقرة في مساء هذا اليوم. سعيدين جدا بانضمام الأصدقاء. بعد ما توقفنا عند رسالة أم سهيلة نروح لرسالة من ما شاء الله صور جميلة من ناصر الزيادي من وادي عندام ولاية المضيبة شمال الشرقية. يقول تحية مسائية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء وأصدقاء الإذاعة جميعا مع الأجواء جميلة طبيعية من وادي عندام، والحمد لله على نعمة الغيث. اليوم معانا في وادي عندام ولاية المضيبة شمال الشرقية هذه الصور اللي التقطها، يعني يا ريت لو أقدر أوضح لكم الصور. صور أمطار، جو مغيم مع غيوم، وإن شاء الله كذا تكون أجواءك طيبة. وسعيدين جدا بتواصلك معنا ويتمنى لكم السلامة. ناصر، شكرا جزيلا يا ناصر، يا مرحبا وسهلا فيك. بعد ناصر نروح إلى رسالة أخرى. عندنا طبيعي يقول شكرا على كاظم الساهر، هذا اختيار مروان السعيدي. إحنا قايلين مروان غير، يقول ما شاء الله غير مروان مختار كاظم. تحية خاصة إلى أخي العزيز يعقوب بن مسلم، سمعنا صوتك يا أخي. من صاحب الرسالة؟ صاحب الرسالة أخونا خليفة الرحبي، شكرا جزيلا يا خليفة. يقول لكم مروان وين اتصالاتكم، وين مكالماتكم؟ بداية أسبوع يمكن مشغول البال في أكثر من ظرف، في أكثر من ضغط، يفكر هالمخ يفكر في جوانب عدة. هدي عليهم يا مروان، مشتاق لكم مروان، يبا يسمع صوتكم على 24698151. خالد البلوشي يقول تشجيعا على الثقة بالنفس وعدم اليأس، والتأكيد على أن الصعوبات الحالية قد تكون اختبارات لتتجاوزها والنمو، كما يمكن أن تتضمن رسالة تذكيرا بالتوكل على الله وحسن الظن به، مع التأكيد على قيمة العيش في اللحظة الحالية وتجنب مقارنة النفس بالآخرين. مساء الخير لكم جميعا خالد البلوشي، حياك الله. هذا التأكيد جميل، أن نشجع نفسنا على الثقة بالنفس وعدم اليأس، ولازم نتوكل على الله في كل أمورنا. حياك الله يا خالد، إن شاء الله نسمع صوتك ونطرق باب جديد. سليمان بن سعيد العاصمي يقول الأشخاص الذين ينظرون لأنفسهم نظرة جيدة هم الأسرع في التعافي، والمقصود بالنظرة الجيدة أن تتوقف عن وضع شروط لقبول نفسك، وأن ترأف بنفسك عند الخطأ والفشل، وأن تتوقف عن اشتراط رضاك عن نفسك لتحقيق إنجازات عظيمة. أحيانا قد تكون شخصا عاديا ومع ذلك راضيا عن نفسه، هذا رائع، يكفي أنك لم تؤذي أحدا. هذه الجملة حطها دائما في بالك. سليمان بن سعيد العاصمي، تحياتي لطاقم برنامج، الله يوفقكم ويوفقك. شكرا جزيلا على تواصلك معنا ونتمنى التوفيق لك، شكرا. عندنا رسالة بالصوتية، نحن ما نقدر نسمع الصوتيات، هذه الرسائل فقط على الواتساب نقرأها لأنه ما ممكن نشوف الفيديوهات ولا ممكن نستقبل أيضا الصوتيات على رقم الواتساب على 724420009. مساء الخير، يسعد الله مساكم. انتشار الإشاعات هذا يعتبر احتيال عند البعض، ولازم أنك أنت ما تحتال على الشخص الآخر. محبكم عبد الله الرواحي أبو علي، تحية خاصة إلى الأخ العزيز أبو عمر عمار الرواحي من ولاية الرستاق، حياك الله معانا، شكرا على تواصلك معانا. مساء النور والسرور. عدنان وطاقم إذاعة الشباب أف أم، مراد الرئيسي أبو علاوي، حياك الله يا أبو علي. عدنان هل قرأت رسالتي؟ لأني ما سمعت الرسالة ونزلت من السيارة. يلا اتصل فينا يا مراد، خلنا نسمع صوتك على 24698151. شكرا لك يا مراد. فاطمة عيد خلفان المحروق يوم غيث تقول دائرة صغيرة، حياة خاصة، عقل مطمئن، هو أقصى درجات الثراء، مساء السلام والامتنان لكل ما هو بسيط وحقيقي. مساء النور والسرور والخير والبركات يا أم غيث، يا مرحبا يا فاطمة، مساء السعادة، سعيدين جدا بتواصلك معانا. كيف أمورك وكيف مسائك اليوم؟
هذه تحية لكل الأصدقاء 724-442-009 لأصواتكم مشاركاتكم على 24-698-151. بعد الفاصل إذا ما عندنا مكالمة نروح لفاصل نريح كذا مع الفاصل غنائي نخفف عليكم بين النغم والطرب وبنرجع لكم بين ما تبقى من محطات وصفحات لهذا المساء.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله معانا. الوقت يمر بشكل سريع جدا، اللي ما سجل حضوره يلا باقي لك كم من دقيقة تشاركنا، تسجل حضورك، تطرق أبوابنا، نروح لموضوعات جديدة ومختلفة. أنا عارف أن كثير من أولياء الأمور يعني مهتمين بالبرامج والأنشطة الصيفية، وخاصة أيضا الشباب، وتحديدا لتسجيل التسجيل في هذه البرامج، بس ما عارفين مثلا إيش الطريقة، إيش هي البرامج اللي موجودة. بإمكانكم أنكم تتابعونا إن شاء الله في صيفكم أحلى. هذه الفقرة اللي خصصناها أن أيضا نشارككم البرامج الفعاليات المختلفة في مختلف محافظات ولايات السلطنة اللي ممكن تتناسب مع أبنائكم، مع أيضا أخواننا الطلبة خريجي أيضا الكليات الجامعات، محبين الابتكار، البحث العلمي وغيرها من البرامج أيضا الطلابية. تكلمنا عن برنامج أيضا وزارة التعليم بالنسبة أيضا للكشافة والمرشدات، والحين بنذكركم أيضا لموضوع مهم جدا، وتكلمنا عن موضوع الابتكار الذكي، وتعرفنا على مفهوم إيش هو الابتكار الذكي بالتحديد، وهذا هو تطبيق تعليمي كلمنا فيه الأستاذ إبراهيم المالكي، وهو مؤسس أيضا ورائد أعمال للمؤسسة الأكاديمية جه بد. طبعا رايح تكون هناك شخصية عون اللي هي شخصية الـ AI في الابتكار. لكن هيئة البحث العلمي والابتكار اليوم أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن بدء التسجيل في النسخة التاسعة من برنامج تحويل مشروعات التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة أبجريد، ويستهدف العمانيين والمقيمين داخل سلطنة عمان من طلبة مؤسسات التعليم العالي والدبلوم الجامعي فأعلى. ورايح يستمر طبعا البرنامج وتحويل هذه المشروعات مشروعات التخرج الطلابية حتى 30 من يوليو المقبل. يسعى البرنامج من خلال هذه النسخة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، يعمل على تحفيز الباحثين والمبتكرين ودعم المؤسسات لتحويل الأفكار الطلابية إلى شركات ناشئة مدفوعة بالابتكار وذات قيمة مضافة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة. يهدف البرنامج إلى أيضا نشر ثقافة البحث العلمي وتمكين المبدعين من أصحاب المشروعات لتحقيق التميز في ريادة الأعمال، ما يسهم بدوره في رفع طبعا وتصنيف أيضا سلطنة عمان في المؤشرات العالمية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مصادر تمويل متنوعة واستراتيجية مستدامة تضمن نمو هذه الشركات واستمراريتها في السوق. تتضمن النسخة الحالية من البرنامج التنافس في ثلاث مسارات تم اختيارها لتواكب متطلبات التطور العلمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وهي مسار التقنيات الناشئة، ومسار المياه، ومسار التقنيات المالية. ويأتي إطلاق هذه النسخة امتدادا للنجاح الكبير والمنافسة الواسعة التي شهدها البرنامج في دورته الماضية، حيث بلغ عدد المتنافسين في دورة عام 2025 202 متنافس، نجح منهما 11 مشروعا في الفوز بحوافز البرنامج ونيل الدعم المخصص. طبعا ستظفر الفرق الفائزة في النسخة الحالية من برنامج دعم وتطوير متكامل، يشمل الاحتضان والتدريب المتخصص في مجال بناء الشركات الناشئة، بالإضافة لصقل مهاراتهم القيادية والمهنية لضمان نجاح مشروعاتهم. وفيما يتعلق بضوابط المشاركة، يشترط البرنامج أن يكون مقدم الطلب طالبا في مؤسسة أكاديمية خلال العام الدراسي الأخير من المرحلة الجامعية، أو من خريجي المؤسسات الأكاديمية الذين لم يمضي على تخرجهم أكثر من عامين من تاريخ الحصول على إفادة التخرج. كما نصت الضوابط بأن يحق لكل مشارك التقدم بطلب واحد فقط، وتقتصر عضويته على مشروع واحد لضمان تكافؤ الفرص والتركيز على جودة الأفكار المقدمة. افتتاح أيضا اليوم مركز البريمي للعلوم والابتكار برنامج معسكر رواد المستقبل 2026 اللي يأتي بتنظيم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة بالتعاون مع وزارة التعليم، ويستهدف 70 طالبا وطالبة من طلبة الصفوف 7، 8، و9 من مدارس محافظة البريمي، ويستمر لمدة أسبوع. يهدف المعسكر إلى أيضا غرس ثقافة التفكير الإبداعي، ريادة الأعمال في أذهان الطلبة، وإكسابهم المعارف الأساسية لتأسيس المشاريع الناشئة وتزويدهم بالأدوات التي تعنيهم على تحويل مقترحاتهم إلى مشاريع على أرض الواقع، وذلك من خلال باقة منوعة من البرامج التدريبية والأنشطة التفاعلية المصممة لربط المكتسبات النظرية بالتطبيق الميداني. هذه مجموعة من البرامج بإمكانكم أيضا أنكم تشاركوا وتتابعوا إذا كنتم مهتمين في الابتكار في السوق، أيضا المشاريع أو المشاريع الناشئة، الشركات الناشئة أو السوق المحلي، وأيضا بإمكانكم المشاركة مع البرامج المدرسية. حقيقة أن في كثير من الفعاليات، كثير من البرامج الجميلة اللي نتمنى إن شاء الله أنكم تستفيدوا منها، وأيضا الأجواء الرياضية، الفعاليات الرياضية التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، بإمكانكم متابعة أيضا البرامج الخاصة بالشباب في فترة الصيف، والأجواء أيضا جميلة في محافظة ظفار، بدت الأجواء تكون جميلة، وتابعنا أغنية أيضا راشد الماجد اللي هي الترويج أيضا لموسم خريف ظفار، وأكثر من فعالية إن شاء الله خلال الأيام القادمة مع أجواء الخريف. وهناك نقل بيكون أكيد للبرامج في إذاعة سلطنة عمان، تلفزيون سلطنة عمان، للفعاليات المصاحبة لموسم خريف الظفار هذا العام خلال الأيام المقبلة، ونتمنى التوفيق لكم جميعا. شكرا لكل الأصدقاء الأحباب. أيضا عندنا رسالة من فايل الداودي، حياك الله يا أبو نبراس، كيف حالك عساك بخير، يقول تهنئة بمناسبة انتهاء اختبارات الدبلوم العام، ألف مبروك لأبنائنا وبناتنا طلاب الدبلوم العام مناسبة انتهاء الاختبارات، سائلين الله أن يجعل ما بذلتموه من جهد وتعب في ميزان حسناتكم، وأن يكلل مسيرتكم بالنجاح والتوفيق، ونسأل الله أن يرزقكم أعلى النسب، وأن يحقق لكم الطموحات، وأن يكتب لكم النجاح والقبول في التخصصات الجامعية التي تتمنونها، وأن يجعل مستقبلكم مليئا بالإنجازات والتميز لعمان الغالية. شكرا جزيلا لك يا فايل، ويا مرحبا وسهلا فيك. نروح لاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: أيوة عليكم السلام عدنان، كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيف حالك يا فاطمة؟
1: كيف الأولاد زينين؟
0: الحمد لله بخير.
1: أيوة فاطمة السلام،
0: كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير
1: الحمد لله. والله حبينا نسلم عليكم على آخر دقائق يقولوا.
0: يا هلا وسهلا.
1: والله أنا بس الحين من قريب فتح الراديو،
0: صوت رايح يا فاطمة،
1: شغال شوي.
0: يعطيك رب الصحة والعافية، صوتك رايح يا فاطمة، سلامات.
1: شوي شوي، لا تعرف الأجواء الحين مرة حرة ومرة مكيف ومرة، سبحان الله.
0: يا مرحبا، أهم شيء تكوني بخير يا فاطمة.
1: لكن اليوم ما شاء الله يعني الجو أقل، يعني الحمد لله زين.
0: الحمد لله الحمد لله، حياك يا فاطمة، يا مرحبا وسهلا.
1: أبو رمشة القيض ما شاء الله، يعني
0: على وين مشوارك فاطمة؟
1: على وشك، يعني سريع، كان سريع يعني
0: القيض سريع؟
1: خلاص أيوه، الحين وصلنا الخنيز والبرني بسرعة سريع.
0: زين زين، بس بعده أيوة. بعد الصيف ما سريع.
1: أيوة أيوة.
0: الصيف مطول مطول معنا يا فاطمة،
1: مطول إن شاء الله. لكن أقول لك يعني الرطبة يعني على طول، يعني ما حسينا يعني على طول، ما يعني الوقت على طول أقول لك مختصر.
0: صح
1: يعني.
0: صح
1: أيوة، الحين الخنيز والبرني خلاص وصل.
0: صح
1: أيوة يعني. عندنا
0: يلا تتهنوا بالعافية، بالعافية عليكم.
1: الله يسلمك، يعني ما عرفت اليوم الموضوع كيف، يعني
0: نحن عندنا أكثر من موضوع وعندنا أكثر أيوة. من باب، أي باب تختاري؟
1: إيش باقي من الأبواب؟
0: يعني رقم 5 تم اختياره، ميثاق سلمت علينا مشاركتنا في الأبواب. أنت حابة تشاركينا ولا حابة؟
1: عاد عاد أي باب،
0: يلا اختاري إذا حابة تشاركينا.
1: 10
0: 10 رقم 10. طيب جاهزة؟
1: إن شاء الله.
0: نروح إلى رقم 10 يا فاطمة. فاطمة، إيش الحكمة اللي تؤمني فيها؟
1: من جد وجد ومن زرع حب.
0: من جد وجد.
1: أيوة إن شاء الله هديها على، يعني نهني أول شيء اليوم ما شاء الله دبلوم العام انتهى الاختبارات. إن شاء الله نتمنى لهم النجاح والتوفيق إلى يعني درجات عالية إن شاء الله، ونسبة أعلى وأعلى إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: هذه الحكمة مالي.
0: يلا يا فاطمة، شكرا جزيلا. من جد وجد ومن زرع حصد.
1: نعم،
0: يعطيك ربي الصحة والعافية. الله يحفظك يا رب. شكرا. طيب. شكرا يا فاطمة. أنا يعني ما بكتفي برسالتك يا سعيد الفتحي، لازم نسمع صوتك على 2-4-6-9-8-1-5-1 عشان نقول في ختام لقائنا كان صوت سعيد معانا في ختام يومنا هذا. يقول مذيعنا الملهم عدنان وكل طاقم إذاعة الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي عدنان، صوتك أمل، حضوركم سعادة. تحية لكل الأصدقاء ولرفقاء الدرب الكرام في إذاعة الشباب، أصواتكم لا تمر من الأذن فقط بل تسكن القلب. برامجكم ليست مجرد وقت على الهواء، هي وقود لطموحنا وبوصلة لأخلاقنا وأحلامنا. كما من شاب استمع إليكم فقام من ثغرة، وكم من قلب أرهقه الطريق. فحييتموه بكلمة، أنتم لستم مذيعين فقط، أنتم صوت أمل ورسالة ضوء ونور في زمن احتاج من يذكره أن يذكره أن القادم أجمل وأن الحياة طريق من نور. شكرا لكم وتحية لفريق العمل، وشكرا لتواصلك معنا. مسائك جميل أيضا بتواصلك وكلماتك الطيبة. شكرا على الإطراء الطيب يا سعيد الفتحي. ويقول في تفاصيل مساءنا الجميل، يمسي على كل المتابعين. طيب عشان نحن بس نسمع عن اتصال زين، بنسمع شيء ثاني لراشد الماجد حول أيضا يعني الاستعداد لموسم سياحي إن شاء الله في خريف ظفار. استعرض المجلس البلدي بمحافظة ظفار خلال اجتماع اليوم مواقع الفعاليات والمشروعات المنفذة من قبل بلدية ظفار ضمن خطط الاستعداد للموسم السياحي، إضافة إلى الاطلاع على المشروعات السياحية الجديدة وخطط الترويج والتسويق التي تنفذها وزارة التراث والسياحة لاستقطاب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، كذلك آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانطلاق موسم خريف ظفار لهذا العام. ناقش الاجتماع أيضا عددا من المقترحات بشأن منفعة الطفولة للأسر المنفصلة، وإنشاء جمعية لمنتجي اللبان بمحافظة ظفار، وإنشاء مركز ظفار للألبان، وإعداد تصور متكامل لتطوير طريق عقبة الياسمين. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس. وإن شاء الله كده فعاليات بانتظاركم في محافظة ظفار خلال قادم الأيام، نتمنى لكم أجواء جميلة. أيضا شكرا لك بلقيس، شكرا على تواصلك معنا. وتقول تحية لكل طلبة الدبلوم العام. عماد المحروقي، يا مرحبا وسهلا فيك يا عماد المحروقي، وإن شاء الله بتعرفها، خليك متابع إذاعة الشباب، البرامج اللي بتنقل الفعاليات وبتكون أيضا مع الحدث إن شاء الله مع فعاليات خريف ظفار هذا العام. كل التوفيق لكم، مسيناكم بحلى مساء وودعكم بحلى وداع، إلى الملتقى في لقاءات قادمة غدا في مشوار جديد، صفحات مسائية متنوعة. الله يحفظكم ومساكم محبة. وبنختم مع راشد الماجد سندباد الأغنية الخليجية والعربية، وتحديدا لأغنية الخريف شيء ثاني نسمعها مع بعض. هذه تحية من فريق العمل، شكرا طبعا لخالد البلوشي زميلنا بعد رافقنا اليوم في الاستديو.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخبيرة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مونديال 2026.
4: اتصل بنشيلوتي عشان يسمع صالح.
5: هو في الخط. صادق يترجم.
4: ايه صادق هو المترجم.
6: خلينا
4: يلا لحظه نتصل.
6: ضرب الله ضرب الله خط.
5: والله يرد مفتوح.
4: هي مفتوحه بعد ما لعبه. شو اسمه؟ ماشي اللي بغى مستعجل.
6: بسمع لها الساعه كم هناك عندهم تو؟
4: يتزهب على المباراه.
6: يتزهب تزهب. ياس يتزمل تو.
4: ما رد؟
5: تفضل.
4: قول لصالح من عمان.
5: السيد انشيلوتي. السلام عليكم السيد انشيلوتي.
4: أيوة.
5: اليوم الذي تلعب فيه البرازيل إنه يوم جميل واستثنائي ولا يشبه أي يوم آخر. هذا البرازيل يا صادق
4: ويا حسين.
5: حسين هذا البرازيلي
6: زين
5: لعب فن
4: وزين
5: زين وزوين.
3: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
7: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: الله يسعدك يا حسين مثل ما تسعدوا المتابعين صراحة بهالجو الجميل جدا. يعني إضافة جميلة لكأس العالم. شوف في ثنائيات تمل منها بأمانة يعني. تحصل كي برامج يعني خلاص غيره وكذا. لكن هذا الثنائي والله بدون مجاملة ينحب. يعني الأسلوب البسيط جدا والقريب من المستمع. والقريب من كل فئات المجتمع نعم. اللي تستمع للإذاعة وكأس العالم ترى يجمع كرة القدم دائما تجمع الأحباب
2: بالضبط.
1: حس إن هذه الإطلالة ودك إنها ما تخلص ودنا والله توصل للساعة 12 ونسمعكم يعني بعد المباراة تكون الساعة 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباراة سمعين راقين ما شاء الله عليهم وبعدين
2: مثلك وشروك يا سعيد
1: الله يسعدك
2: الله يسلمك
1: الفكاهة اللي موجود معهم أيضا يجعل المباراة جميلة والله بأمانة أنا بس كان ودي أسمع أصواتكم
2: وأستمع
1: لهذا الطرح الجميل منكم وأشد على إيدكم وأقول لكم واصلوا وإن شاء الله دائما إحنا مستمتعين فيكم وكأس العالم ممتعة أكثر بوجودكم
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل
3: مونديال 2026

0: مونديال 2026.
1: مشعل هذا مشعل،
2: انا اقول ليش كيف بديت انت ان مشجعين برازيليين الحين يتحولون للارجنتين؟
1: هي من مباراه واحده انت تقيسها يعني؟
3: اقول لك شوف، انا امس قلت مشجعين البرازيل
1: غير
3: بيضطروا انهم الحين يرشحوا الارجنتين، ما
1: غير الحكي صح لا قال
3: بيتحولوا للسماء، هم اللي بيرشحوا البرازيل بيرشحوا الارجنتين
1: صح كلام
4: ما بيتحولوا.
3: ايوه ما قلت انه بيتحولوا لان الكابتن سليمان لا ياخذ مخاطره،
1: لكن مشعل مشعل
3: بيرشحوا
1: بتجيبهم قلايص. من اللي قال بيجيبهم قلايص مشجعين الارجنتين؟ وش انت قاعد مغرزين؟ هم مغرزين
2: هذه الكلمه
1: قلايص
2: مغرزين على الساحل.
1: ايه
2: فورويل نحن يعني قلايص توديهم كلهم الحين مباراه الحين باقي مباراه الحين بطوله الحين البطوله.
3: لا انا شوف انا كابتن سليمان اشوفه متوتر بعد من الجوله الاولى.
2: اقول لك يبدا فورويل بعد صادق
1: بعد
2: تعالوا تعالوا على الساحل.
1: لا عده القلص بعد يبغى له
3: ما نزغنا شراع الود عاد انت يوم بنزغ شراع العودين
1: وش بتسوعد بعدين
3: حبيبي؟ يوم بنزغ شراع ما يهلب يعني ما ينزل تحت بيت مرفوع الى ما يشل القط.
1: الله الله
0: مونديال 2026
5: اخيرا مونديال
0: معكم يوميا من الثامنة الى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: مونديال 2026
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: هذا هو اسمه سمير اليوسفي، ليش علي على هولندا؟
2: ما اعرف صراحه يا اخي، اليومين طايح عليكم طيحه ما ترحم.
1: يعني كلمه وكلمه هولندا، كلمه وكلمه مقبول القيضي.
2: ايوه
1: هينه هو، هينه انا اقول لك من الحين اتمنى هولندا اليوم تنهزم.
2: صيبة واجه البرازيل.
1: ما تريد الاسهل؟
2: هي الاسهل البرازيل
1: طبيعي يعني.
2: مقبول بالغت تراك شوية.
3: هي ابو منيب، هي من راح الصلعان لازم بتكون البرازيل سهلة اخوي.
1: واحدة قلتها لا؟
3: قول البرازيل سهلة ابو منيب لازم بتكون، لكن اخوي ترى البرازيل سهلة ما سهلة ما عندكم شيء بعد، لازم يعني تركضوا ورانا.
1: سمير اسمعني، انت لا تقدر تتغنى لي بالتاريخ والتاريخ،
3: ولكن البرازيل لو حضرت الفانيلة وحدها خلاص حاضرة بطولة.
1: من 2002 يجي يعلق الفانيلة ويروحوا.
2: ايوه يعني تحضر الفانيلة بس ماشي فايدة يعني.
3: هي لكن شوف شوف بومنيب انا احسن شيء واجمل شيء نفرح فيه إنه يعني هولندا ما تطلع من دور مبكر.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026.
4: سيل يا طويل العمر
5: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
6: أخيرا مونديال
5: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة

0: يومية عبر برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
1: مونديال 2026
2: ميسي انت ميسي يعني؟
3: أنا
2: أنت ميسي.
3: إيه.
2: بتلعب إنزين مباراة الأردن ولا ما بتلعب ولا كيف وضعك؟
4: ما فاهم إنه.
2: يو بلاي. With Jordan.
3: آه.
2: ما يتكلم إنجليزي بعد. هل سيلعب مع الأردن ميسي؟
3: أيوة. مرة.
2: آه أموره طيبة. كيف الوضع بالنسبة لك ميسي في هذه البطولة يعني أنت شايف؟ شايف بتروحوا شالين البطولة ولا كيف؟
3: رقم واحد.
2: رقم واحد شوية هو العربية عندما أنا هناك ميسي ترى.
4: يعني أنت تسأل سؤال يرد عليك بكلمة.
3: يلا السلام عليكم شكراً.
2: شكرا. وعليكم السلام شكرا ميسي.
4: كاميرا واو.
5: كاميرا واو. أنا باشا واو. أنا باشا.
4: درب الأرجوي.
2: يمكن جايز بيلسا نازع الصحفيين وعلى طول عصب.
6: من أجل هدف أرجنتيني الثالث ليو يسأل عن هذه الكرة لكن أمام ليو لا يسأل أحد. ليو من هذا المكان ميسي والتسديدة تأتي لكن إلى خارج الملعب تتحول ركلة مرمى.
7: تانجو يا تانجو
8: أيوة
7: هذا الأرجنتيني. تانجو يا تانجو
8: هو الأرجنتيني.

0: يعني باخذ الاغنيه مره يعني
1: جب. على الجو
0: على طول.
1: ايوه كيف وش قال؟
2: ايوه
3: هذا الارجنتيني تانجو يا تانجو.
2: هو الارجنتيني
0: اسمع صادق تسمع عايش لجو مرتاح يعني يعني
1: والله يا اخي
0: كل داخل استوديو يسجل اغنيه مره على طول يعني هو
1: بس هو لا شوف مش يعني يعطيك الجو حقيقه
0: هو يعطيك الجو بس يعني احنا بغينا بس معه يعني انت عاد لا تاخذ يعني خلاص يعني وتحركت كلك
1: انا شفته متحمس قبل بنزيده لكن هو ما يكملنا شطر واحد ما يكمل شطر
0: هو يعني يعني يعطيك بيت من الشعر ويفكر ايش بيقول بعدين يعني يتكلم عن اشياء ثانيه سالفه ثانيه ايوه بدينا
1: احنا بدينا لكن دور 32 اليوم بيبدا
0: اوه
1: كنا بادين تو
0: خلاص
1: كاس العالم
0: تو تو 32 فريق حقيقي يعني
1: فريق حقيقي
0: ولكن لا نوم بعد اليوم
1: هي لان اليوم مهدين علينا مباراه واحده
0: هي زين يعني يعطوك مجال استراحه لان امس والله سهرنا وتعبنا صراحه يعني
4: سهرتونا سهرتونا قتلتونا حطمتونا خامس فريق عربي يخسر في مونديال 2026 بعد الاستفتاحيه من تونس الخضراء دكوهم دك دكوهم دك
0: يا اخي هذا يعني في أمريكا وأمريكا الجنوبية البطولة صعبة متعبة يا أخي يا أنك تشوف وتتلعوز ويتلخبط يومك
1: أو أنك ما تشوف وتتابع
0: أو أنك أيوة أو أنك تشوف تفوت مباريات مهمة
1: يوم
0: أي والله يا أخي اليوم شكل الحرارة زايدة عليك أنا
1: والله الجو
0: الجو أيوة فدخلنا خلاص بندخل الجد يعني لا بقاء إلا للمنتصر
1: نعم
0: ما منتصر هذا الهولندي
1: الهولندي
0: ايوه لا ما هو المنتصر
1: على
0: يعني.
1: حسب بعد هولندا ان
0: يعني يعني الحين اقصد الحديث فقط بلغه الانتصار يا تفوز وتواصل يا تخسر وتحزم الامتعه
1: على المطار
0: الى المطار
1: وراجعين يا وطننا
0: وراجعين يا وطننا اغلب المنتخبات مثل ربع يعني
1: يعني المنتخب الاردني فجر اليوم
0: ودع
1: منتخب الجزائري كان متقدم لكن اخر 30 ثانيه اللي كان ينتظرها المنتخب الايراني 30 ثانية
0: يمكن شوف إيران طلعت يعني لو يعني شوف كيف الكورة يعني يعني صراحة بعض الأحيان تكون قاسية يعني لحد تقريبا دقيقة 95 أظن ولا كم
1: هي خلاص
0: يعني مخلص الوقت يعني إيران صاعدة يعني
1: الجزائر
0: زيد لهم شوية وقت
1: زيد لهم وقت في ذا الوقت
0: سجلوا التعادل طلعت إيران يعني هو والله صعب راجعين
1: وتغير مسار الجزائر بعد التعادل تغير مسار الجزائر
0: طبعا

0: كثير من المنتخبات طبعا العربية اللي ودعت المونديال. فريقين من آسيا فقط صاعدين،
1: أستراليا واليابان.
0: نعم، والبقية
1: والتسعة تسعة منتخبات.
0: كوريا الفريق اللي كان خلاص رايح متأهل، يعني تقريبا احنا حسبناه في عداد المتأهلين، يعني راح يخسر من جنوب أفريقيا لأن الطمع في الفوز. لو رضيت بالتعادل كان مشت أمورك، يعني
1: واصل
0: لكن سبحان الله.
1: وتسعة من عشر منتخبات أفريقية طبعا وصلت
0: طبعا
1: لهذا الدور، يعني حجزت أول مرة يمكن في تاريخ الأدوار الإقصائية.
0: اليوم تخيل أنت فريقين يلعبوا، اللي يلعبوا اليوم المباراة، أول فريقين يفتتحوا الأدوار الإقصائية، أول مرة أصلا يصعدوا لهذا الدور. لا، كندا أصلا أول مرة تفوز في مبارياتها في كأس العالم، صعدت للدور الثاني. واليوم
1: هالفريقين يتواجهوا جنوب أفريقيا وكندا مثل ما قلت
0: بالضبط
1: أول مرة يصادق. واجد نحن منتهلم اليوم إن شاء الله.
0: في حكي.
1: هذه تحياتنا صادق لواتي حسين.
0: تو بس تقول
1: العمير هيتو بعدنا.
0: بعدنا تو.
1: من عشر دقائق تو كملنا.
0: أول يسول ويخلص بعدين يقول نرحب بكم. كنا يحضر الحلقة بس يعني.
1: والله تأخذنا بالسوالف.
0: بس أقول لك يبغالنا نحضر نهائي أمريكا ولا؟
1: يبغالنا ليش لا؟
0: ليش ما يدخلونه؟
1: تعال بعد يمكن ما تحصل فيزا.
0: تعال، هذا المشجع الكنغولي يقول لك قالوا له لا تحضر المباراة أمس. هذا اللي يوقف ثابت، هذا لأنه عنده يرمز لأشياء سياسية. هذه قالوا له يا الحبيب أنت يدرس مكانك، لا جالسنا واقفنا طول المباراة.
1: كمل شو اسمه العلم، كمل بنديرة.
0: شفت كيف يجيبها مرات، مثل يوم يقول لك تضرب إشارة يمين وتلف يسار.
1: إذا خلي لا
0: تفضل أخصار.
1: وين وصلنا؟ وصلت اسمي ولا اسمك؟
0: لا اسمي ما قلت. عيده مرة ثانية.
1: صادق اللواتي حسين العميري ومحمد الشملي، وأكيد بعد الفاصل مع آخر أخبار مونديال 2026.

0: ما يملك مقاومة. خلنا نقول إنه هو يهزم مثلا فرنسا أو إسبانيا أو حتى مثلا،
1: ولكن يعمل قلاقل،
0: لكن إنه هو يقلق أكبر مدرب وأكبر منتخب.
1: قلاقل قلق قلق يعني.
0: أي نعم.
1: من القلق حال عقب
2: بيرتم بقول إذا يعني إيه هذا
0: حاله حال حاله
1: حال سمير.
0: نحن نسلم عليكم بس علي.
1: جزاك الله خير
0: ويعطيكم الصحة.
1: والله يديم الضحكة يا أخي.
0: يا رب يا رب إن شاء الله إن شاء الله فرقنا بعدها. نحن في السكة صحيح؟
1: ما عشان ما عندك أنت قلاقل.
0: نحن فريقنا لحد الحين الله يستر علينا ما عندنا قلاقل يعني، ولكن غيرنا إن شاء الله تو بعده في الخط الأحمر
1: جاي عليه في الخط الأحمر بعده مفوه يعني. مشكور يا سمير أحسنت. بعدين
3: بس ما ملاحظين شيء، ما ملاحظين شيء انتو
1: هي وش
3: فريق الارجنتين كله مثل مره
4: هي هي مرتب مرتب
1: مرتبين لهم قصدك.
3: والله ورد منثور مره.
4: ورد منثور
3: نعم انه مو باغيين بعد
1: اكثر من كذا.
3: من يقابله تو
1: بقابله الراس الاخضر.
3: الراس الاخضر يعني مو مساكين ذاك.
1: وبعدين فايز من مباراة مصر واستراليا.
4: اسمع اسمع ايش قال على الراس الاخضر.
1: كيف وايش قال؟
4: ايه
3: زين تو طايحين الارجنتين وفايزين وميسي تو هاتريك والهداف زي مع من كان في المجموعه؟
1: بعد ترى بطل العالم ما تعرف وش
3: خلينا مو بطل العالم
4: يعني في تحيز يعني. يعني تتوقع هذه البطوله تاخذها الارجنتين يعني؟
3: لا لا ما تشلها
1: ها ايش
3: لها ارجنتين؟
1: ترى انتوا حكم ما باغيين انت خلاص
4: نقطه زين من بيشلها عباره؟
3: اول كانوا مشجعين كوريا ومشجعين بلجيكا
1: كوريا
3: ولا ما اتذكر وين حازك انت على حسب المباراه الاولى لكن ماشي باعوها العافيه في بلجيكا اخذتها الان.
4: مشكور يا فهد
3: احسنت بارك
1: الله جزاك الله خير.
3: نتلاقى بعد دور 130
1: اذا فزت يعني.

0: المنتخب الإنجليزي يتأهل إلى دور 32 متصدرا عن المجموعة 12 عقب تغلبه على نظيره المنتخب البنامي بهدفين دون رد، وبذلك أنهى منتخب إنجلترا دور المجموعات في صدارة الترتيب في نسختين متتاليتين من كأس العالم للمرة الأولى، فيما أصبح هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم برصيد 11 هدفا متجاوزا غاري لينيكر بعشرة أهداف.
1: متوقع أن الكونغو ديمقراطية ستهزم أوزباكستان وتمر، وهاري كين يا هاري يا هاري يا هاري يا هاري يا تاريخ يا كاتب التاريخ، تعال للحظة يا كاتب التاريخ، استنجد بك في لقطة يا كاتب التاريخ، فيك من الغفوة يا كاتب التاريخ، تعال لنتجاوز الهفوة يا كاتب التاريخ، اكتب يا كاتب التاريخ، ارسم يا كاتب التاريخ، ثبت على مجلد.
2: في المجموعة ذاتها هزم المنتخب الكرواتي نظيره المنتخب الغاني بهدفين مقابل هدف، يتأهل بصفته وصيفا عن المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما ضمنت غانا التأهل برصيد 4 نقاط كأحد أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
3: المحاولة ستلعب الآن، كرواتيا بالرأس، الله الله الله، تشعر بأن لا يمكنهم العودة، يعودون في ذات اللحظة دون تراجع دون خوف، يا لها من شخصية يا لها من روعة ويا له من حضور، عاد منتخب كرواتيا وأعاد نفسه من جديد، عاد منتخب كرواتيا ليضع.
0: وحسم المنتخب الكولومبي صدارة المجموعة 11 عقب تعادله مع نظيره المنتخب البرتغالي سلبا فجر اليوم الأحد، وبعد ضمان المنتخبين التأهل سابقا رفعت كولومبيا رصيدها إلى 7 نقاط مقابل 5 للبرتغال التي يتعين عليها بحال تخطيها كرواتيا القوية في دور 32 خوض مواجهة محتملة بالغة الصعوبة ضد إسبانيا بطلة أوروبا في دور 16.
1: منتخب كولومبيا بينما لدينا كرة في اللحظة الأخيرة، الله يفعلونها لكن يلغى الهدف، يفعلونها الكولومبيون والهدف يلغى، وسانشيز يقول عليك أن تعود للفار.

0: المنتخب الكونغو الديمقراطية إلى دور 32 فجر اليوم الأحد عقب فوزه الكبير على نظيره منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف لهدف، رافعا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث ومؤمنا صعوده للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته المونديالية الثانية، ليصبح المنتخب الأفريقي 11 الذي يتجاوز دور المجموعات في كأس العالم، إلا أنه سيصطدم باختبار بالغ الصعوبة في دور 32 عندما يواجه إنجلترا الأربعاء المقبل.
1: إلى السيد سيتردد وكورة بالوسط والثالث، يا ولد يا كينج يا كينج يا ولد يا قناص يا منقب، الثالث انتهت الأمور، الكونغو الديمقراطية في الدور القادم وعلى أنغام الفيمبو. الفيمبو تعني الصوت، اجلد اجلد اجلد على أنغام الموسيقى والرقص.
2: ولحساب المجموعة العاشرة، واصل منتخب الأرجنتين انتصاراته ليهزم الأردن بثلاثة أهداف لهدف، حيث وقع ليونيل ميسي على الهدف الثالث عبر ركلة مباشرة ليصل إلى هدفه السادس في البطولة. وبهذه الخسارة أسدل النشامى الستارة على مشوارهم بعد توديعهم منافسات البطولة رسميا بتلقي 3 هزائم متتالية دون حصد أي نقطة خلال مشاركتهم الأولى على الإطلاق في المونديال، في الوقت الذي واصل فيه التانغو رحلة الدفاع عن اللقب بطريقة مميزة.
3: من أجل هدف أرجنتيني الثالث، ليو ليو ليو، ألم تكفيك الأهداف؟ ألم تكفيك الأرقام؟ ألم تكفيك البطولات؟ رفقا بالتاريخ يا ليو، فقد أشغلت كاتبيه، رفقا بالأرقام يا ليو، فقد تعبت منك الأرقام يا ميسي. أي هدف من ركلة ثابتة مثل ما اعتدنا لسيد الكرات الثابتة، لسيد الكرات الثابتة.
0: وفي المجموعة ذاتها قاد الجزائر المخضرم رياض محرز منتخب بلاده الجزائر إلى الدور الثاني بعد تعادل مثير أمام النمسا بثلاثة أهداف لمثلهما، ليتأهلا معا بوصولهما للنقطة الرابعة، وستكون الجزائر على موعد مع سويسرا في الدور المقبل.
4: خديعة وقعت، رياض محرز يمنح التفوق للجزائر 3-2 بلعبة 3-2 لصالح المنتخب الجزائري. لم يكن متسللا، لم يكن متسللا الرياض بيمناه، سجل ثنائية اليوم والهدف الثالث لصالح المنتخب الجزائري، صارت النتيجة 3-2.
2: مدرب منتخب اسكتلندا ستيف كلارك يعلن استقالته من منصبه عقب خروج فريقه من دور المجموعات لكأس العالم. وأشار الاتحاد الاسكتلندي في بيان مقتضب أن كلارك قرر أن يضع حدا لسنوات قضاها على رأس الجهاز الفني للمنتخب، واصفا تلك الفترة بأنها الأكثر نجاحا، حيث يتواجد مع الفريق منذ 2019 ونجح في قيادته إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 98. وأنهت اسكتلندا البطولة في المركز التاسع بين المنتخبات صاحبة المركز الثالث لتغادر المنافسات من الدور الأول.
1: هيا بالشبكة، كورة شام، ممكن ممكن يعلن عن تقدم المنتخب الاسكتلندي، سجلها شون، شون يفرح الجمهور، جمهور التارتان، جمهور اسكتلندا انتظر هذه اللحظة، لحظة تاريخية، المنتخب الاسكتلندي يتقدم يا سادة، 1-0 غيرت النتيجة، الجمهور الاسكتلندي والنغمات المعتادة.
0: منتخبا جنوب أفريقيا وكندا يدخلان أول مباراة إقصائية لهما في تاريخ مشاركتهما بكأس العالم، على أمل المضي قدما في هذه النسخة من المونديال في انطلاق مرحلة خروج المغلوب، ويعد اللقاء بمثابة كتابة تاريخ جديد لكلا الفريقين اللذين يدخلان هذه المرحلة الأولى لأول مرة في تاريخهما.
5: يسجل من علامة الجزاء، يسجل هدف التعادل دقة ساعة البافانا. بافانا عادت كتيبة الأولاد الحياة، هدف يعيد كتيبة الأولاد الحياة بهدف التعادل، بهدف مقابل هدف ما بين تشيكيا وجنوب أفريقيا. حذرتك مرة ومرتين
4: يصد الخطورة، ما زال بوكان مرة ثانية لصالح منتخب الكندي، تسديدة دفاعي صد الهدف الخامس، الهدف الخامس ضد مرمى محمد المناعي يسجله.
2: ومنتخب هولندا يتلقى ضربة معنوية قبيل لقائه المرتقب مع المغرب بعدما أعلن نجمه جاكبو عن وفاة طفله الذي كان منتظرا خلال فترة الحمل، وطالب اللاعب باحترام خصوصية عائلته خلال هذه الفترة الصعبة للتعامل مع الحدث المؤلم. من جانبه أكد الاتحاد الهولندي على دعمه الكامل للاعب، موضحا أنه سيبقى في معسكر المنتخب بعد مشاورات مع اللاعب وعائلته، مع التأكيد على أولوية الجوانب الإنسانية في مثل هذه الظروف.
4: اللعبة مثل هذه تهتف بالجول قبل أن يسجل، نعم، لأن السيناريو المرتقب هو هكذا. سامرفيل هرب، سامرفيل ادخل، سامرفيل مرر، خاكبو بظهره يسجل ثنائية، وأيضا في الدقيقة التاسعة من انطلاقة الشوط الثاني هدفا للمهاجم بروبي وهدفا لجودي خاكبو. 4-0 صارت النتيجة.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حمانا واحمنا واحمل
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: مونديال 2026.
3: سير يا طويل العمر سير، سير يا طويل العمر سير، سير البطولة.
2: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم، 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
4: أخيرا مونديال، مونديال، مونديال.
2: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: حياك الله يا هولندي. اليوم امس كنت هولندي، امس
6: هولندا والبرتغالي وما ادري ايش،
5: وتضرب كرشك بعد، كنت تضرب عيوش.
6: هي وماسك صفرية العيش.
7: لا
8: يا خالي، كنت اليوم تخبرني ميسي.
5: هي خبرك
8: ان شاء الله في الكاس حالي.
5: اتصل فيك ولا زاركم في البيت؟
8: اي قاعد عندي زياره، عندي زياره
5: في المجلس.
8: فاطر عندي.
5: ما شاء الله فاطر عندك.
6: زين زين، تودي سوق مطرح.
5: كنا لما كنا لمحتكم في الشارع يعني، بس ما
8: بيكا
5: بيكا بيكا بيكا صحيح.
6: ما يكون خلنا في الكريال.
8: برع ولا برع الماني، برع باي باي.
6: اخاف ان يضربوكم بالسبعه كما الجيران.
8: كيف بندق، كيف بندق، اجي واحد والله.
6: كيف ماشي منه، كيف ماشي منه، ماشي منه
8: واحد فايز يقول عنفوت عليه واحد ما يكندم اخر
5: شيء يحفظ يعني. سمعت انهم هذا تعودوا على ذيل النتائج يعني مع البرتغال 5 وما
8: باقي منا قول في الحرز. انا اقول لك اليوم
6: اقول لك يضربوا ذيل، يضربوا بالسبعه والخمسة، خلي عنك التسوالف.
8: لا باقي منا اقول لك واحد واحد، اقول فايز واحد اليوم.
6: لا لا شيء منه،
8: واحد فوز واحد.
6: اقول لك شيء منه
5: حمود.
8: نعم،
5: خف من العيوش، ترى شايف البيكا بيمشي عصوب شويه.

0: بعدنا فكر بعدنا فكر فيها يا اخي، باكر الساعه 7 الصبح بالله عليك. هذا لو حد يدفع لك فلوس ما يعني هذا والله يا اخي
1: اقول لك والعيش عادي
0: ليش؟
1: هي
0: الساعه 7 الصبح لا اذا كنت
1: والقلية عادي الصباح
0: قلية عادي ايوه لكن باكر
1: زين لحم هذا لحم هذا لحم
0: لا بس
1: يختلف يعني
0: هي يعني ثقيله وانت وش وداك تشوف المباراه؟
1: جلاتين فيها
0: وش وداك تشوف المباراه يعني وهم؟ يقول لك مسوي عرض على الباكر
1: لو ما الباكر ما راح تخرب
0: بس صدق حلوه ترى
1: وايد
0: ايوه
1: لازم تجربها المشكله انه منتخب الايران طلع ولا بيكون في عرض ثاني
0: فتره من فترات هذه الاكله المفضله حلوه حلوه بس عادي يعني مثل ما انت قلت يعني دسمه
1: دسمه
0: فتخليك ثقيل يعني
1: هي بعدين عاد صابع عمرك
0: يعني حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد نرجع لكم 2-4-6-9-8-1-5-1 مكالماتكم و 7-2-4-4-2-0-0-9 رسائلكم معنا ونبدا الادوار الاقصائيه كما قلنا وتحدثنا تخسر قبض ضرب
1: روح
0: تفوز واصل طريقك كندا جنوب افريقيا الساعة 11 بكرة البرازيل واليابان الساعة 9 يعني حلو حلي يناموا من وقت مثل عبد الرحيم وذيلة
1: برا كلهم ينتظروا هذه
0: هي وألمانيا مع الباراغواي 12:30 و5 الصبح هولندا مع المغرب ويوم طبعا عاد هذا يوم الثلاثاء احنا نتكلم 30/6 الساعة 9 مساء ايضا ساحل العاج والنرويج وقتها حلو الساعة 1 في الليل بعد منتصف الليل الاربعاء يعني عاد صباح الاربعاء يعني عشان ما هذا فرنسا والسويد والمكسيك والاكوادور الساعة 5 انجلترا والكونغو يوم الاربعاء الساعة 8 في الليل الساعة 12 بالليل بلجيكا والسنغال
1: بس عشان بتخربطهم
0: والساعة 4 الصبح أمريكا والبوسنة والهرزك أسبانيا مع النمسا الساعة 11 في الليل البرتغال يعني نعطيهم الجدول كامل ولا بيتلخبطوا
1: بيتلخبطوا عاد وصل
0: يوم بيومها لأن الأيام معنا
1: يعني وصل للنهاية
0: يعني ما كذا المشكلة عندنا نحن معنا لا ما كذا المشكلة تعرف إيش المشكلة شوف يعني مثلا معنا نحن يعني معنا الثلاثة هم عندهم الأربعة فشغله يعني كيف هذه
1: تحسب على توقيتنا نحن
0: ايوه خلاص نخليهم المباراه اليوم
1: يوم بيوم
0: وباكر اليوم وباكر خلاص
1: اليوم قلنا
0: جنوب افريقيا
1: كندا وجنوب افريقيا وبكره الساعه 9
0: بس شوف البرازيل واليابان
1: واليابان الساعه 9 توقيت السلطنه
0: واذا بغيت تسهر
1: الساعه 11 12:30 المانيا
0: باراغواي وإذا بغيت تصحى من الصبح طبعا لازم تصحى من الصبح لأن هولندا والمغرب يعني مباراة أكيد ما تفوت لكن حلوة بعد صلاة الفجر والدنيا حلوة والحياة جميلة شرب شاهي وشوف الهولندي والمغرب
1: ومشوف عد
0: من ولا بأس من صحن من ال
1: من مش
0: سويوي أنت
2: تقول أعتقد الجيل الذهبي راح
0: نعم
2: زمان فان باستن رود غولت كومان ريكارد هذه كان ايام هولندا
3: وبعدين اتذكر واثق الخطوه يمشي ملكا غير كذا ما شيء
2: تمشي عن تتكفر انت تمشي
0: بس خلاص صفرنا
4: البرتقاله عدت في حاله
2: جاهزين مستعدين وانا اقول لك النتيجه من الحين 3-1 فايزين
0: بعد ما 2-1
2: 3-1 لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اي 2 اي 1 هنكلم من 3-0
0: اه 3-0
5: خبرنك يا حبيبي الطواحين مقيمه
1: ماشي اقول لك ماشي مقيمه بعد يتصدع
2: اقول لك الطواحين طواحين بعدهم ما لعبوا ما اشتغلوا اصلا
5: هولندا من قبل لا تبدا البطوله قلنا لكم ايش واصلين النهائي
1: هذا كله تمويه عشانكم
5: أه؟
1: بس حلو

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا مونديال 2026. طبعا بعد ختام دور المجموعات هنالك بعض الأرقام القياسية التي تم تسجيلها حتى الآن.
1: حد يغسل لك
0: 200 تم الخصم
1: ميسي؟
0: لا
1: تم الخصم؟
0: تم الخصم
1: ولا تم إيداع؟ صحيح
0: لا
1: شكلها إيداع لأنك تضحك. ما في حد ينخصم عليه ويضحك يا أخي. تم إيداع شكلها
0: ما واينزل.
1: أحلى رسالة.
0: أحلى رسالة.
1: تفضل أكمل.
0: إنزين 213 هدف حتى الآن. هو طبعا على نسبة تهديف حتى الآن في هذه النسخة من بين النسخ بطولة كأس العالم، يعني بحكم زيادة عدد المنتخبات. 8 منتخبات عربية طبعا شاركت في نهاية كأس العالم في 2026، 3 منتخبات فقط حجزت بطاقة العبور إلى الدور 32، وخمس منتخبات طبعا ودعت المنافسة من دور المجموعات. مازن معنا،
1: مساء الخير يا مازن. حياك الله، يا أهلا فيك. يا مرحبا والله.
2: يا مرحبا ساعة والله.
1: حياك الله.
0: حياك يا مازن.
2: يا مرحبا.
1: يا هلا.
2: دخلنا وقت الجدة الحين.
1: دخلنا وقت
0: ما في مسألة طول.
2: دخلنا لكن يا أخي صعبة شوية حال المغرب غلقة شوية حال المغرب.
1: غلقة هم وهولندا صعبة عليهم الاثنين.
2: إيه والله.
1: يعني إيش توقع أنت؟
2: والله. مشكلة المغرب شوية عنده مشاكل دفاعية في الكرات العرضية، عنده مشاكل دفاعية.
0: حتى هولندا كان عندهم بعض مشاكل دفاعية.
2: إيه بس تعرف أنت هولندا عندهم سرعات، عندهم أطوال ومشكلة تبى مشاكل حل.
1: نعم، يعني تتوقع هولندا تأهل؟
2: إيه نعم. أما مصر والجزائر شوية سهلة حلهم.
1: يعني مصر تلعب مع أستراليا؟
2: إيه، والجزائر تلعب مع سويسرا.
1: مع سويسرا سهلة سويسرا؟
2: سهلة. أشوفه بالنسبة سهلة على الجزائر، سهلة على المستوى اللي قدمته اليوم الجزائر، سهلة.
1: وعبال الأرجنتين والرأس الأخضر؟
2: والله مشكلة الرأس الأخضر بيتكتل دفاع، مشكلة مسبب مشاكل يعني.
0: وبسرعة يرجع يعني في تحولات بسرعة سريع.
2: نعم.
1: والبرازيل واليابان؟
2: البرازيل واليابان متكافة. أنا أشوفها في المباراة متكافة
1: 50-50.
2: هناك أنا أتوقع الحصان الأسود في البطولة الكولومبيا ياخذ يسوي شيء البطولة.
1: فريق ثقيل. نعم نعم صحيح، قدم نفسه بشكل جيد صراحة، يستاهل الصعود هذا الفريق.
2: أيوة
1: نعم. واليوم شو تتوقع، كندا وجنوب أفريقيا؟
2: أتوقع جنوب أفريقيا.
0: يعني المستضيف بيودع اليوم.
2: بيودع.
1: واحد من المستضيفين.
0: نعم.
2: أتوقع اللي بيوصل المستضيفين بس المكسيك يعني.
1: حد يسلم عليك مازن.
2: وعليكم السلام. هذا زميل.
1: والنعم.
2: هذا إيطالي، مشكلة إن منتخبه ما مسح.
1: إيطالي
0: غايبين.
1: خلى بعيد براي.
2: دور بعيد
1: يقول له. بعدين هو ليش يشوف كأس العالم وهو إيطالي يعني؟
2: بس براي شاف.
1: يعني إيه. لكن ما شاف له فريق منه.
2: هو الأرجنتين أول بعد.
0: يدور ترى بعدين حد
1: توقعها تفوز بالبطولة فقال بشجعها يعني.
2: تتوقع الأرجنتين بتفوز بالبطولة؟
3: بتفوز.
1: هذا متحمس وايد.
2: مشكلة بدهم الأرجنتين.
1: إيه الأرجنتينيين أيوة.
3: يسدك الجمهور.
0: يسدك الجمهور.
3: أرجنتينا هو يزروست فاموس رابيراس ناسرو.
1: شيء صار معه. ها شكل هذا الإيطالي سوى شيء.
0: سكر تلفون عنه.
1: شكله مسك. ما عليه انت، شكله خط تلفون عنه،
0: سحب تلفون يمكن.
2: لا ما خط تلفون موجود.
1: بعض عمرك منتبه. ها
2: موجود.
1: انزين
0: ما عرفنا هو وين شجع.
1: هو مازن ما يشجع مازن يشجع الفنزويلا.
2: انا اشجع، انا اشوف، انا
1: ينتظر
2: يعني أرجنتيني برازيلي كذا مكس.
0: بسوي لك خلطة حلوة كذا.
1: أيوة اللي يفوز. ضيح نفسك أنت.
2: أي والله.
1: أحسن شيء.
2: أحسن.
1: أيوة. زين وش يعني تتابعوا المباريات هذه اللي الفجر يعني الساعة 2 والساعة 4 والساعة 5 وهذه؟
2: نتابع مرات ممكن عرش من فزق
0: يعني بكرة بكرة عاد سهرة بكرة من الساعة 9
1: سهرة طويلة.
2: أيوة والله
1: مشكور يا مازن.
2: العفو
0: حياك الله يا مازن.
4: هو شوف الأخ حسين وصارق لعبة كرة القدم في ضربة الجزاء لازم الواحد يكون اللاعب مركز تركيز عالي جدا وأيضا نظره يخدع الحارس في الضربة.
0: نعم
4: ترى الحارس الذكي يشوف نظر اللاعب اللي يلعب
0: وين أي زاوية يشوف.
4: نعم أيوه فأنت يبالك خدعة سينمائية من نظرك من الرجل اللي تلعبها.
0: أيوه كما يوم تضرب إشارة يمين وتلف يسار.
4: أيوه
1: هو هذا الوصف هو هذا.
4: بعدين نقطة أخرى أيضا أي لاعب ما يروح للكرة يحضرها يعني مثل لازم اللاعب يروح للكرة ويشيل الكرة مثل يحضن شيء معين. إذا لعب بهذه الطريقة اللاعب يجيب هدف. أي لاعب ما يروح للكرة ويشيل الكرة في حضنه ما يسجل هدف. هذا وجهة نظري.

0: عن صادق للمرة الرابعة تتأهل كرواتيا اللي فاز طبعا على غانا، نجحت في بلوغ الأدوار الإقصائية في النسخ الثلاث الأخيرة على التوالي 2018، هذا طبعا التأهل هو الرابع، 2018 2022 2026، بعد أن حققت هذا الإنجاز مرة واحدة فقط خلال مشاركاتها الأربعة الأولى في البطولة اللي بدأت مشاركاتها طبعا عام 98. في المقابل رغم الهزيمة، منتخب غانا بقيادة كيروش يسجل تأهل للأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد 2006 بلغ دور 16، 2010 ربع النهائي، وطبعا لما كان في جنوب أفريقيا. ولكن تشير الأرقام إلى معاناة النجوم السوداء أمام منتخبات الاتحاد الأوروبي، حيث أن هذا المنتخب لم يحقق أي فوز في آخر 6 مباريات ضد هذه المنتخبات في جميع المسابقات، تعادل في مباراتين وخسر 4، حقق فوز وحيد في آخر 16 مباراة له مع المنتخبات الأوروبية، وكان ذلك الفوز في مباراة ودية على سويسرا 2-0 في نوفمبر 22.
1: للعودة، هل هناك فرصة للعودة؟ هل هناك مجال للعودة؟ هذه كرة لمنتخب غانا، التعادل، الله الله الله، جول لغانا، جول لغانا هنا، ديريك لوكاسن، لوكاسن يسجل، قلب الدفاع الذي تقدم للهجوم، قلب الدفاع الذي تكفل بالهجوم، قلب الدفاع الذي كان نجما للهجوم يسجل، ولكن الهدف يلغى يلغى يلغى يلغى يا ديريك يا لوكاسن، بما أنك تمسك برأسك، يعني بأن الهدف.
0: اثنين أربعة ستة تسعة ثمانية واحد خمسة واحد.
2: سعد.
0: سعد.
3: السلام عليكم الأخ.
0: حياك الله يا سعد.
3: مساء. يقضي عالمي. مفعم بالحركة والنشاط، وأنتم مبدعين حقيقة يعني.
2: بارك الله فيك.
0: يعني أظني أنك ما مبسوط من أداء البرتغال.
3: أيوة، ولكنه صعد.
0: ولكنه صعد. إنزين أيوة، إنزين، خذ لك لما تصعد واجه كرواتيا، وإذا طلعت منها تواجه إسبانيا. تفضل.
3: نشوف هما البرتغال راح يفوز على كرواتيا.
0: البرتغال.
3: ولو إن كرواتيا ما هي يعني يلعب لعب يعني لعب جيد.
0: نعم.
3: إن شاء الله 16.
0: أنت كأنك عند الملعب ولا وين؟ لأن صوتك يتقطع، يعني كأنك في زحمة داخل.
3: واضح واضح صوتي تو.
0: هي نعم.
3: أيوة، أقول لك كرواتيا.
0: ها؟ أنت وين رايح؟ وين جاي منين؟
3: مو ما واضح صوتي.
0: هي يعني
2: يروح ويجي يروح ويجي
0: يروح ويجي يعني كذا.
3: تو زين تو.
0: أيوة.
3: هنجي إلى الحين طبعا الدور 16، الدور
0: 32. روحنا.
3: نهني الفرق العربية المتأهلة، مصر، الجزائر،
0: المغرب.
3: المغرب.
0: المغرب. استاهلوا.
3: أيضا نقول للفرق العربية التي لم تتأهل، هي أدت الدور، ونتمنى أباتهم ويشوفوا ما هي الأخطاء، نقول إحنا أدى الدور وبارك الله فيهم. كنت جميل. أنا أتمنى أيضا منتخب إيران صراحة ما حالفوا الحظ حقيقة.
0: صحيح.
2: يعني ما خدم خدم التعادل.
0: يعني
3: ما خدم التعادل.
0: يعني أنت أول شيء ما خدمت نفسك، وبعدين الحظ يعني صراحة كان يعني كان مثل ما قلنا كانت قاسية عليه.
3: عاندهم. خلينا حصان السوء، تعرف اللي هو
2: من؟
0: صادق؟
3: الرأس الأخضر.
0: الرأس الأخضر.
2: تو يقول كلمة
0: لأن كلمة جيو.
2: كلمة جيو كلمة تروح.
0: أيوة.
2: ما نسمع الكلمة.
0: بعدين لا تذكرنا بالحصان الأسود، وايد سمعناها ذيك الفترة، لا تذكرنا به.
3: شوف.
0: نعم نعم.
3: ماذا لاحظنا إحنا في الأدوار التمهيدية؟
0: ماذا؟
3: إن اللعب وين كان في العمق وليس عمق. أغلب الأهداف جت لعبة القرن. طبعاً الأدوار 16، الدور 32 والدور 16 راح تحصل الكرة الحديثة الصحيحة، راح الفرق تبين على حقيقتها وتلعب.
0: أنت إيش توقع صحيحة. إيش توقع في هذا الدور؟
3: الدور
0: كأنك تشوف مباراة ويتقطع لما يجي يسجل هدف انقطع البث.
2: ما تسوي لك اشتراك، تشترك عن طريق النت، الناس مسجلين وانت بعدك منتظر.
0: وينك سعد؟ يا أخي صوتك تقطع سامحني. راح صوته بعد. يلا ما عليه.
2: أقول لك ما أعرف راسل.
0: أتمنى نسمع صوتك مرة ثانية إن شاء الله. ها.
2: راسل هدية على خاطر النجاد وصلت لنا هدية من سعد. وشكرا على هذه الهدية. عاد ما أعرف إيش الهدية.
0: قد يكون كرتون من البرتقال.
2: قد يكون مناسبة وصول البرتقال إلى الدور 32.
0: مساء الخير.
3: النور والسرور.
0: يا أهلا وسهلا.
3: كيف الحال والأخبار؟
0: الحمد لله.
3: أسعد الله مساءكم.
0: ومساءك. حياك يا سيف.
3: أنا صراحة لا أقول لك الشيخ كابتن حسين.
2: نعم. احتفل سمعنا احتفل وين؟
3: لا ما محتفل انا فرحان انك انت جبت لي تذكره اروح احضر مباراه نهائيه كاس العالم.
0: تستاهل تستاهل تستاهل طالع
3: منك. لان فقدناك يومين خبرونا انك رايح هناك ذاك المكان انت.
0: تستاهل احسن. ايوه
2: بس عاد اذا
0: كم
2: كم لا ما حاجزين مكان طيب. ورا الجول.
3: وانا محبوط ترى انا محبوط الشيخ.
0: زين
3: كيف حالكم انت؟
0: تقول اللي في مجموعه سهله ومرتاح وامورك طيبه
2: وراسمي لكم الطريق.
3: أيوة. أقول لك الحين الطريق مفروش بالورود.
0: بالورود. عاد كيفكم أنتوا الحين؟
3: أنا أقول لك هذا.
0: لا تفرطوا فيها.
3: تعجبني. تعجبني بعض الكلمات يعني هذه الكلمات القديمة أنا يعجبني أنا صارني بدي ويحبنا الكلمات يعني.
0: زين.
3: خاصية أنا أقول لك هذه يزيد أبو ليلى. يقول لك ارتقت الكوره من مين؟ من الليخ. جابها من الليخ.
0: من الليخ. يعني. أيوة من الليخ. الليخ طبعًا يعني الشبك.
3: هذه رسالة حال سمير اليوسفي
0: هيه.
3: اللي يشكك في قدرة ميسي.
0: هو يشكك وايد سمير عليك بيه.
3: سمير دائما ما يقول حقيقي يعني
0: ما يعني الله يهديه
2: وايد تحسهم شخصنينها يعني مع ميسي.
0: إنسان متحيز.
3: إنسان متحيز صحيح.
0: سامحنا سمير
3: يعني. ويحب يضحك الجماهير والمتابعين.
0: أيوه
3: ولكن دائما يا أخي على المنتخب الأرجنتيني ميسي كذا ما يلعب مباراة نهائية.
0: يقول لك سيف يطلع. سيف مثل ما قلنا حل هذا لا ترمى إلا الشجرة المثمرة يعني.
3: أكيد.
0: ارتاح سيف ارتاح.
3: وهناك في مثل آخر يقول لي ما يطول العلم حافظ عنا يقول.
0: أكيد.
2: وشايفين هذا الرجال مكسر كل شيء.
0: هذه حكمة ولا مو هذه؟ ولا أيوة. شعر ولا أغنية ذي؟ أوكي.
3: هذا مسار أقول لك صراحة يعني شوف الحين شوف دائما أنت أنا أشوفه أنا برشلوني لكني أنا يوم يلعب كريستيان والله أحبه بأمانة.
0: نعم نعم نعم.
3: يعني غض النظر نحن دائما مع الكرة الحلوة
0: صحيح.
3: يعني أنت تقول لك ميسي ينزل ويسجل بعد ما بعد حتى المدرب أصلا ما باغي ينزله بس نحن طالبنا
0: أنه
3: لازم تنزله لشان يسجل هدف الثالث.
0: سيف طالب وهذه أيوة نعم
3: أكيد سوينا الرسالة نحن عن طريق الواتساب.
2: هدية عطاها أبو ليلى.
3: أيوة ما أبو هنا أبو ليلى وين الحقها
0: هو بعده لو وش رأيك لو شات البلنتي بدل لوتارو ولكن بعد كان ما داخل
3: لا خلي ما داخل هو برا خلي لوتارو شوية يمشي أموره.
0: هي ما يستوي يعني بعد هي عاد ما يستوي بعد منتخب الأرجنتين كل أهدافه يسجلها ميسي ما الحين 6 أهداف في 3 مباريات بمعدل هدفين في كل مباراة.
3: أقول لك حسين
0: قول لي
3: شوف نعم. خلي يتصل سمير اليوسفي يعني إذا فاز الأرجنتين المباراة الجاية شاكيت شيء طبيعي يفوز.
0: أوكي شيء طبيعي لكن أنت بتواجه مشكلة.
3: مو من المشكلة
0: المباراة الجاية عندك مشكلة أنت الساعة 2 الفجر كيف ترتيبك؟
3: ماشي ترتيبه من الحين مرتب لها ترتيب برابر لعلمك عقنها ذبيحة.
0: ذبيحة يعني بتشوفها مع ذبيحة
3: ما تذكر هي ما شاهدها في البيت أنا معزوم أصلا.
0: مع الساعة 2 الفجر معزوم.
2: انت معزوم ولا انت مسوي
3: اللي مكلمكم عنه في قطر في كاس العالم في قطر
0: هي
3: اكثر من 25 اللي فرحنا موجودين
0: ما شاء الله
3: وما حد عندنا كلهم ارجنتينيين.
0: كيف راح تلعبوا مباراه ولا كيف يعني؟
3: زين راح نلعب مباراه اول شيء
2: مع الذبيحه
3: هناك اظل لك مع الذبيحه من لذة وطاب.
0: لكن انت يعني الساعة 2 الفجر بتشوف المباراه
3: ما هيك نلعب يوم تروح الدوام تعور مثل ما قلت انت تشوف سيارتين قدامك ولا ثلاث
2: هاي راح تسلك لا تداوم.
3: لا اقول لك الامور طيبه نحن كل شيء
0: يا جماعه اذا شفت واحد واقف في الاشاره وولعت خضره وما تحرك يعني معناته الاخ سيف.
3: دوز عليه
0: ايوه دوز عليه هرن على طول.
3: سمعني يا

0: انا
1: غير غير غير غير
0: لا ما غير مستحيل اغير انا. احنا مع الراس الاخضر شاربينه ونبغى نقابل مصر وشاربينها.
1: شاهي هو شاربنا يعني.
0: لا مره ما في جدال. خلي اللي مشككين في المنتخب الارجنتيني انا يوم لعب الارجنتين
1: صح
0: تقول طايح الرذاذ
1: شال وايد عليهم شال شال في خاطرك تراك سيف شال في خاطرك على اللي مشككين هذيله
2: اليوم طلع كله في خاطره.
0: طبعا طبعا نحن نقول يعني منتخب الارجنتيني من ما يشجع المنتخب الارجنتيني؟
1: ما حد كلهم لازم يشجعوا حتى مثل اللي في البيت معك سيف.
0: لعلمك كابتن حسين وكابتن صادق حتى اللي يشجعوا البرازيل الحين رجعوا يقول لك نشجع الارجنتين.
1: ما يعجبهم هلا الحكي هذا
2: غيروا الوجهه يعني قصدك
0: يعجبهم يعني هذه
1: يا سليمان بيجيك
2: يعني هذا حل سمير وحل سليمان
1: يعني شوف يوم يوم السبت 4/7 الساعة 2 الفجر انت يعني الحين وش بتسوي بعمرك؟ بتنام قبل المباراة ولا بعد المباراة ولا كيف وضعك؟ بيصبح الصبح يوم الأحد ها؟
0: ما بنام من الظهر إلى ما تجي الساعة 1:30
1: 1:30 بالليل؟
0: متغذي هي مرة متغذي أقوم عادي يكون أموري طيبة. واحد
1: يعني مسافة نص ساعة ما شاء الله كم ساعة بتنام؟ باغى يمسك خط صلاة يعني.
0: أقول لك البوس بروح نشاهد عند المباراة ما بعيد 30 دقيقة وكل شيء موجود. أنا أقوم أسبح وهذا ورايح في المباراة
1: يعني في المعبيلة.
0: الناس قريب والحين مباراة ثانية
1: شارع فاضي يعني.
0: خل أقول لك الحين سميرة بقى اتصل سمير اليوسفي بيقول الأرجنتين كذا فاز الأرجنتين مباراة ثانية يخمن
1: وبعدين بيجينا سمير تفلسف يعني
0: يعني هي يخمن المباراة الثانية يقول لا المنتخب الأرجنتيني بيطلع مباراة
1: هذه كل يوم هذه حالة
0: روتيني يخمن اللي كان إيش يمكن الأرجنتين في أي مباراة يطلع بيقول أنا خمنت اللي طلع الأرجنتين.
1: أبغاك يوم تطلع مسيرة تلف صوبه
0: مرة
1: خلي يشوفك
0: السيب بقي.
1: أيوة خلي يشوفك في السيب هي
0: السيب يشوفني بيكب هذا أبو عيون
1: بعد بيكب أبو عيون ها
0: هي ما المزرعة دي ما المزارع المزارع هذا مخلي يسوقوا عليه السماد ما أعرف إيش مرة
1: جير عادي
0: من الجبال مرة 200 دكتور الكلام ولكن اللي بعد ننتظر أخونا ذا أبو القلايص
1: اليوم ننتظر أبو القلايص اليوم ولا يمكن بعد يومين ما نعرف.
0: لا بيصل اليوم بيصل خلاص
2: هو قبل المباراة بيوم يتصل
0: أكيد هذا اتصل فيه
1: يقول لك
2: أيوة ضرب الله خط
0: أيوة ضرب الله قول له وينك أبو القلايص احنا قول بغير لك اليوم في الرمز تكون معانا
2: يلا بشوفه تو
0: زين شوفه طيب
1: تمام
2: سيف
0: يلا بارك الله فيكم وتحياتي لمحمد شمالي والمتابعين. انا بقى هولندا تفوز هولندا شجع منتخب الهولندي
1: صراحة. يقول لك يشجع هولندا
2: على حساب المغرب
0: مع عبد الرحيم مع اخونا عبد الرحيم سلموا عليك كثير
1: مع عبد الرحيم
0: قول لاخوك سيف يسلم عليك
2: متضامن معك سيف
1: يسلم عليك
2: يسلم عليك
0: أيوة.
1: انا بعرف الارجنتينيين مع الهولنديين امورهم طيبه
0: طيب مشكورين بارك الله فيك
1: احسنت يا سيف
0: صراحه جزاك الله خير مشكور كابتن صادق وكابتن حسين بارك الله فيك
1: الله يحفظك.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام على 2 4 6 9 8 1 5 1. نستقبل اكيد مشاركاتكم واتصالاتكم معنا في برنامج مونديال 2026، واليوم وصلنا الى الدور 32، المواجهه الاولى المرتقبه بين منتخب جنوب افريقيا واحد مستضيفين البطوله منتخب كندا. غيث،
1: اهلا ومرحبا،
0: حياك الله.
1: الله يحييك، كيف حالكم؟
0: كيف امورك؟
1: بصحتك.
0: وين انت من زمان؟ عاد نحن وصلنا الدور 32،
2: بدايه الغيث
0: قطره
1: قطره قطره.
0: هي وصل غيث،
2: حياك الله، امورنا طيبه ما دام نسمع اصواتكم.
1: انا قبل اطمن شفت المغرب صعد كنت بتصل.
2: كنت خايف شويه.
1: ايه شوي، لان المغرب ما هو المغرب القبل،
2: وبعدين مع البرازيل واسكتلندا بعد ما سهل والله.
1: برازيل، خل البرازيل تعبان، برازيل ما برازيل، برازيل لا فريق برازيل، ما فريق برازيل،
2: استغفر الله. ما هو الاصلي يعني؟
1: هين برازيل، برازيل رونالدو، برازيل رونالدينيو، روبرتو كارلوس، كافو، ريفاردو، هاي برازيل.
0: هذا يوم تقول برازيل
2: فينيسيوس، ما فينيسيوس هذا ما

0: فينيسيوس مدرب، فينيسيوس بس ما ترقيصه، ما تباهم يرقصوا ذيلا، خلهم يرقصوا، دق لهم طبل بس.
1: ونيمار،
2: ونيمار
0: زجاجي، نيمار مش في اصابات، عنده لعيب، ما اقول لك نيمار ما لعيب، نيمار فنان يعني.
2: ورافينيا
0: نيمار اصابات ما يعطيك مدى.
2: ورافينيا عشان نعرف برشلونة،
0: رافينيا جميل، لاعب جميل،
2: برشلوني هذا، برشلوني ابصم لك بالعشرة.
0: لا لا بس رافينيا لا،
2: انت برشلوني
1: يعني. نيمار وين اصابات؟ ما
2: يقول لاعب زجاجي يعني، كل يومين تعور
0: يعني عادي يعني، ما يعطيك عادي، اذا اعطاك هذه المباراه، المباراه اللي بعدها ما يعطيك
2: خلاص. ايوه سامحني صح. والحين شو تتوقع للهولندا والمغرب طالما انك تشجع المغرب يعني؟
0: اتوقع ان شاء الله المغرب. المغرب نشوف انه ممكن يكون الثالث ولا الرابع في هذه البطوله. توقعاتي يعني، توقعاتي
2: يعني ممكن يوصل الثالث يعني، يعني بيوصل نصف النهائي.
0: ايه بيوصل، لكن يشل البطوله، ما يشل البطوله، انا اتوقع ان البطوله بيشلها فريق
2: الارجنتين.
0: لا ما الارجنتين
1: فايز باللقب يعني قصدك؟
2: قول الارجنتين وين؟
1: ما الارجنتين
0: ما يشل الارجنتين، الارجنتين ما في غير لاعب واحد ميسي بس ما يسجل طول المباريات يعني. ما
2: وتو قبل شويه سيف جالس لنا يقول ان الامور طيبه والارجنتين خلاص منطلقه للبطوله، ومسيرات خلاص ذاهبه
0: ماشي، ما حد يساند.
2: زين من بيشلها يعني؟
0: اتوقع توقعاتي
2: ايه
0: يشل البطوله.
2: ايوه
0: لكن حصل جائزه، حصل شيء ما كنت اتوقع انا.
2: شيء بعدين بيجي اكتبوا له اسمه، اكتبوا له اسمه، في جوائز بعدين، في جوائز بس مخلينها مفاجاه. انت فيصل نزيد
0: اتوقع
2: غيث يقول لك ما يتوقع الا
1: جائزه.
2: انا اتوقع ببلاش كل يوم، وتوقعاتي كلها صح،
1: ما طالب بشيء.
0: الله الله اعلم. اتوقع الفريق اللي بيشل البطوله هو فريق اول مره يحقق البطوله،
1: عيل هولندا.
0: لا ما هولندا،
2: كرواتيا.
0: ولا كرواتيا،
1: سويسرا.
2: لا انجلترا،
1: انجلترا من زمان.
0: البرتغال بيشل البطوله.
2: ليه والله يا اخي غيث البرتغال ما مقنع ترى،
1: وحدهم ما متصافين
2: يعني. ايوه تحس انه في شيء يعني.
0: الفريق اللي ما مقنع هو اللي بيشل البطوله. هذا الدور المجموعات يتغير، كل شيء يتغير. الأرجنتين انغلبت عند السعوديه دور المجموعات وشلت البطوله، وكانت فرق تفوز بالستة والسبعة وما سوت شيء.
2: يعني الادوار الاقصائيه كل شيء يتغير.
0: كل شيء يتغير، هذا كامل، كل شيء.
2: زين الحين البرتغال بتلعب مع كرواتيا الدور اللي جاي.
0: كرواتيا ما هو كرواتيا.
2: زين اذا طلعت من كرواتيا بتلعب مع اسبانيا.
0: ولا اسبانيا قوي
1: هالكلهم،
0: وما لقت اسبانيا فريق عشان نقول ان اسبانيا فريق قوي، ما لقت، لقت السعوديه وكمين فرق الحين دول المجموعات فرق. هذا اظن حتى منتخبنا الله يعطي الصحه والعافيه اذا باراها هذا المعنى بيغلبهم
2: صح.
1: الله يعطي الصحه
2: والعافيه منتخبنا. ايوه انزين، وانت يعني متابع شيء من مباريات غيث؟
0: والله انا اتابع بعض المباريات، بعض المباريات ما تابعتها.
1: بس مباريات المغرب ما تفوتها؟
0: لا ما تداوم ليل تراني عاد
2: اشوف. مناسب بالنسبه لك؟ مناسب يعني بالليل
1: على توقيتك؟
2: حلو،
0: هي وقت الدوام، لكن لما اكون اجازه ما
2: تشوف شيء.
0: المباريات تكون متاخره ما اتابع، حد لين الساعه 2 كذا خلاص.
1: على بكره المغرب الفجر
2: 5 الصبح،
0: خمسة الصبح زين ترى، احنا نصلي وهي
2: ماشية
1: سحبة واحدة.
2: ايوه مشكور يا غيث،
0: يعطيكم العافية،
1: بارك الله فيك، الله يحفظك.
3: حلت شوية الرحمة على انشيلوتي.
1: حلت الرحمة،
2: تحسنت امور، تحسنت
3: والله، ما تحسنت الله يعينها. انا شايف فيديو ذاك التنبؤات يقول يابان وبرازيل وغيره ويطلعوه، الله يستر
2: عليك. يعني ان اليابان بتطلعكم؟
3: والله هي ما
1: التنبؤات مال كابتن ماجد،
2: احنا البرازيليين كلهم خايفين هالمره على عكس ال هي، ولا واحد عنده ثه
3: على عبقريه انشيلوتي كل شيء يستوعب. البرازيل ما يخاف، لكن واقع يتكلم ترى ليش نحن نبالغ
2: نكابر، ليش نكابر
3: ايه وليش يعني الواقع يتحدث، لكن يمكن معجزه تنزل على انشيلوتي وتفكيره في الخطط، يمكن سبحان الله الله يعلم يعني. اخر مباراه مع اسبانيا صراحه، لكن ما مو مساكين زي مو يقابل يعني مع اليابان، يمكن نطوف نقدر يمكن مقابل اذا عاد من قابل منها جو 16.
2: المهم انت اول عدي دور 32 وخير ان شاء الله ما مشكله.
3: انت بدك بغداد علينا بطريقه؟
2: لا ما داد عليك
4: قلتم بقولي ده يعني ايه هذا؟
3: ما بغنى
2: لا لا لا بتمشي الامور تمشي بيوصل دور الثمانية ولا الأربعة.
3: لك والله مو تو ما لعب ونشجع هولندا.
1: انت بعدك بعد البرازيل زي ما طلعوا
3: ما
1: ولا مخملها؟
2: لا خلاص يعني عارف واثق انه بيطلع زين.
3: هي ما واثق لكن قصدي بعدين المغرب
2: هو شوف يعني مستوى البرازيل كنا تصاعد تحسه يعني من مباراه لمباراه يكون احسن.
5: انت الكل بيطير عنه الكل يطير عنه الحين هذا المنتخب الكل يطيروا عنه ما يبغى يقابله.
1: هو وش اسمه هذا المنتخب اللي كلهم باغين يطيروا عنه
5: اللي يطيروا عنه
1: هي.
5: تانجو يا تانجو هذا الارجنتيني
1: تانجو يا تانجو
5: هو راس الميل هذا الفريق الارجنتيني هو راس الميل
2: قالوا انه فريق مضبط له الطريق الى المباراه النهائيه
5: اي منتخب
1: الارجنتيني
2: تانجو وتانجو
5: شوف
1: مرسوم لكم الخط انتو ملعوبه
5: واقول لك حتى منتخب امريكا لا قالوا لهم يضبطوه من الحين عشان يوصل نهائي صح
1: هي وتانجو يا تانجو
5: هايوا
1: هذا الارجنتيني تانجو يا تانجو
5: هو الارجنتيني.

0: به رفقا في الأرقام يا ليو، فقد تعبت منك الأرقام يا ميسي. أي هدف من ركلة ثابتة مثل ما اعتدنا لسيد الكرات الثابتة، لسيد الكرات الثابتة هنا يا السارية في شباك يزيد أبو ليلى.
1: ما كذبتوا، 6-6 وصل 6 يعني.
2: بعد نحن نقول رفقا
3: ثابتة،
2: ها
3: سيد الكرات الثابتة،
2: هي نقول له بعد رفقا بمشعل يا ريو. والله بتاعت مشعل كثر ما يكتب،
1: هو نفس مشعل يوم زمانه.
3: سمعت سيف
1: وتانجو وتانجو،
3: هذا الارجنتيني تانجو يا تانجو، هو الارجنتيني. ترى شوف سيف الحين، سيف
1: يعني استأنف الحديث.
2: ايوه
1: سيف، وش في سيف؟
3: واثق من نفسه، واثق من فريقه، ويتكلم عنه بالراحة.
1: ولكن غيث قال يعني كله حكي يعني، هذه
3: ترى أكيد، ترى هي أكيد هم يعني. أنا قلت لك من أول في البداية ألا يشوفوا على منتخباتهم، وعيونهم غير ثاني يشوفوا على منتخبات.
1: ما أعرف إيش يبغوا على الأرجنتين هذه.
2: يعني يقول لك أنتم بس أوين الأرجنتين معتمدين على ميسي، ميسي ظهر الأرجنتين، ميسي ما اختفى الأرجنتين.
3: ريت الصف الثاني اللي لعبوا ريتهم
2: شفتهم،
3: ريت كم لاعب طلعوا اثنين ثلاثة لكن اللي لعبوا أشول، ريتهم كيف؟ ألا يطمنوك ولا ألا يطمنوا؟ فريق حلو برابر، فريق يلعب كورة، ما يتشوف على الفرق الثانية. إحنا الحين ما تشوف على الفرق الثانية.
1: صحيح، أنت صراحة يعني أنت ما تكلمت غير عن البرازيل بس.
3: أنا البرازيل ما أتكلم عنهم، أنا البرازيل بالعكس ما أقولهم البرازيل كذي والبرازيل كذي.
1: بس مدحتهم يوم سليمان دخل عليك ذيك اليوم، بس مدحتهم يعني.
2: سويت لهم شيء.
3: لكن أنا أقولهم إن البرازيل ما هو البرازيل اللي هو اللي تقول انه هو البعبع اللي يخوف الفرق البتي.
2: عادي تو تحس عادي.
3: انت تشوف الا النقاده، الا النقاده كبار، الا المحللين اللي بيشجعوا الارجنتين
1: مثل صادق اللواتي،
3: ايش يقولوا؟ يقولوا الارجنتين يا تسحب حلوه، بيلعب مع الراس الاخضر وخلاص، بيلعب بين استراليا ومصر، مصر
1: وانت ماشي،
3: وخلاص بيلعب بين وهو ماشي اللي ما يوصل دور الأربعة، خلاص هناك بيختبر يعني دور الأربعة، يختبر إنه بيقابل دور نصف النهائي واللي يمكن يقابل البرازيل.
1: صحيح، هذا كلام ما زين هذا صراحة.
3: هم الحين يفكروا إن البرازيل بيوصل دور الأربعة، إنه يقابل المنتخب الأرجنتيني.
2: يعني أنت تقول ما بيوصل البرازيل؟
3: والله علمي علمك، أنا البرازيل هم أنا
2: هو ما يتكلم عن
1: يوم سليمان كلمه يعني، هو ما يتكلم عن بقية المنتخبات يعني،
3: ما يتكلم لأن المنتخب التانجو فعلًا تانجو.
1: فرنسا يمكن يعني في النهائي، زين إذا هذا عاد
3: خلينا من النهائي، حل النهائي يا مرحبا بالبي في النهائي، يا مرحبا.
1: يعني أنت خلاص هناك تنتظر في الملعب
3: النهائي؟
1: إيه يعني أنت واصل ملعب النهائي تو.
3: والله الواقع كي يقول
2: وتانجو يا تانجو،
3: أيوة هذا الأرجنتيني،
2: وتانجو يا تانجو
3: هو الأرجنتيني. لكن ترى قولهم
1: أنا فاصل بس، ترى
3: لا تشوفوا عليه، لا تشوفوا عليه.
1: نعم
3: شوفوا على
1: منتخباتكم يا أخي، خليكم يعني الله يهديكم،
2: ودروا بالباقي.
1: أيوة
2: خليهم يشجعوا على كيفهم،
3: حاطين دوبهم على هذا المنتخب هذا.
1: يعني الحين الأرجنتين 9 نقاط من 9، أنتم ما جايبين، لا البرازيل جايبة 9 من 9، لا هولندا جايبة 9 من 9، لا يعني فرنسا،
2: لا ألمانيا، لا إسبانيا.
3: بعدهم يقولوا بعد روحهم شوف يمشوا يقولوا المنتخب البرازيل ما هو المنتخب البرازيلي.
1: يلا خذ
2: موجود كلام على الأرجنتين
3: ويتكلم على الأرجنتين.
2: وتانجو وتانجو،
3: أيوة شوف كيف. والله حسين ترى شوف الحين إحنا مباراتنا مع الراس الأخضر، الراس الأخضر هم الحين يقولوا والله هذه ترى شوف هذه إحنا يكلمة يقولهم افتحوا لهم البيبان من صوبين.
1: نعم.
3: علشان يوصل، من هو ذا الخبير اللي واضع الجدول ذي؟
2: سمعت التشبيه؟ يفتح الباب من صوبين.
3: ايوه اذا شوف يعني والله العظيم اني اقول سبحان الله،
1: اقول الباب وانت داخل التلفزيون
3: اقول كل قدم.
2: اسمع
1: تفضل كمل.
3: لكن حب عدنا ترى اقول لك الحين انا مع ذي الفرق.
1: انت لا تشغل بالك، فريقك صاعد ورايح على الراس الاخضر، وبعدها ما اعرف من ان شاء الله، نتمنى انها مصر بعد توصل وتلعب مع الارجنتين. ليش انت لو لعبت مصر مع الارجنتين بتخلي مصر وتشجع الارجنتين؟
3: بتعرف الراس الاخضر الحين راس الاخضر
1: هي
3: لو ينهزم 10 لكن اهم شيء انه هو لعب مع من؟
2: مع الارجنتين.
3: مع الارجنتين شوف اي روح يروح يروح روح لهم الراس الاخضر روح يعني مثل حسب لهم
1: انجاز. نعم نعم
3: انني لعبت ضد ميسي انني لعبت يعني انت تشوف على منتخب الاردن اليوم كيف يشوفوا عليه ميسي يشوفوا عليه يوم نزل يشوفوا عليه
1: ايوه يا خاطر خلنا نسمع الصوت اللي على طالع على الهواء هذا اللي داخلين الملعب شالين شله اسمع

0: تعرفه من هذا؟ تعرف مشعل منديلي؟
1: من منديلي؟
0: هذا منتخب جنوب افريقيا داخل الملعب بيلعب الساعة 11 مباراتهم مع كندا وشالين شلة.
1: لا انا اقول لهم
0: باقي بعد شوية العازي بس يكون.
1: لا لكن هم إيه؟ هم ما بيشيلوا ذي الشلة الا هم واثقين من فريقهم صراحة.
0: بيبين في الملعب.
1: ايوه لا بيبين في الملعب جنوب افريقيا الظاهر لا لكن احنا هذه المجموعة اللي في المنتخبات الأوروبية وجنوب أفريقيا ما أنا ما أتكلم عليهم ما أتكلم بس أنا أحرص واحد في النهاية.
2: مالك خانة مالك خانة بيهم
0: ده خلاص ما مشكلة عطنا الأغنية مع البرنامج المونديال وريح أعصابك وكذا.
1: نرجعكم
2: للبداية
1: هي برنامج المونديال في كل برنامج
0: لا نساه ذكر محمد
3: يقول لك برنامج المونديال نترياكم من زمان برنامج المونديال نترياكم من زمان يا سلام برنامج
0: المونديال
3: برنامج المونديال صادق وحسين في الميدان وشملي خط الأمام وشملي خط الأمام كلكم قولوا يا سلام برنامج المونديال كلكم قولوا يا سلام
0: برنامج المونديال لا دخلت غلط كده الدخل شوي
1: في الميدان
0: لا تانجو يا تانجو
1: أيوة هذا الأرجنتيني
0: تانجو يا تانجو
1: اي والله هو الارجنتيني
0: وبا يخرج من الدور الثاني
2: تانجو يا تانجو
1: الدور الثاني الحين زين
0: هو لا بالخطا انا
1: الحين لا ما يتمنوه عشان صدق هم يقول اذا روح منتخب الارجنتين روحت المتعه
2: اها وروح مشعل عن البرنامج
1: لا هو مشعل بيضل في
0: البرنامج بيضل ما يروح روح رياضيه روح رياضي صح انه مرات تحس انه خايف يوم ايام المباريات لكن هو يعني اموره ماشيه
2: كما يطلع من بيت اخوه
0: يوم طلع من بيت اخوه ما اعرف البيت ما اعرف يرجع البيت ايوه
1: يا كابتن الامور طيبه الامور احنا نمشي بالراحات
2: حبه
0: انت المهم وقت لما يلعب الارجنتين لا تطلع من البيت حاول
1: لا الحين هم الحين اول انت على اليوم البرازيليين جالس معهم انت بتقابلوا الراس الاخضر اذا الراس الاخضر الفريق الوحيد اللي ما انهزم
0: ايوه ما انهزم
1: فريق
0: انت تعرف هذا الراس الاخضر حتى في كاس افريقيا الاخيره ما انهزم طلع من البطوله بدون خساره يعني طلع بركلات ترجيح مع جنوب افريقيا
1: هذا فريق ضعيف
0: ليه
2: خاسر كاس العالم واصل دور
0: مصر ما هزمته في كاس افريقيا مصر بمحمد صلاح ما هزمته 2-2 كان تعادل
2: اسبانيا ما هزمته
0: ها
2: بطل يورو
0: ما عليك منهم مشعل
2: ما تاخذ تبغى تشغل بالك مشعل
1: بنقلصه
0: ايش جاينا القلاص
1: جاينا بالعصر راح نروح توهك ليش القرعتي مع الارجنتين
0: صحيح
1: يلا هذا
2: بيبين متى يوم الجمعة
0: لكن مباراتهم يوم السبت الساعة يعني يوم صباح الأحد يعني الساعة 2 الفجر اسمع هذه لبعد لا غير الشلة اسمع
2: نزغو شراع
0: كأنه مش علي يفهم كم يقول هي والله قال هي والله يعني فاهم ايش
1: خلوه
0: زين فالساعة 2 الفجر يوم الاحد مباراة الارجنتين بتشوفها
1: الساعة 2 الفجر
0: هي الصبح صباح الاحد ها عم تغلط في بعدين تقول يعني السبت بالليل يعني ها هذا التوقيت دورنا براسني هي
1: انت تشوف الحين تشوف انا المباريات انا بصراحه ما تشوف الحين باكر
0: هي
1: اليوم مباراة كندا
0: برايه تو الحين مباراة كندا الساعة 11 طال عمرك
1: برايه حتى لو الساعة 9 الحين برايه ما بنشوف بتشوف مباراة المغرب
2: بكره الساعة 9 المغرب المغرب لا الفجر
0: 5 الصبح
2: برازيل 9
1: تسعة باكر
0: بالليل باكر ضحى خربط في الوقت شوية دار راسي وهو يضرب دال براتي يشوف المباراة
2: تسعة بالليل
3: والله العظيم انت بدها دروبنا بدها دروبنا انت.
4: لا لا تانجو والتانجو.
3: بس خلونا الحين خلاص ان شاء الله ملتقانا
2: ان شاء الله باذن الله.
3: بدي اشوف الهولنديين فاكر الفجر بدي اشوفهم ولا
0: هلا يمكن ما نعرف بيفوزوا ولا زين بنشوف.
3: بطيح دودتهم بطيح دودتهم ولا بطيح دودتهم.
0: زين لا تستعجل عليهم ما باكر ترى.
3: الفجر ما بالفجر هم
0: يعني ما باكر يعني هي ورا باكر يعني صبح صبح.
3: اوه ورا باكر ودوكني والله زين يوم خبرتوني صديق.
0: ماشي داير الراس داير الراس.
2: امورك انت.
0: تو يقول ان اموره طيبه واثق الخطوه يمشي ملكا
3: يمشي بالك.
0: يوم قبل مباراه البرازيل الساعه 9 بالليل قال للضحى
3: اقول لك ترى قال له قال له يتمشى على مداري يتمشى على مداري
0: لا يجيبها بلحن بلحن بلحن
2: من هو عاد
3: يتمشى على مداري
0: بلحن نبغاها بلحن بلحن
3: زين يتمشى على مداري يتمشى على مداري التانجو سوى قصة ها
0: ايه يعني رد يعني يقول لك
3: ايوه التانجو سوى قصة يوم الخيل يسحب جاري
0: يوم الخيل يسحب جاري
3: الله هذا هو يتمشى على مداري
0: زي كملها يا اخي انت لا تشرح تو ترجع تشرح بعد
3: يتمشى
0: على مداري التانجو سوى قصة
3: ياك الخيل يسحب جاري تعرفوا منو الخيل اللي يسحب قاري؟
0: اوه رجع يشرح مره يا اخي كملها وبعدين اشرحها
3: يتمشى على مداري يتمشى على مداري التانجو سوى قصه
0: التانجو
3: الخيل يسحب قاري تعب خبرك اني عن الخيل
2: ما يقدر ما يقدر ما يشرح
0: ما يروب لازم يشرح يعني تفضل تفضل لا حول ولا قوه
3: اول زمان زمان يا بحي هذه الغنيه يا بحياة الوالد الله يغفر له ويرحمه
2: الله يغفر له ويغفر له كل اموال
3: الطليعه كم لما صعد فاز على الفار والنصر قال محل الفرحة فوق الدار محل الفرحة فوق الدار طلعاوي سوى قصه كسر النصر وفار
0: يا سلام سالم يا طبعا كسرهم في الكورة ها بعد يزعلوا علينا النصراوية والظفراوية
3: أول أول يذكرون لعبنا مع النصر ولعبنا مع فارس صلالة
0: يوم زمان يوم زمان الفاتني
3: علينا ترى أي ذكريات لا يزعلوا علينا ترى
0: هي ذكريات ذكريات عاد ما يزعلوا روحهم رياضية
3: هي شلة شلة فرح يعني
0: هي
3: يتم والتانجو يسحب قاري يتمشي على مداري
0: يتمشي على مداري والتانجو سوى قصة
3: تانجو يعافك الخيل يسحب قاري
2: شرحته عاد
3: صفت مرة التانجو سوى قصة التانجو بيسوي لهم قصة كلهم بيسوي لهم قصة
0: والله احنا ننتظر ونشوف
3: كلهم بيسوي لهم
0: قصة شوف الحين الحين مش على الحين هذه المباريات ما يعني ما فيها نوم الحين لازم تشوفها لازم تشوفها يعني اللي يخسر يشل شنطة ويروح بيتهم هي
3: أني تشوف أني تعرف مباراة باكر الساعة 9 مباراة اللي بتقوله حين الساعة 9
0: البرازيل اليابان
3: البرازيل اليابان
0: هيه
3: يقول لك في خبير ما عارف إيش
0: اسمك تشوف خبراء وايد أنت تتابع خبراء هيه
3: تعرف إيش قال قال يقول بتي كأس عالم بيلعبوا دور 32 البرازيل واليابان بتفوز اليابان
2: صوخ أنت
0: هم هازمي هم شوف مباراة ودية الأخيرة كانت البرازيل فاز 2-0 واليابان قلبت نتيجة صارت 3-2
3: زين
0: فيقول لك نحن بنهزمهم بنهزمهم
3: اي تقدومه ذي تقدومه بوي تقدومه
0: تقدومه
3: تقدومه هذا هذا هذا تقدومه صباحي كذي يوم يطلعوا من الخور صباحي كي يقولوا لهم
0: هي
3: يقول لهم يلا بصباح يلا بصباح نبديبه يلا بصباح نبديبه يلا بصباح نبديبه ذكروا النبي ونصليبه يلا بصباح
0: نبديبه
3: على كذا يا اخي المنتخب الياباني
0: من ادخل معي هذا يشرح
3: ايوه لازم اشرح لك لازم اشرح لك
0: صحيح صحيح لا امورك طيبه
2: عم مش انت تقول ما تتكلم عن هذا عن المنتخبات
0: تو ما يتدخل في المنتخبات الحين يقول لك ايوه يقول لك الحين البرازيل باكر طالعه
3: يعني احنا البرازيل يعني كيف يزعلوا يوم انا اقول لهم باكر طالع
0: هم اكثر يوم... ناس حساسين هم البرازيل
2: كما يوم حد يقول لك الارجنتين تطلع
0: هي انت ما انت ما تحسس
3: والله انا اول يوم بقول لك انت باكر الراس الاخضر بتفوز عليهم انا الامور طيبه لكن هذه هو تراي كره قدم
0: كره قدم كره قدم
3: كره قدم وكل شيء جايز فيه وكل شيء يحصل فيه كره قدم
0: والله زمان مشعل يوم كان هداف في ذيك السنين
1: الله
2: سوى قصة
0: رقم 9. يا سلام سلم.
1: الله يا سلام سلم يا سلام سلم.
0: هي هي يوم يوم يوم يوم يجي يقول لك شو يعني كابتن ماجد تقول مرة في الملعب.
1: ها
0: اي والله
1: اقول لك
0: ها
1: بنرفع شراع ان شاء الله بنرفع
0: بننزغ
1: بننزغ ايوه بننزغ بننزغ بابره وبننزغ شراع ان شاء الله.
0: يا سلام سلم يا سلام سلم.
1: ايوه وخلاف عادهم بيتشوفوا شراع العود
0: وتانجو وتانجو
1: ايوه
0: تانجو وتانجو
1: تانجو هذا الارجنتيني تانجو يا تانجو
0: ويلا باي باي ومع السلامة.
1: عندي رسالة بس للمشجعين
0: بعد عندي رسالة تفضل.
1: خلوكم باردين وخلوكم على ما يرام وفرفشوا فرفشوا ونقولهم فرفشوا
0: زين.
1: سمعتون يقولوا الأرجنتين ما عارف ايش مندليش مندليش مني مني انتوا خل انتوا تسمعوهم تسمعوهم زغدو. الحين انا يوم الحين اتسمعكم جالس من الساعة من بعد صلاة العشاء جالس أتسمع اللي فلاشات اللي عيدنا شملي والأرجنتين بتطلع والأرجنتين بتطلع نقولهم زين
0: خلاص تم
1: تم
0: تم
2: خليهم
0: تطمن. شكور يا مشعل
1: وملتقانا إن شاء الله في الأيام القادمة.
2: طولنا معك.
0: سلامة حياك الله.
1: الله يسلمكم الله يسلمكم سمحونا عاد.
0: زاك الله خير زاك الله خير. يقول لك ما يتكلم عن المنتخبات الثانية
2: أبدا ما يتكلم ما شاء الله
0: ما يتكلم كلهم خطف عليهم لا خلى هولندا لا خلى برازيل لا خلى برتغال. تفضل. هذا يعني كلمة ايوه
2: زين مع التجديف مع التجديف
0: مع التجديف يعني ايوه النرويجيين
1: بتطلع منهم هاي الحركة بتطلع منهم يتكلموا يتكلموا ويردوا على الأرجنتين.
0: هي ما اعرف انا ترى بعد زين تعرف يفرض نفسه يعني
2: هي يوم
0: يعني
2: شوفوا واحد كذا ها رايح ماشي سيده
0: لحظه بعطيه هذا يقول لك لا ترمى الا الشجره المثمره.
2: سمعت راعي الحكمه حسين
1: لا ترمى لا ترى اقول لك زين
0: يعني انتو شجره مثمره
1: والكل وتراحين والكل يبى يطيح هذه الشجره المثمره.
0: ايوه يعني تخيل نعم
4: زين وصادق
0: نعم.
4: مشجعين البرازيليين كلهم جالسين يتكلموا بلغه اني لا لا يلوي لك بس علشان
0: هي يعني
2: يلف يلف يلف ويدور
4: ايه ذاك اليوم تشوف الهولنديين صحوه غير غير
0: زين لكن هذا اذا فازت هولندا بكاس العالم يعني
4: احنا ترى في الاستوري ما عجب تفوز لي بس على المغرب وانا افرح
0: ما اعرف انا على بالي يعني اذا فزت على المغرب
2: كاس الكاس
4: لا لا احنا وياك اتفقنا
0: يوم
4: المباراه النهائيه بنحضر معك هناك
0: عم حدك بعد دور الثمانيه وبعدين عاد ما بنسمع صوتك هذه كالعاده ولا اذا وصلت دور الاربعه بعد زين.
5: مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني وبث برامجك المفضله دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون اي تاخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: على 7244200 رسائلكم على الواتساب. مساء الخير تحياتي لكم. ما زلت عن توقعات ألمانيا وفرنسا الأرجنتين وهولندا إلى نصف النهائي. نتعاطف مع المغرب راح يخرج بهزيمة من هولندا. هذا الكلام يعجب طبعا مشجع المنتخب الهولندي. مساء الخير أخوي حسين وصادق بس من ميسي ورونالدو يشجعوا لاعبين أكثر من منتخب يعاني في حال اعتزلوا رونالدو وميسي بتشوف 80 منهم يدوروا منتخب ثاني يشجعوه. شوف منتخب إيران هو المنتخب الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في كأس العالم لكنه ودع من الدور الأول وكان على بعد 30 ثانية لو يوصل لو ما تعادلت النمسا في الوقت القاتل. مساء الخير كباتن. نقول الآن بداية كأس العالم دور 32 راح نشاهد مباريات ممتعة وكل التوفيق للبرازيل. توقعاتي فوز كل من البرازيل وهولندا ولكن أتمناه للمغرب الأرجنتين إنجلترا كرواتيا وباقي المباريات صعب توقعهم لأن المستويات متقاربة. أبو المهند شكرا على تواصلك. أحمد القرطوبي، السلام عليكم، مساء عليكم بالخير والنور والسرور. من عجائب كرة القدم وثوانيها الأخيرة حيث كانت جماهير المنتخب الإيراني على موعد مع الفرح، وفيها خلال ثواني بسيطة انقلب الحال، وتمنيت عن نفسي صعود المنتخب الإيراني الذي قدم مباريات قوية ولم يخسر. ورسالة طويلة طبعا من أحمد القرطوبي، يختم من خلال هذه المشاركة منتخبات خليجية تأكدنا من شيء واحد، بأن الدوريات التي تتغنى بها بعض الدول أصبحت لا تخدم المنتخبات، والسبب جلوس لاعبين محليين على دكة الاحتياط، وهذه هي المحصلة، حجز تذاكر كأول مغادر. تحياتي لكم، مساء الخير.
6: مساء النور صادق،
2: حياك عبد الرحيم.
6: سين.
0: نعم،
6: كيف حالكم؟
0: طيبين الحمد لله، كيف أمورك؟
6: كيف أموركم؟ طيبة إن شاء الله.
0: أنا أمورنا طيبة. طيبة، أسمعك مرتاح.
6: أكيد أنا مرتاح، خاصة لما شفت ميسي جاب الهدف الثالث. إيش هذيك الأيام الحين تونا تابعته اليوم الصباح.
0: هي.
6: استمتعت حقيقة لما دخل، خصوصا ميسي.
2: قبل ما كنت
6: عالمي. نشجع العرب لكن ما ممكن أمام قامة مثل ميسي.
2: وبطل العالم.
6: وبإذن الله إن شاء الله نهائي أرجنتين وهولندا.
2: باقي الأرجنتين يعني. كده.
6: الأرجنتين وهولندا هم إلى النهائي.
2: زين نشوف.
6: البرازيل
0: يعني انت اوكي، الارجنتين نعرفها وحامل لقب وبطل وكذا، بس هولندا تمشي وتتعثر ترى، يعني
6: لا مشكله تتعثر مستحيل. قلت لك هذه المره كلها طريقه سالك،
0: امورها طيبه يعني.
6: ايه سالك
0: يعني المغرب يوم الثلاثاء الصبح امورك طيبه ماشي معها.
6: اموري طيبه الساعه 5.
0: هي 5
6: ايوه. هذا ابو الطيب احلى وقت عندي هذاك.
0: هي اعرفك انت هذيك الساعه تاكل طب وقهوه وكذا.
2: عاد صاحي.
6: عدنا متريقين ومتقهويين ومره مفرفش. انا مره
0: مفرفش. يتريق الساعه 3 يعني 5 هو عادي يعني، اموره طيبه وماشي وبادي يوم.
6: انا افطاري تعرفي متى؟
2: متى؟
6: قبل لا اروح صلاه الفجر.
0: ما شاء
2: الله. الساعه 3 يعني
0: انت مسوي طوارئ في البيت.
6: تو الساعة 4 الأذان.
0: نعم.
6: وعطي ثلث ساعة إلى قبل الصلاة. أنا 4:10 عدت مخلص متريق.
0: ما شاء الله.
2: قضي أمورك.
6: ومرة وماشي.
0: لأنه من الساعة 7:30 نايم.
6: زال عادة 9.
0: 9
6: تو خلاص تو 9.
2: التوقيت توقيت صيفي 9.
6: تو ماخذ شوية من الوقت كذا من إلين 10:10:15.
0: هي تو أنت تحس خلاص إنك
2: تتسحب شوية.
0: تو هو عندك
6: أقول إني
2: تو سهران.
0: أيوه سهران وايد.
6: على عندي سهرة يوم قلت عندي سهرة معناته أنا الساعة 10:30.
0: زين ما أعرف كلهم يطروق اللي يتصلوا، أنا ما أعرف وش سالفتهم معك يعني، أنت مسوي لهم شيء
2: كأن ما حد يتصل في البرنامج غير عبد الرحيم، كأن ما حد يشجع منتخب غير عبد الرحيم.
6: كل من أصحاب وأصدقاء هذه لك عبد الرحيم بس مشجع هولندي مع هذا البرنامج مع حسين وصادق ومحمد الشمالي، والباقي كلهم لي أصدقاء لكن من عادة مقبول هو الأساس معي
0: في الهولنديين
6: مع الهولنديين.
0: نعم زين، انت يعني مباراة المغرب وهولندا هذه يعني أكيد بيكون جوها خاص لأنه فريقك يلعب، يعني مهيئ نفسك في وضع خاص عشان تتابع المباراة؟ بتتابعها مع حد ولا وحدك يعني؟
6: مستحيل أتابع مع حد. استحالة منتخب هولندا. شوف أنا عندي
2: طقوس،
6: أذكر الأندية اللي أتابعها ولازم أكون وحدي شرط. عندي ولدي دائما أحيانا يشجع يكون معي في فريق من الأفريقة أو الأندية.
2: خلي معك
0: مع برشلونة.
6: خلي معي، وهو أنا عارفه ما يشجعهم بس علشان أنا يسلك
0: جاملك. هي هي هي هي. سلك الأمور معه.
6: دائما إذا غلط غلطة بس بسيطة
0: باغي شيء يمكن
6: ودي وينه.
0: جالك طرد يعني أنت شاهد المباراة؟
6: رأي غنى أكثر من مرة، مو يعني طرت.
0: ليش يا أخي ترى كورة يعني الله يهديك.
2: ما في شيء.
6: حسين من الناس اللي تفقد أعصابه خاصة مع هولندا ومع ما لازم أذكره.
0: ومع برشلونة يا الله.
6: لا برشلونة خلي هذاك وضع ثاني، لكن أنا أقول لك من الأندية اللي هي الخليجية.
0: خليجية زين.
2: مع النصر.
6: أنا أشجعهم.
0: زين المهم واصل واصل الباحث
6: ما مشكله ما معهم المشكله هنا يا لا تقول ولا اريد حد يجلس معي امامي ابدا ابدا ابدا لان انا متعصب
2: عاد ما حد يقرب صوبك انت يوم تشجع مشكله
6: انا عندي هذا
0: مشكله
6: كبيره وعلى فكره هذا الشيء كان عندنا حتى لما في زمان التشجيع الحقيقي كنت حال برشلونه لكن اختلف خلاص الامر
0: ودرت
6: امورين طيبه باقيين بس هذه الشيئين بعد اللي بمرايم
2: تودرهم
6: سيطر فيهم حال نفسي
0: انزين سؤال يعني هي الساعه 5 بتشوفها في الدوام ولا في البيت
6: شوط في البيت
0: هي ادري الدوام قريب
6: اظني في الطريق
0: ليه
2: في الطريق وتشوف مباراه
0: بيسمعون الشرطه ترى ما يعجبهم الحكي هذا
6: لكن اليوم شكلي بس
0: أقول حلو مخالف على الهواء
6: عفيتوني اسمعني أقول رخصنا شوي لين الساعة 8 وصل عندك 8
0: ونص أيوه. هي اطلب رخصة ما مشكلة اطلب رخصة
2: رخصة التو
0: خاصة إذا المدير يشجع هولندا
6: هنا المصيبة أن المدير ما يشجع هولندا هنا المشكلة
0: هذا عاد مشكلة عاد
2: إذا أنت قول عشان بارة المغرب قول له عشان المغرب لا تقول له عشان هولندا
6: أيوه حلوة فكرة خلاص هننجح ان شاء الله في هذا الفكره
2: كل منتخب عربي واصل ومتابعه
0: باكر البرازيل واليابان من تتوقع يفوز
6: مخبر انك حسين من امس
0: من قال اليابان
6: انا قال اليابان البرازيل.
0: قال اليابان
6: البرازيل بتطلع على يدين اليابان
0: يعني متفق مع
2: مشعل
6: شوف زي. انا ما يعني ما مجامله لان المنتخب الياباني
2: انت صريح ما تجامل
6: جدا متطور دام لعبوا هذاك اللعب امام المنتخب الهولندي
0: والله هولندا مع الارجنتين بعد زين
6: فانا اقول لك ان مع ذيل الجماعه مع البرازيل
0: نعم
6: كش باجر كش ملك يجهز ملابسهم وغيره
2: انتوا بعد مساركم مساركم طيب ترى
6: ها
2: مساركم طيب كذا عديتوا هذا المغرب بتواجه الفائز من بتواجه الفائز من كندا وجنوب افريقيا
6: كندا وجنوب افريقيا
0: كندا وجنوب افريقيا اليوم يلعبوا
2: ايوه
6: لا ما اظني
0: هي كندا
7: انا بجارس يتوني
2: وصل عشاء
6: ما وصل عشاء
2: الحج
0: كيف عشاء وهو تو باغي ينام خلاص
2: ما اعرف سوى
6: لا لا لا
2: يدفع اسمع
6: امورنا طيبه امور
0: شيء قال من جالس
2: المهم تعزوا على الدفع
0: ايوه تمام يا عبد الرحيم
6: عشان ما نأخر في غيرنا من مستمعين هولندا إلى النهاية ويقابلها الأرجنتين
2: نعم.
6: البرازيل باكر يسلم عليهم اللي إذا كان عندهم شنطهم يجهزوهن علشان يرجعوا بلدانهم
0: زين
2: إذا عندهم شنطهم
0: نخبرهم خلاص
6: وفي الشتاء ننتظرك حسين
0: إن شاء الله
6: صادق والشمالي في ولاية الحمراء جولة سياحية نخلي لكم من جو إذاعي رياضي
0: يا سلام
6: جو سياحي في الحمراء
0: ونعم والله بالحمراء وهلهي
2: ما تقصر يا عبد الرحيم
6: بارك الله فيكم
0: احسنت جزاك الله خير لا تنشق قش طبق الهولندي
6: قش طبق حياته ونرسل لك
2: لا كافو تستعجل. لا تستعجل بخلص الموسم انت بعدك
0: بس لونه هولندي
6: لا
0: مشكور عبد الرحيم
6: حياك والله
2: يا الله يحفظك
8: انا مخبرينكم من الاسبوع الماضي كنت اتمنى البرازيل ولا المغرب
0: يعني على اساس ان البرازيل يعني سهله وكذا
2: اخف
8: والله اسهل صراحه انا اشوفها اسهل بس المغرب نفسي ما عشان انه بصعوبتها لان انا المشكله في البيت انا اشوف المباريات في البيت البيت ما شاء الله متخذين المغرب من المونديال الماضي
0: شجع المغرب كلهم
8: منتخب وطني منتخب حافظين اغانيهم الوطنيه اغانيهم هذه مال المنتخب وكل شيء
2: ايوه عباره يعني كانك مقدم عذر تو
0: لا فيقول لك هو يعني منتصر في البيت يجلس وحده في زاويه بيلعبوا مع المغرب اخاف بعد اذا فاز يخلوه كذا بدون عشاء وبدون غداء
8: شوف اقول
2: على 7244200 السلام عليكم المونديال في برنامج مونديال حسين وصادق الثمانيه منتخبات مصر والمغرب والجزائر بالتوفيق والفوز بلقب كاس العالم أنا لا أشجع الأرجنتين ولا البرتغال ولا إسبانيا ولا هولندا أنا أشجع المغرب ومصر والجزائر وبس سعيد الهشام شكرا لك على تواصلك
0: يستاهلوا يستاهلوا لوتارو مارتينيز يقول لك سجل أمس طبعا من بلنتي في نجح في تدوين اسمه في سجلات الهدافين، أحرز أول أهدافه في كأس العالم خلال مشاركته التاسعة بعد 17 تسديدة. بهذا الهدف رفع مارتينيز رصيده إلى 38 هدف مع التانجو، أصبح رابع أفضل هداف في تاريخ المنتخب الأرجنتيني.
9: يا قوم لا برازيل بعد اليوم. ترى شوف في يعني في إخوان يعني إعزاز هم من أنصار البرازيل
2: بيزعلوا عليك يعني.
9: أيوة فمنزعجين من العبارة هذه. يا قوم لا برازيل بعد اليوم.
0: حياك يا قاسم، شيء عندك رسالة قبل أن نروح؟ قاسم سريعة.
2: ناصر، ناصر البلوشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحس هذه البطولة حل البرتغال، نشوف، لأن ما عندنا المنتخب البرتغالي اللي أنتم ما قدم فيه
0: بعد يعني ما مقدع. 2-4-6-9-8-1-5-1 حياك يا قاسم.
10: مساء النور، ما أخبار سعادك وحسين؟
2: هلا فيك يا قاسم.
10: هلا فيك، ما أخبار سعلومكم؟ الله يسلمك.
0: طيبين. العلوم عندك.
10: والله شوف الشباب متحمسين
0: اليوم زي يعني شوية خلاص بدأ يسخن الجو يعني.
10: وهذاك اللي تريك الساعة 4 أقول لك ماريو وكذاك سحور.
0: إيه غالي عبد الرحيم الله يهدي، بعد الساعة 4
2: جدولة غير جدولة يبدأ الساعة 3 يومه.
10: هذا تقول أنت تسحر ماريو. الحين دخلنا وقت الجد، لكن ما شاء الله مسار دانيا وألمانيا وهولندا كله صعب مسارهم.
0: صعب
2: يعني مسار الأرجنتين هو تحس الأسهل.
10: أسهل جدا، لكن إذا قابل البرازيل في
0: يعني البرازيل باكر بتصعد.
10: بتصعد البرازيل.
0: أها.
10: أيوة بتصعد.
0: شو توقع اليوم، جنوب أفريقيا أو كندا؟
10: أتوقع كندا بتفوز.
0: كندا بتفوز. بتفتح. المغرب وهولندا.
10: والله بعيدا على شجع المغرب، لكن بتفوز هولندا.
0: جميل. البرتغال وكرواتيا.
10: والله مباراة صعبة هي الفريقين، لكن أعتقد البرتغال بتفوز.
0: متابع المباريات في أي توقيت المفضل بالنسبة لك قاسم؟ الصبح بدري ولا سهرة؟
10: والله بدري بالليل والصباح، لكن نفجر هنا صعبة شوية.
0: صعبة أيوة، الساعة 2 هذه صعبة.
10: الساعة 7 الصباح ولا 11 بالليل، 9 بالليل هذا موهم طيبة.
0: أيوة.
10: إلا المتغلقين فيهم واحدة اثنتين ثلاثة أهلهم.
0: غلق عودة هنا، غلق عودة شوية.
10: هذا وقت الرقاد عاد هناك.
0: هي يعني لا هم هنا ولا هو صوب ثاني يعني في النص.
10: أي والله صحيح.
2: إيه. هتشوف تصحى وتشوف النتيجة.
10: لا لازم عندنا نشوف نتائج من النصف على طول.
0: لكن في مباراة عجبتك في هذا الدول المجموعات يعني حسيت ان مباراة حلوة شفتها؟
10: والله في بعض المباريات حلوة. لكن المنتخبات ان شاء الله العربية نتمنى لها التوفيق.
0: باقيين من العرب ثلاثة.
2: ثلاثة الجزائر مغرب ومصر.
0: هي.
10: مصر بعد مصر شوية صعب.
0: ثلاثة من ثمانية. نعم.
10: الجزائر. عند سويسرا،
2: عند سويسرا والمصر عندهم استراليا
10: الارجنتين هي بعدين اذا صعدوا
2: الارجنتين
10: يعني قادرين عليه استراليا ان شاء الله.
0: مشكور يا قاسم.
10: العفو، حياك.
2: بارك الله فيك.
0: يقول لك ان المنتخب الارجنتيني يا أخي دائما عليه كلام منتخب الأرجنتيني، يقول لك من المنتخب الأرجنتيني من مونديال قطر 22 يحصل كثير على ركلات جزاء، نال في هذاك المونديال 7 ركلات جزاء في 10 مباريات، وهو معدل يتجاوز حصيلة منتخبات كبرى في هذه الفترة مثل إنجلترا اللي حصلت على 3 في 8 مباريات، فرنسا والبرتغال ركلتين في 10 وثمان مباريات على التوالي. وهالمرة طبعا شفنا الأرجنتين.
2: نعم. حصل الثنتين.
0: نعم اليوم كان أيضا هدف لوتارو من علامة الجزاء. مين
9: اليوم؟ الله يستر علينا.
0: انت الحين ترى على فكرة يعني معليش يا سمير، انت مزعل برازيل، لا مزعل مشعل الأرجنتينيين وسيف والهولندي.
9: لا انا مسؤول له شله مشعل.
0: هات
9: قال لك تانجو يا تانجو، بيغسل فانيلته.
2: بيزعل عليك.
0: هذا عاد بتزعل عاد هذه يعني
9: تانجو يا تانجو، ويعلقها في قصر العيقه.
0: هذا حلوة حلوة هي. بس الحين
11: عاد
0: الحين احنا لا ما كذا الحين تو احنا وين نروح من مشعل بعد هذا الحكي اللي قلته الحين؟
11: لعل مشعل حبيبنا وعبد الرحمن عبد الرحيم حبيبنا وكل المستمعين
0: حبيبنا
11: وهذه الهجله ومسويينها صراحه هجله جميله جدا جدا جدا
0: هجله
2: يتصل مشعل
11: ولا تتكلموا عن الارجنتين ولا تتكلموا عن ميسي وهم كلمتين قال البرازيل
0: ايوه صحيح
11: حرام على غيركم حلال عليكم اخوتي نوبه ما يستوي
2: يوم تتكلم علينا نحن بنرد عليكم
0: لكن اشوف كلهم يتوقعوا تخرج البرازيل من اليابان
11: كان حبكم كان نمسي عليكم وان شاء الله بكره المغرب ان شاء الله بتعيد بالهولندا
2: على هولندا
0: علاش قلبت مغربي
11: والله نحن شوف انا باكر لا ببقي جوجل شات جي بي تي
0: نحبكم بزاف
11: شات جي بي تي ولا ببقي
2: تعرف جوجل
0: يعني هذا سمير سمير زين سمير لكن اشوفهم كلهم يتوقعوا ان اليابان بتفوز يعني احنا عندنا نسبه توقعات فوز اليابان على البرازيل كبيره
11: والله اليابان فريق محترم ابو علي ترى
0: هي عارف انه محترم
11: ابو علي يعني اليابان هي. هو حامل رايد فرق اسيا ترى
0: والله من اسيا باقيين اثنين
11: من اسيا وانا اليوم شفت تصريح رئيس الاتحاد صراحه اني احسن لا يصرح اذا كان التصريح انه نحن نشيد بالفرق اللي شاركت نشيد ونحن ماخذين على 5-4 يا رجل ما يصير ذا الهرقة هذا
2: مودعين بهالطريقة
11: اي نعم ومودعين يعني اليوم انت تشوف
0: فريق انت بعدك طالب مقاعد زيادة حلا اسي
11: نطالب من مقعد بزيادة ابو علي حالنا نحن يسوي لنا 10 منتخبات عشان نشوف علمنا هناك مع الجماعة ترى نحن طالب من شوية مضيم يا ابو علي مضيم اللي فيه
0: مضيم لكن يا اخي ترى بعد يعني اكثر من 48 صعبة ترى يعني خلاص أمورك سهلة أنت يعني عندك بس بسألك سؤال الحين سمير لو رجعتنا إحنا الأول 2014 وش سوينا إحنا 2022 وش سوينا ما كنا كان آسيا عندها 4.5 مقاعد وكنا نحن منافسين لين آخر رمق أليس كذلك
11: أيوة
0: لما جينا الحين 8 مقاعد وكذا ما عرفنا نصعد كيف يا أخي
11: ما عرفنا نصعد واجد لا تفتح لا تحط الصبع على القرح الحين ابو علي
0: ما ترى انت فتحت الباب اغلق الباب
11: فوداتنا
2: مش قال مش عارف فتح الباب من صوبين
0: فوداتنا تعورت ما مشكله لا تذكرني
11: تعورنا ولا تفتحته الحين
0: لا تزيد المواجع
2: هذه
11: نعم هذه ابو علي خليها حال بعد البطوله في بطاقه بيضة والجسمه وافتح يا سيدي وعورنا فودات
0: خلاص ابني وتعورنا وايد لكن ان شاء الله الجاي احلى ان شاء الله يعني
2: في البرازيل
11: متفاهمين ابو علي متفاهمين لكن
0: ترى التفاهم سمير
11: نعم
0: احنا بلاش نتكلم في الماضي ده كان كله جراح
11: يا سيدي
0: جراح
11: يا سيدي خلي
0: ولا انا من 8 منتخبات يا جماعه المفروض ان اكون هناك موجود تفضل الاخ سمير
2: اذا الثمانيه بعد طلعوا ترى منبخه منهم
0: ما علي ما يهم لا اوصل هناك انا علي ها
11: ابو علي هل انت بنيت علشان تتواجد انت ما بنيت
0: ما علي
11: هيئت نفسك وهي سالفه الاولمبياد كل سنه ننام 4 سنوات ونصحى قبل اخر يوم
0: ماشي نحيل الموضوع الى بطاقه بيضاء هات ما عندك
11: خلاص هذا ابو علي لا تفتح لي قروح ترى القروح شويه
0: هو يفتح
2: وبعد يقول لا تفتح اذا خلينا جنوب افريقيا وكندا
11: خليني في مشعل وخليني في عبد الرحيم
2: اليوم دور 32 سمير
11: اليوم هذا الدور بعده انا اقول دور شويه نوعا ما ها لكن الدور القادم بيكون دور اللي في القدر يطلع الملاك ما في دور 16 خليك من دور 16 هذا مسمى
0: حريص
11: علينا بس
0: نعم
11: الدور القادم اسمه الدور اللي
2: في القدر يطلع الملاك
0: حلو
11: اي نعم البرتغال صاعده امام كرواتيا نسبه
2: على هذا الاداء
11: على الاداء الكارثي اللي قاعدين يقدموه لكن بيصعدوا مارتينيز بس يخليوه على الدكه ويخلوه يقولوا له يا ود الحلال لا تتكلم ولا توجه ولا تسوي شيء
2: وخلص مكانك ايوه زين وحده من اصابع عمرهم
11: ايوه خليهم اصابع عمرهم هذيل كبار ترى وعاقلين وبالغين وخليهم يلعبوا الله يرضى عليك ولا تتدخل ولا تهيس الدنيا هستنا وقرزتنا كما يقول العماني وطفرت ابنا يعني مباراة صارنا كم بطولة أو كم مباراة الحين نحن نتابع البرتغال يوم فوق يوم تحت ما يصير هذا الكلام فهمت علي انت عندك نجوم العالم كلهم لكن أنا أعتقد مباراة كرواتيا يكونها مباراة قوية بتفز اللعيبة واعتقد انه بيعطي القيمه المضافه المطلوبه منه.
0: جميل. وبعدها عندهم اسبانيا عاد.
11: اسبانيا هنا عاد.
2: سمير ما اعرف هل تحس بس هذا النقطه انا اسالك، هل تحس انه كريستيانو انه يدخل كامل ولا انه ممكن انه يدخل بعدين او ممكن انه يطلع نفس ما يشوف النجوم الكبار يعني ممكن انهم يرتاحوا؟
11: كريستيانو ما من النوع اللي يطلب يرتاح. وكريستيانو علشان تريحه لازم يكون مدربك من طينة كابيلو ومن طينة خلنا نقول مورينيو ومن طينة المدربين هذين. مارتينيز ما عنده القرأة ولا عنده القدرة انه يجلس رونالدو برا. واساسا ابو علي وصادق علشان نكون صادقين مع انفسنا، نحن ليش نركب كل اللوم على رونالدو في حين ان الفريق اساسا كله تقريبا سيء في كثير من المباريات؟
0: صح،
11: فهمت علي؟
0: والحديث عن العلاقة بين اللاعبين وما شابه بعض الأمور،
11: علاقة اللاعبة
2: هي اللي هذه ظاهرته
11: أفسدها. أنا ذكرت لك مرة في الـ في الـ في الـ في الـ الحلقات السابقة، أفسدها الانفلات الإداري والفني داخل المنتخب.
0: ما يعني يعني يعني سمير المنتخب. أنا ذكرت لك في حلقة سابقة إنه الكل مثلا في الأرجنتين واضح إنه يعني يشتغل على ميسي، صح؟
11: الأرجنتين نجوم. شوف لما كانت الأرجنتين بدايات ميسي قبل لا يحققوا البطولة السابقة، كانت الأرجنتين أسماء ما بذيك الشهرة. لما وجد المنتخب وجدت القطعة اللي أكملت رقعة الشطرنج، الأرجنتين أصبحت القوة العظمى وحققت البطولة. خلنا نكون واقعيين.
0: نعم.
11: مدرب على مستوى، لعيبة محترفين مقاتلين يلعبوا،
0: عندهم رغبة قوية يعني،
11: وعندهم قطعة مكملة الشطرنج اللي هو ميسي. البرتغال في بدايات رونالدو كانت عبارة عن فريق بلاعب واحد، لما اكتملت المنظومة غابت الإدارة الفنية.
0: خليك من البرتغال، انت قاعد تتكلم انه والله البرتغال مارتينيز ما سوى شيء عندهم وانه وضعه صعب مع انه عنده نجوم. لا انا بسألك عن انجلترا يا اخي. انجلترا اللي اقالت ساوثجيت
11: يا ابو علي، انجلترا سمير. تفتقد. انا قلت لك
0: ابغى اكمل سؤالي.
11: قول حبيبي.
0: ساوثجيت اقالوا صح فتره قريبه وجابوا توخيل بدايه 2025 صح؟ نعم. ليش اقالوا ساوثجيت اللي وصل الى نصف نهائي وجابوا ساوثجيت وجابوا توخيل الا لانه عشان انا ابغاك يا توخيل تجيب لي البطوله، صح ولا لا؟ خلاص هذا وصل نصف النهائي. جاك توخيل استبعد كثير من الاسماء الكبيره وقال لك انا اراهن على هذا. قالوا له ما مشكله، روح انت بس روح وورينا ايش بتسوي. انا متاكد انه اذا توخيل
11: براي شخصي وبيتحل شويه عشاق الانجليز،
0: هي
11: الانجليز هذا اول، خلينا نتفق هذا الفريق اللي عند الحين المنتخب الانجليزي هو يستحق بطوله لانه كلهم نجوم واقوى دوريات في العالم
0: ما مشكله يستحق، لكن صحيح ولاعبين على مستوى عالي، لكن وين يعني هذا فريق ما يعني على الاقل البرتغال جابت لها دور الامم وجابت لها في السنوات الاخيره. انجلترا ما جابت ولا بطوله.
11: الانجليز عندها مشكلتين في رايي الشخصي. واحد عندها تخمه لعيبه
0: وهذا مشكله،
11: وبالتالي اي لاعب يتم استبعاده يعق اللوم على المدرب. وطبعا المدرب يتحمل جزء كبير لانه ما يمكن انت كذلك تستبعد نجوم وتراهن وما تنجح، لانك لو راهنت على اسماء وما نجحت انت تتحمل المسؤوليه ابو علي.
0: نعم.
11: صح ولا لا؟ عندهم تخمة وبعدين عناد بعض المدربين سبب في فشلهم. وأنا أشوف أن توخيل، وأنا قلتها قبل، الإنجليز يفتقدوا للإرث اللي يمكن يحقق لهم بطولة كأس عالم. أنا هذا رأي شخصي، وأعرف أن بعض الإنجليز بيقولها فلسفة وبتزعلنا، لا هو يفتقدوا للإرث اللي وصلهم لكأس العالم، عكس الأرجنتين، عكس فرنسا، عكس ربما أسبانيا. أسبانيا ترى ما عندها إرث كبير، لكن اشتغلت على حاضر وفق منظومة شوية بعيدة المدى. انت بنفسك قلت ساوثجيت وصلنا، ليش انا اتخلص منه؟ هل تم التحليل بحيث انه نحن وصلنا لمحصلة انه الخلل في ساوثجيت؟ هنا السؤال اللي مفترض الحين توخيل والاتحاد الانجليزي من خلال البطولة يردوا على هذا.
0: يعني مثل ما قلت سمير، انا كمتابع اقول طالما انك انت اقلت ساوثجيت مع كل العمل اللي سواه مع منتخب انجلترا ووصلك الى نصف نهائي، معناتك انت اليوم جاي عشان تريد تاخذ بطولة. يا توخيل جيب لي كاس العالم بس، ما في شيء اسمه تروح لتنافس، تروح روح جيب كاس العالم ورجع. ما جبتها السلام عليكم. عليكم السلام.
11: انجلترا ابو علي، انجلترا لو وصلت النهاية وما حققت البطولة يعتبر فشل. ما في، ترى شوف خلينا نكون واقعيين، ترى الوصافة بالنسبة للمنتخبات المرشحة الكبيرة الوصافة صح. فشل.
0: صح. صح صح،
11: لأنه بعد أربع سنوات ما راح يذكر الوصيفة.
0: طبعا كرواتيا اليوم من يذكر كرواتيا سمير؟ كرواتيا وصلت الوصافة يعني، ما اليوم صح
11: إن يذكرها اليوم. هولندا ثلاث مرات توصل النهاية تقريبا.
0: نعم.
11: ولا
2: يذكر البطل بس.
0: أيوة.
11: ولا زالت تبحث عن مجد ضايع، فهمت علي؟
0: نعم. البطل غير المتوج يقول لك.
11: أي نعم، في الأخير لما تيجي تذكر الإحصائيات تقول المنتخب الفلاني كذا بطولة، المنتخب الفلاني حققها بهذا الشكل، لكن ما حد يجيب طاري إلا فقط نجوم نتحسر عليهم.
0: نعم.
11: مثل كرويف، مثل خلنا نقول في منتخب برازيل أيام سقراط وزيكو، النجوم الكبار اللي ما حققوا بطولة كأس عالم يذكروهم من باب التحسر أو التحسف عليهم فقط، لكن ما يذكر إلا البطل في النهاية. فهمت
2: أكيد
11: علي؟
2: بالضبط.
11: وهذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة. أنت أبو علي شليتني من منتخب عمان ورجعتني على الـ على الـ على الانجليز
2: وخليته يودر ما يتكلم عن البرازيل.
0: ترى هو يعني
11: سمعتني عن مشعل وضيعتني عن عبد الرحيم وضيعت
0: الفك عنهم شويه لانه اليوم كانوا شويه زعلان حمقانين عليك.
11: لا لا لا لا، نحن معهم قلبنا.
0: اما جبت لك عمان لان دائما عمان هي الاول والاخير والماضي والحاضر وهي تاج الراس يعني.
11: أقسم لك بالله يا أبو علي اليوم صادق. نفتح مجال لكل واحد يعبر عن شعوره، لكن يا أبو علي بعض الأحيان خلي اللي في القلب في القلب.
0: خلاص
11: علي.
0: خلاص
11: أنا ما ينقصنا شيء ترى.
0: لا أبدا
11: كل الإمكان. أمس أنتوا استضفتوا صحفي سعودي صح؟
0: نعم.
11: هان البشر كان يتكلم بكل حرقة عن منتخب.
0: نعم.
11: أنا ما بغيت بعد مكالمته الداخل في نقطة إنه مشروعك الكروي ما رايح يوصل بناء على المنافسة الموجودة في آسيا، ما راح تخلق منتخب
0: يعني في النهاية هم أدرى أكيد يعني
11: بالمئة.
0: نعم.
11: هم النقطة اللي ذكرها الجميلة إنه لعيبتهم الصغار اليوم جالسين ينشئون في أوروبا، أعتقد كذا كني سمعت ذكر.
0: صحيح. هم عاملين اتفاقيات طبعا مع بعض.
11: أيوة. هذه النقطة اللي يمكن تخلق لك منتخب.

0: ايوه نزيد.
1: وبتسلم عليك
0: وبعد
1: فعلا
0: يقول ما
1: يا
0: يبغى
1: زميلي.
0: يزعلهم. زين
1: لا لا،
0: زاك.
1: ما يزعل ما
0: لا
1: يزعل،
0: ما
1: حتى
0: يزعل ما
1: الوحيد
0: يزعل. بس انا قلت لك
1: الوحيد ما
0: سمير،
1: تحمل
0: يعني انا سمير، انا كنت عفوا، يعني انا كنت كنا نتكلم مع زميل العزيز صادق ومحمد والشباب، اقول لهم ترى يعني الرأس الاخضر
1: ايوه
0: اجمل صورة لكيف انك انت تبتكر الحلول. انت ما عندك مثلا الامكانيات البشريه، ما
1: مئة
0: عندك
1: بالمئة
0: الامكانيات
1: مئة
0: الماديه
1: بالمئة
0: ولا حتى البنيه التحتيه والاساسيه، ما عندك. فانت
1: مئة
0: كيف
1: بالمئة
0: تبتكر الحلول اللي تخليك توصل ولا تستسلم للظروف؟
1: مئة
0: هذه
1: بالمئة
0: هي قصه الرأس الاخضر باختصار.
1: مئة بالمئة
0: فريق
1: مئة
0: نافس
1: بالمئة
0: على الصعود 2014، وانت عارف فريق ما خسر في كاس افريقيا 23 في كوت ديفوار، ما خسر الى ان خرج على يد جنوب افريقيا من ربع النهائي بركلات ترجيح.
1: صح
0: منتخب
1: صح
0: مصر بكل قوته واللعيبه اللي عنده وكذا ما فاز عليهم، تعادل معهم 2-2.
1: قدم
0: اليوم
1: مستوى ابو
0: جاك،
1: علي الراس
0: ايوه ما
1: الاخضر
0: خسر مع اسبانيا، ما
1: ابو
0: خسر مع
1: علي.
0: ايوه مع
1: اي
0: الاورجواي.
1: نعم ابو علي، الراس الاخضر قدمت بطوله افضل من السنغال ترى،
0: بالضبط
1: والسنغال بطل افريقيا
0: صحيح.
1: وفريق محقق كان تقريبا سيمي فاينال او ويش في مونديال فرنسا اذا ما خانتني الذاكره،
0: لا ما
1: ولكن قدم بطوله الراس الاخضر افضل من السنغال انزين، واثبت انه بالامكانيات البسيطه في توظيف الصحيح قادر انه تعطي صوره.
0: بالضبط
1: حتى كورساو يا ابو علي، كورساو مين يعرف كورساو؟ يعني
0: صح.
1: سمحوا لي ما تقليلا من هذه الدوله، وهذه
0: لا
1: يمكن جزيره ترى في غبه بحر كما يقول العماني انزين، في غبه بحر،
0: مية مية
1: وهي
0: وثمانين ألف
1: جابت
0: نفر
1: نقطه يا رجل في كاس العالم، الناس تتمنى هدف،
0: صح.
1: اليوم تحتفل يا رجل منتخبات تحتفل بتسجيل هدف في كاس العالم،
0: طبعا
1: اللاعب اذا شو اسمه خلنا نقول يمزق قميصه اذا سجل هدف في كاس العالم دون اسمه في كاس، كورساو جابت نقطه
0: طبعا
1: نقطه تعرف، في حين
0: طبعا
1: ان منتخبات اليوم متاهله في كاس العالم ومن اسيا ترى ما جابت شيء،
0: صح.
1: خرجت بالاربعه وبالخمسه دون ذكر اسماء مع احترامنا
0: نعم بالضبط،
1: للجميع طبعا،
0: نعم
1: فهمت علي؟ لا
0: أكيد فاهم، فاهم عليك، فاهم عليك
1: نرجع لكم ان شاء الله
0: بإذن الله.
1: دور اللي في القدر يطلع الملاس، ونتمنى يكون مشعل موجود وعبد الرحيم موجود وابو منيب موجود والشباب وكل المستمعين طبعا في الصعيد.
0: واحنا نتمنى تكون موجود وما تطلعك اليابان
1: انا طال
0: بكرة.
1: عمرك، انا طال عمرك موجود، حتى النخاع انا خلف البرازيل وخلف البرتغال،
0: حلو
1: لكن بشجع اي منتخب ضد الارجنتين وضد هولندا وضد
0: يا
1: السويسرا.
0: ربي يزعلهم زيادة.
1: اهم
0: بعدك
1: شيء
0: بعدك
1: عنده.
0: بعدك يعني لا مصر
1: لا
0: عليهم، وبعد ما يبغاهم يزعلوا. لا حول،
1: يا ابو علي ترى شوف ابو علي،
0: روحهم رياضية،
1: اي
0: روحهم
1: واحد
0: رياضية.
1: يا ابو علي، اي لا اي شخص يشجع البرازيل
0: هي
1: لو تقول للارجنتين تقدم
0: هي ما
1: افضل
0: يستوي، ما
1: كره
0: يستوي صح،
1: في كوكب المريخ
0: ما
1: ما
0: يصير.
1: بشجعهم،
0: ايوه
1: من المعيب ان يصطف مع يعني مع المصفقين الارجنتين،
0: معيبة
1: هذا ارث
0: قوية.
1: كروي. نفس الوضع،
0: ايه
1: نفس الوضع قيس لي مثلا اللي يحبه رونالدو مستحيل صفقه لميسي، اللي يحبه ميسي مستحيل صفقه لرونالدو، هذا
0: لا
1: الناس كلها
0: بس لا،
1: رياضيه
0: هالمرة شفنا
1: والرياضه
0: ناس
1: موجوده.
0: تتعاطف مع
1: اه
0: رونالدو
1: محمد
0: وتحب
1: الشملي
0: ميسي.
1: صفق حل كل حد.
0: ايوه
1: محمد شمالي؟
0: هي حتى انا يعني
1: لا
0: مثلا
1: لا لا محمد شمالي خلاص حبيبي، انا مسوي معاه مفاوضات تحت الهواء خلاص، مضبطين الامور ان شاء الله، وباذن الله الفلاشات ماله نحن ننتظرها في قش، في قش الطبق هذا مال
0: قش
1: الطبق
0: طبق.
1: الله يرضى عليك.
2: طيب يا سمير،
1: طيب نسلم عليكم وليلتكم سعيدة.
0: وياك
2: جزاك الله
0: خير،
2: مشكور، بارك الله فيك، حياك الله.
0: يزعل الكل ويروح بعدين باكر بيجوني بيقول خليته
1: خلاص
0: سمير يتكلم عنه، وهذه
2: وانا ما اريد ازعل حد.
0: ما علي، لانه سمير من الناس الرياضيين وهذا وفاهم وكذا، بس هو يتعمد شويه يلف عليهم، ولكن في قراره نفسه، ها في قراره نفسه
2: ما يتمنى يطلعوا،
0: هو يتمنى ان الاثاره يعني كل
2: تبقى.
0: كل يحب ان تبقى هذه المنتخبات للادوار النهائيه ونشوف صدامات قويه يعني،
2: وهو هذا المطلوب.
0: ايوه ما عليك منه. ايوه
2: وصلنا الختام،
0: خلصنا ولا كيف؟ ها خلصنا. ايوه
2: نذكر
0: اي صح، نذكر بالمباريات،
2: هي ما بالنتائج، بالمباريات.
0: مباراه واحده اللي هي جنوب افريقيا وكندا، عشان ما نلخبط هذا بقية المباريات نخليها
2: حل بكرة،
0: حل وقتها، لأن هذا الوقت مسوي لهم شوية.
2: اليوم بس مباراة واحدة، ها
0: اليوم مباراة واحدة والساعة 11، فاللي يبغى يشوف المباراة بين جنوب أفريقيا وكندا، واللي بغى أن يعني يشوف مباراة شوية وقت بدري بكرة ترى حلوة، مباراة البرازيل واليابان الساعة 9 يعني، على بس بتروح شوية إضافية خلوا بالكم يعني، بتمدد سهرة.
3: الاخطبوط.

0: يقول
1: شكرا محمد شملي، يقول معجب بالملاعب، ملاعب البطولة محمد شملي.
2: ملاعبهم حلوة فنانة.
1: ملاعبهم حتى هذا الملعب في جنوب أفريقيا وكندا يعني ملعب
2: واحد جميل. ملاعب كم؟ 70,000
1: ملعب جميل. شوف شوف شوف شوف تحفة. شوف
2: تصميم. يا سلام. والجو يسدك؟
1: يسدك الجو. هي نعم. يقول مدينة.
2: طب مدينة
1: أيوة. بعد مدينة يعني.
2: أيوة مدينة. ملعب يعني قصدا.
1: ملعب يقصد. آه يقصد الملعب إنك إنه مدينة يعني مستقلة. مشكور يا جميل يا محمد شملي. شكرا.
2: هذا ما قلنا.
1: اليوم متحمس محمد شملي.
2: ايوه ما اعرف يا اخي علوهش
1: يقول بعدها اتصالات موجوده باكر باكر باكر باكر, باكر ان شاء الله.
2: كل التحيه لكل متصل تواصل معنا على الواتساب، اثنين العامري، عماد شماخي، خميس القاسم من اصحاب. شكرا لكم، ونعتذر على بدر. من
1: يتصل يقول لك بدر ما زال معلق عليه الاتصال بعده. باكر
2: بكره بدر ان شاء الله. تحياتنا لكم، صادق لواتي حسين العميري ومحمد الشملي، لقانا وياكم نلتقي بكرة إن شاء الله. هذا البرنامج كان برعاية شركة أواصر. حياكم الله،
1: إلى اللقاء.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
2: استوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: مسعود أوزيل. مستمعين الكرام، في الملاعب كان صامتا لا يرفع صوته بل ترفعه تمريراته، ولا يلوح بيديه فقدماه ترسمان لوحة الإبداع. بطل حلقة اليوم ألماني المولد تركي الجذور، لاعب إذا لمس الكرة نطقت وإذا غاب عنها صمتت. خلف القميص المرصع بالنجوم قلب رحيم، ووراء الأضواء إنسان كريم. إنه مسعود أوزيل. ولد مسعود أوزيل في 15 أكتوبر من عام 1988 في حي من أحياء جيلسنكيرشن شمال غرب ألمانيا. في مدينة المصانع والعمل الشاق تعلم مسعود أوزيل أن الصمت قوة، وأن الاجتهاد طريق النجاح، وأن الكرة بوابة الشهرة وطوق النجاة. من شالكة بدأت حكاية مسعود أوزيل، وفي فيردر بريمن ارتقت الموهبة وصقلت ملامحها واشتد العود ونضج. وفي قلعة البرنابيو ارتدى قميص العظمة وتوج الموهبة بتاج الملوك. وفي لندن وبقميص أرسنال صاغ ألحان الخلود، عزف فأمتع وهتفت له الجماهير وتغنى باسمه المدفعجية. في البرازيل عام 2014 رفع كأس العالم بعز وفخر وبهاء، قبل أن يرفع راية الإنسانية عطاء فاجتمع المجد والوفاء.
3: كرة جول! كرة جول! جول! جول! جول! مسعود أوزيل! سمفونية آخر الليل! بسمفونية آخر الليل! مسعود! مسعود أوزيل! مسعود الموهوب! لا لا لا لا، فنيات من سمر العمالقة، شنو هذا؟
2: بعيدا عن الأضواء والكاميرات اختار أوزيل طريق العطاء. بعد التتويج بكأس العالم 2014 فتبرع بمكافأته كاملة، والتي قدرت ب 240,000 جنيه استرليني، لتمويل عمليات جراحية ل 23 طفلا في البرازيل. وفي عام 2015 واصل أوزيل العطاء وساهم في تمويل عمليات إضافية ل 11 طفلا آخرين، ليترك في أرض السامبا أثر خير لا ينسى. في مايو من عام 2020 تصدى أوزيل لجائحة كورونا وقدم دعما طبيا لمواجهة الوباء. وخلال شهر رمضان من العام نفسه تبرع $100,000 لحملة الهلال الأحمر التركي، وفر بها وجبات إفطار لأكثر من 114,000 شخص في تركيا وسوريا والصومال. وفي يونيو 2019 وبمناسبة زفافه تبرع وزوجته في تغطية تكاليف عمليات جراحية لألف طفل في عدد من الدول الفقيرة بالتعاون مع جمعيات طبية. كما دعم أوزيل مبادرات تعليمية وقدم الرعاية الصحية لمئة طفل يتيم في تركيا باسم ابنته، وشارك في برامج توزيع الوجبات المدرسية خلال جائحة كورونا. لقد امتدت يد أوزيل الطولة بالحنان من ألمانيا إلى تركيا، ومن البرازيل إلى الصومال، وأضاء ليالي إسطنبول الرمضانية بعطائه. مستمعين الكرام، قد يحفظ التاريخ ألقاب أوزيل وإنجازاته، لكن القلوب تحفظ عطاءه، ليثبت أن أوزيل الإنسان باق حتى بعد أفول نجم أوزيل اللاعب.
1: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
4: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
5: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
4: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
6: صباح المدارس،
4: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: هذا الصباح لأجل عمان،
2: يعيش جلال السلطان هيثم
1: الأب. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
3: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
4: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: عشت.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يعطيكم العافية. الله عليكم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: في الحدايد في يلا بوبي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
1: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: العافية.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يا احمد. عشتوا عشتوا يا شباب.
1: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. ارجنتينا كامبيون ديال موندو. ارجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
1: ديبالا

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يعطيكم العافية.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: محلى حبيبي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
4: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
5: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
4: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
5: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
4: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
5: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
4: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
5: مع عابدين البلوشي
4: وهيثم الزجالي
5: والمخرج
4: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أيوة حبايبي أنتو وأهلي أنتو

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سنرى أن عدم إشراكهم في صناعة هذه القرارات هو تغييب لأصحاب المصلحة الحقيقية.
2: صناعة القرار هي مسؤولية تحتاج لقدر من الخبرات المعرفية التراكمية.
1: السياسات التي لن تغذى بعقول شابة تواكب العصر الحالي هي ليست سوى سياسات هشة تفتقر للمرونة.
2: قليل الخبرة أخطاؤه ستكثر، وكثير الخبرة أخطاؤه ستقل.
1: الخبرة اليوم لا تعني الحصانة من الأخطاء.
2: ساحة صناعة القرار هي ليست المكان المثالي للمنافسة بين الأجيال.
1: الشاب الذي يتخذ القرار هو في هذا العصر، هو موجود في هذا العصر، هو يفهم لغة هذا العصر.
2: فنحن بحاجة بداية إلى تأهيل هؤلاء الشباب.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم مستمعينا. في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات وتعاظم حضور الشباب في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، برزت الدعوات إلى توسيع مشاركتهم في صنع القرار الوطني بوصفهم الفئة الأكثر ارتباطاً بالمستقبل والأقدر على التعبير عن تطلعات الأجيال القادمة. وفي المقابل يرى آخرون أن صناعة القرار ليست مجرد تمثيل للفئات العمرية المختلفة، بل مسؤولية تتطلب رصيداً من الخبرة والمعرفة والتجربة المتراكمة التي تضمن سلامة القرارات وفاعليتها. فهل يعد إشراك الشباب في صناعة القرار الوطني ضرورة لتطوير السياسات العامة ومواكبة الطموحات الوطنية؟ أم أن صناعة القرار مسؤولية لا تكتمل إلا بمن يمتلك الخبرة والتجربة الكافية؟ وهل يمثل الشباب قيمة مضافة لصناعة السياسات؟ أم أن دورهم ينبغي أن يتدرج وفق متطلبات التأهيل والخبرة؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها على طاولة المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله. ضيفتي الأولى في هذه المناظرة طيف بالتعبير القايدي، تمثل جانب الموالاة، وترى أن إشراك الشباب في صناعة القرار الوطني يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات و مواكبة الطموحات الوطنية واستشراف المستقبل. أهلا وسهلا بك طيف.
4: أهلا وسهلا بكم أستاذ.
3: وضيفتي الثانية أيضا فاطمة بنت خميس العجمي، تمثل جانب المعارضة في القضية المطروحة، وترى أن صناعة القرار الوطني مسؤولية لا تكتمل إلا بالخبرة والتجربة، وأن توسيع أدوار الشباب في هذا المجال يجب أن يظل مرتبطا بمستويات التأهيل والخبرة المتراكمة. أهلا وسهلا بك فاطمة.
4: يا أهلا وسهلا وسعدا، حياكم الله.
3: طبعا فاطمة وطيف لديكما الضوابط التي نمضي عليها في هذه المناظرة، ويعني كالمعتاد نبدأ بما يسمى بخطاب الافتتاح. كل منكما تقدم ما لديها وما يعزز وجهة نظرها في خطاب الافتتاح في غضون ثلاث دقائق. أبدأ معك أولا طيف، تفضلي.
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندما نتحدث عن إشراك الشباب في صناعة القرار، نحن لا نتحدث عن فرصة نقدمها لهم كنوع من أنواع الترف السياسي أو كنوع من أنواع المجاملات الاجتماعية أو المجاملات السياسية، وإنما نحن نتحدث عن استثمار رئيسي بمستقبل هذا الوطن. عندما نتحدث عن إشراك الشباب في صناعة القرار، نحن لا نعني بذلك المفاضلة بين فئات المجتمع أيهم أفضل من الآخر، وإنما نتحدث عن ضرورة استراتيجية تفرضها علينا هذه المرحلة أو يفرضها علينا الوقت الحالي. الدولة اليوم التي تطمح للمنافسة في القرن 21 لا يمكن أن تدار بعقلية القرن 19 أو 17 أو 16 أو بالعودة إلى تلك الأوقات. الشباب اليوم ليسوا مشاريع قادة مؤجلة أو نؤجلهم لأجل المستقبل، هم شركاء فاعلين في الحاضر، كذلك يساهموا في تشكيل ملامح الدولة وفي تفاصيل الدولة وفي قرارات الدولة، وهم متأثرين كذلك بسياسات الدولة. السياسات الوطنية اليوم إذا لم تصاغ بأيدي أو بعقول شبابية هي ستكون سياسات تفتقر للصوت الحقيقي لهؤلاء الأفراد أو الصوت الحقيقي لغالبية المجتمع،
1: وتفتقر كذلك للمرونة المطلوبة لمواكبة الواقع الحالي أو العالم الحالي أو الوقت المتسارع الحالي. كون الشباب اليوم هم الفئة الأكثر حيوية وكذلك الفئة الأكثر تأثراً بهذه القرارات أو بهذه السياسات الوطنية، سواء تحدثنا عن التعليم، عن الاقتصاد، عن البيئة، عن المناخ وعن أي شيء، سنرى أن عدم إشراكهم في صناعة هذه القرارات هو تغييب لأصحاب المصلحة الحقيقية، ولا يمكن أن نبرر حرمانهم من المشاركة في تصميم مستقبلهم أو في تصميم القرارات التي تخص مستقبلهم بشكل كبير. هذا التهميش أو تهميش دور الشباب وعدم إشراكهم في صناعة هذا القرار هو السبب الرئيسي الذي يكون لنا فجوة الثقة ما بين الدول أو ما بين مؤسسات الدول وما بين الفئات الأخرى من المجتمع أو ما بين الشباب في معظم دول العالم. كوننا اليوم نعيش في عالم متغير، عالم متسارع، حدثت فيه الكثير من التغييرات. الفكر التقليدي الذي يميل إلى الحذر المفرط والتمسك بالأنظمة القديمة أو بالأنظمة الجامدة كلياً هو لم يعد مجدياً في الوقت الحالي، وهنا سوف يأتي دور الشباب أو دور عقلية الشباب الجديدة التي تسمح بالتجديد وبكسر هذا الجمود الإداري، فتصبح لدينا هذه السياسات على كونها أكثر ذكاءً، هي أكثر استجابة للواقع المتغير. وهنا نوضح أننا لن نهمش الفئة الأخرى ونعطي التركيز فقط على الشباب، وإنما نشجع على العملية التشاركية في صناعة القرار.
3: نعم، ولكنك مجملا في هذا التقديم تري أن الشباب يجب أن يكونوا حاضرين في مفاصل صناعة القرار الوطني. هذا ما تقدمه طيف، وإليك أيضا خطاب الافتتاح فاطمة، تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم جميعا وأحيي الزميلة طيف في فريق الموالاة. أقف اليوم بموقف واضح وصريح معارض للفكرة التي أتى بها المجلس، وهي إشراك الشباب في صناعة القرارات الوطنية. لا لأني لا أؤمن بالشباب وأن لديهم مكانات ولديهم إمكانيات، بل لأنني على يقين تام بأن صناعة القرار هي مسؤولية تحتاج لقدر من الخبرات المعرفية التراكمية، وأركز على فكرة التراكمية لأني سأبني عليها الفرضيات القادمة. حقيقة ما لا يختلف عليه عاقلان اثنان أنه من الطبيعي أن لا يكون الشاب الذي نشأ حديثا وبدأ حياته المهنية والعلمية حديثا كمن لديه خبرات تراكمية وقضى سنوات طويلة بين أورقة المؤسسات المختلفة وتعامل مع الأزمات بأشكالها المختلفة، سواء كانت في الصعيد السياسي أو الصعيد الاقتصادي التعليمي وإلى آخره. القرار الوطني مش فكرة عابرة أو قرار مؤقت وسينتهي بعد حين، إنما هو قرار سيؤثر على الوطن بأسره، على شعبه، على حتى قد يصل الحال إلى التأثير على علاقات الدولة بالدول الأخرى على الصعيد الخارجي والصعيد المجتمع الدولي. سيؤثر في القطاع الاقتصادي، في القطاع التعليمي، في القطاع السياسي، في القطاع الثقافي. فلهذا القرار وزن ثقيل، يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بصياغة هذه القرارات شخص متأني، لديه خبرة، لديه حكمة وفطين بما يقوم به من قرارات. شباب بطبيعة الحال يتميزون بالحماسة، لا نختلف على ذلك، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الحماسة كافية وحدها لأن تصنع قرارات فارقة، لأن تصنع قرارات يعني نحاول أن نتلافى ونتجنب المخاطر التي ستأتي لاحقا من هذه القرارات؟ هذا السؤال سنجيب عليه بإذن الله تعالى في الفرضيات بعد قليل.
3: نعم، وترين إذن أن الخبرة المتراكمة يجب أن تكون يعني حاضرة ومقدمة على أن يكون الشباب يعني في مواقع أو مواطن صنع القرار لحساسية هذا القرار الوطني ولخصوصية هذا القرار الوطني وما ستتبعه من مخرجات أو نتائج في نهاية الأمر. إذن هذا ما قدمتماه طيف فاطمة في خطاب الافتتاح، يحيدنا إلى يعني جوانب أكثر تفصيلا، وهناك يعني فرضيات مطروحة في هذا المحور. هناك فرضية تقول أن إشراك الشباب في مواقع صناعة القرار الوطني لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل ضرورة تفرضها طبيعة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، إذ لا يمكن بناء سياسات المستقبل بمعزل عن استقراء أفكارهم وتطلعاتهم. أبدأ معك طيف، كيف تردي على هذه الفرضية؟
1: نعم، قبل ذلك أرد قليلا على ما أتت به الزميلة. كونها ربطت الخبرة بالسن، سنوضح من خلال حديثنا أن الخبرة سواء كانت تراكمية أو سواء اكتسبت من أي مكان هي لا ترتبط بالسن بشكل رئيسي. وكذلك نحن نتفق تماما أن هذه القرار كونها تؤثر على الوطن وعلى القرارات الدولية أو العلاقات الدولية يجب أن يؤخذ برأي أكبر فئة ممكنة من المجتمع، لا أن يتم التركيز على فئة معينة فقط تحت جناح أنهم يمتلكون الخبرة أو يمتلكون التجارب. كذلك حماس الشباب، نعم هذا شيء نتفق معه، لكن هذا كذلك يعد تعميم غير عادل، كون أن الحماسة لا ترتبط فقط بالشباب، ممكن أن ترى كبار سن أو أشخاص ذات خبرة يمتلكون هذا الحماس، أو كذلك أشخاص بعمر أقل يمتلكون هذا الحماس دون تحديد عمر معين. نتحدث بسم الله، إشراك الشباب في مواقع صناعة القرار كما وضحنا قبل قليل ليس خيار تنموي فحسب، وإنما ضرورة فرضها علينا الوقت الحالي أو التحولات المتسارعة التي تحدث في العالم الحالي، ولا يمكن أن نبني سياسات المستقبل بمعزل عن أفكار وتطلعات من سيعيشون بشكل رئيسي في هذا المستقبل. العالم اليوم لا يتحرك بالسرعة أو بالطريقة التي كان يتحرك بها قبل عقد أو قبل عقدين من الزمن. التطورات التقنية فرضت علينا تغيرات جديدة بشكل يومي، اعتمادنا على سياسات صاغها أفراد لم يواكبوا هذه التغيرات أو هذه التحولات بشكل كبير، يعني أننا بطريقة أو بأخرى سوف نكون في حالة من حالات التأخر. الشباب اليوم ليسوا مواكبين فقط لهذه التحولات، هم كذلك محركين لهذه التحولات وكذلك مساهمين في هذه التحولات، لذلك إشراكهم يعني أننا سوف نحول الدولة من حالة شخص متأخر أو من حالة متأخرة لحالة مبادرة في صياغة المستقبل. كذلك السياسة الوطنية اليوم كما أوضحت زميلتي هي ليست قرارات جامدة في ملفات ورقية، وإنما هي مؤثرات مباشرة لحياة الناس. فعندما نصمم سياسات سواء كانت سياسات اقتصادية اجتماعية وأيا كان، تحدثت عن الأمن السيبراني مثلا، نحن نصمم واقع يعيش فيه المجتمع لفترة طويلة من الزمن أو لفترة طويلة من المستقبل. عزل الشباب عن هذه العملية أو عملية صياغة المستقبل يعني أننا نصمم مستقبل لا يشبه الأفراد الذين يحيوا في هذا المستقبل، فستتشكل لنا فجوة كبيرة جدا بين صناع القرار وبين المعنيين بهذا القرار أو المتأثرين بهذا القرار، وهو يشكل لنا فجوة أخرى أو معوقة أخرى لهذه التنمية، فكونها لن تعبر عن التطلعات الحقيقية للشباب. كذلك عندما نرى الشباب كونهم خطر على استقرار القرار أو اتخاذ القرار، كونهم مثلا بشكل حماسيين بشكل كبير، نغفل عن حقيقة أخرى ألا وهي أن الجمود يشكل لنا خطر أكبر. فالسياسات التي لن تغذى بعقول شابة تواكب العصر الحالي هي ليست سوى سياسات هشة تفتقر للمرونة.
3: نعم واضح جدا، حتى أيضا نختصر أو يعني نستثمر هذا الوقت، يعني ذكرت جوانب مهمة جدا تؤكد أن حضور الشباب لابد أن يكون يعني مفعلا بطريقة أو بأخرى في مواقع صنع القرار. يعني فاطمة ما ذكرته طيف هي تنتصر لهذه الفكرة تماما، ترى أن مهما كانت يعني من خصوصية لهذا القرار الوطني إلا أنه يعبر عن رؤية مستقبلية، طالما أن الشباب هو موجود وهو عماد مستقبل أي أمة. كيف تردي على هذه الفرضية وعلى ما ذكرته طيف؟
2: نبدأ بداية بتفنيد ما أتت به الزميلة في فريق الموالاة في مسألة الخبرة التراكمية، ونطرح ذلك بفرضية سريعة. اليوم إذا أتيت بطبيب سنة أولى في الجامعة وطلبت منه بأن يقوم بعملية جراحية كاملة، هل سيرضى المريض بأن يسلم نفسه تماماً إلى هذا الطبيب المبتدئ، أم سيطلب بطبيب مختص واستشاري مختص في هذا المجال له سنوات عديدة في إجراء ذات العمليات الجراحية؟ أترك هذا الجواب للجمهور، وبطبيعة الحال سيكون الجواب وقولاً واحداً هو أنه سيطلب الطبيب المختص. هذا بالضبط وبإعمال فكرة القياس لاتحاد العلة هنا أننا بحاجة إلى مختصين في صياغة هذه القرارات. وذكرت الجميل أنها ذكرت الخطيف نقطة رائعة جدا تجعلني أفتتح الفرضية الثانية، وهي فكرة التسارع اليوم محتم علينا بحكم الواقع. اليوم الجميع سيركب ركب التطور أو سيتخلف، إذا ما ركبت مع العالم اليوم في القارب الذي يتجه نحو الحوكمة ونحو التكنولوجيا، فأنت ستظل في معزل عن العالم وعن التطور الذي يحصل في العالم بأسره. فالفكرة القول أن الأشخاص الذين سيصيغون القرارات هم أشخاص يفتقرون إلى الخبرات وإلى الحوكمة وإلى فكرة أنهم مواكبون للتطورات بأنهم لم يكن هذه الخبرات هو قول حقيقة لا يمكن أن نعول عليه. فبحكم الواقع اليوم هم سيركبون هذا الركب، ولأن أبسط الأمور في الحياة اليوم أنت بحاجة إلى أن تقوم بمعاملة بسيطة ستضطر إلى استخدام التقنيات الحديثة حتى تقوم بهذه العمليات، سواء عمليات البنك أو عمليات المؤسسات الأخرى. ففكرة التطور والتسارع كما أشرت أنها بحكم الواقع تحتم علينا اليوم أن نتأنى في اتخاذ القرارات. اليوم العالم سريع من حولنا، فنحن بحاجة إلى أشخاص لا يكونون بذات السرعة. فأشارت وأيدتني طيف في فكرة أن الشباب لديهم الحماسة والسرعة، ففكرة أن لديهم الحماسة تجعلنا بحاجة إلى أشخاص يقللوا ويفعلوا المكابح ويتخذوا هذه القرارات بتأني وبحكمة وبخبرات متراكمة، لا أن يكونوا أيضا متسرعين في اتخاذ القرارات حتى لا نكون أمام أمور لا نحمد عقباها لاحقا. لأن الأشخاص الذين لديهم خبرات يستطيعون تحليل ما هي الأخطاء المخاطر التي ستنجم عن هذه القرارات التي يتخذونها، لديهم القدرة على تحديد الجدوى من هذه القرارات من عدمها وما إلى ذلك.
3: نعم، يعني وكأن فاطمة تقول أن التأني في اتخاذ القرار هو يعني محتكر للفئة الأقدم والأكثر خبرة، ربما يعني ما قدمته، وأن هم الأكثر خبرة يجب من تكون لديهم يعني دفة صناعة القرار أو من يأخذون هذا القرار أيا كان في أي مجال من مجالات التنمية، أو هكذا تقول فاطمة. لكن يعني في المقابل يعني البعض ينسب هذا الأمر إلى يعني الفئة العمرية، ومن يرى أن صناعة القرار الوطني يعني لا يمكن أن تذهب مباشرة نحو النظر إلى الفئة العمرية، وهذه فرضية مطروحة أيضا في هذا السياق بأن صناعة القرار الوطني ليست مساحة للتمثيل العمري أو الاجتماعي، بل مسؤولية مفصلية ينبغي أن تمنح لمن امتلكوا الخبرة والتجربة والقدرة على تقدير عواقب القرارات الاستراتيجية. ويمكن هذا ما تطرقت إليه ضمنيا فاطمة، بأن هناك ربما قد تحدث عواقب، كيف ترد على هذه الفرضية الطيف وعلى كذلك ما ذكرته فاطمة في إطار دقيقتين؟
1: نعم، عودة للمثال فقط التي تحدثت عنه، هل يسلم الفرد نفسه لطبيب مبتدئ أم لاختصاصي؟ سننظر له من ناحية أخرى، إذا كنا دائما ننظر لهذا الطبيب على أنه مبتدئ ونرفض أن يقوم بأي قرارات، متى سوف تأتيه الفرصة لأن يتحول إلى خبير؟ نعم. اليوم بحديثنا نحن كموالين لإشراك الشباب لا نطالب أن نبدل الشباب أو الكبار بالشباب، وإنما نحن نطالب بعملية الشراكة بين طاقات الشباب وخبرة الأفراد في معادلة واحدة، أي نشارك الطبيب المبتدئ والاختصاصي في نفس المجال. لذلك إشراك الشباب اليوم ليس أمر نحن نتفضل به عليهم، وإنما هو حق وطني لهم أن يشاركوا في هذه القرارات. افتراضنا بأن صناعة القرارات هي مساحة مغلقة فقط للأفراد الذين يمتلكون خبرة أو يمتلكوا تجربة، هو افتراض أن الخبرة الماضية هي الوسيلة الوحيدة لفهم المستقبل أو لفهم الوقت الحالي. الخبرة اليوم لا تعني الحصانة من الأخطاء أساساً. التاريخ يخبرنا أن معظم القرارات أو الاستراتيجيات التي لربما انتهت بكوارث لم يتخذها شباب متهورين، وإنما اتخذها أشخاص ذوي خبرة وذوي تجارب كبيرة. لكن كوننا لا نعيش في ذلك العصر وإنما نعيش في عصر آخر، وجب علينا التغيير ولا نعيش بجمود العقلية القديمة التي بدأنا بها. الافتراض بأن الشباب لا يمتلكون الخبرة أساساً يعد إقصاء معرفي لهم، لأن الخبرات اليوم لا تعد فقط خبرات سياسية أو خبرات عسكرية يتطلب نزول ميداني لاكتساب هذه الخبرة، وإنما هي مرتبطة بكل شيء، مرتبطة حتى بالتقنيات، مرتبطة بالبيئة. فالشباب هم من يقرأوا هذه المتغيرات الموجودة في العصر الحالي بشكل أدق كونهم عاصروها بشكل أكبر. فعندما نستبعد هؤلاء الشباب من عملية اتخاذ القرار، في حقيقة الأمر نحن نعمي الأفراد عن رؤية نصف المخاطر المحتملة بشكل أدق. فلا يمكن أن نسلم عملية صناعة القرار لأشخاص عاشوا في عالم الأمس بشكل كامل وبشكل جامد، وإنما نشرك ما بين شباب الوقت الحالي وما بين ذوي الخبرة.
3: نعم، واضح جدا يعني ما تقوله أن فيما لو حدثت عواقب معينة نتيجة اتخاذ قرار معين، هذا حدث حتى بالنسبة للي من لديهم خبرة زمنية طويلة وعريقة جدا. فتصور أن الاحتمال الخاطئ أو الخطأ في اتخاذ القرار أن يكون من الشباب قد يكون نوعا ما ظالم، وبالتالي قد تكون هناك أيضا يعني فكرة مغايرة تردي بها يعني على ما ذكرته طيف فاطمة وأيضا ما طرح في هذه الفرضية تحديدا. تفضلي.
2: أعمال اللي فكرة النسبة والتناسب، فبطبيعة الحال قليل الخبرة أخطأه ستكثر، وكثير الخبرة أخطأه ستقل. هذه النقطة الأولى. أيضا فكرة أن الشاب اليوم، الطيف في فريق الموالاة كانت تحاول توصل فكرة أننا نريد إقصاء الشباب، وأننا حينما نقول أننا نعول على ذوي الخبرات وذوي الكفاءات هو إقصاء فعلي للشباب. الشباب اليوم نحن لا نريد إقصائهم في مرحلة اتخاذ القرارات، ولكن نريد منهم أن يتأهلوا، ففي هذه الفترة هم فترة التأهيل. لا يشترط التأهيل أن يكون لهم مركز في اتخاذ القرارات، بل يمكن أن يكونوا كحال من بنوا أنفسهم بين بجانب صناع القرار في مثلا على سبيل المثال في التدريب المهني وأنواع التدريب وأشكال التدريب الأخرى، ولكن لا يشترط أن يكون لهم كما نقول كرسي في صناعة القرار. أيضا فكرة أنا لم أحد فكرة صناعة القرارات بالقرارات العسكرية أو التي تتطلب النزول الميداني. أنا أركز على فكرة الخبرة والكفاءة والخبرات المتراكمة والمعرفة التراكمية
3: أيا كان المجال.
2: هذه هي الأساس. حتى كما أشرت سلفا في الفرضية السالفة الذكر، أننا يكون هؤلاء الأشخاص لديهم من المعرفة ما لديهم التي تقلل الأخطاء فيما بعد، وأشرنا إلى فكرة النسبة والتناسب. أما عن فكرة ما شهده التاريخ قديما، فذكرت أن الأخطاء والكوارث كانت من الأشخاص ذوي الخبرات. أيضا فكرة الربيع العربي كانت الثورة من قبل الشباب، هم حركتهم الحماسة بداية الأمر، ولكن حدث ما لم يحمد عقباه. لماذا؟ لأنهم لم يتأنوا في اتخاذ القرارات، لم تكن هذه القرارات قد اتخذت بناء على تأني وفكر ومن ذوي خبرات. أيضا نركز على فكرة أن مرحلة أو ساحة صناعة القرار هي ليست المكان المثالي للمنافسة بين الأجيال، أو لقول أن هذه الساحة هي الساحة المثالية للجيل الفلاني للجيل الفلاني. هي المساحة التي تحتاج إلى أشخاص قادرين على تصور التقديرات المستقبلية للقرارات التي ستتخذ، لا على أفكار عابرة ومشاعر جياشة لاتخاذ أمور لحظية ومؤقتة.
3: نعم، ربما أيضا من يعني ينظر إلى حماسة الشباب وقدرتهم ربما على أن يكونوا فعلا فاعلين في مواقع صناعة القرار، هي من باب أن هناك يعني صناعة القرار، أو أن صناعة القرار بحد ذاتها تسرع بناء القيادات المستقبلية أو تؤهل قيادات جديدة عوضا عن القيادات الموجودة في مواقعها في تلك المرحلة أو في مرحلة ما. لكن هذا الحديث فاطمة وطيف يعني يحيلنا إلى فرضية أخرى. هذه الفرضية تقول أن التمكين المبكر للشباب في مواقع التأثير وصناعة القرار يسرع بناء قيادات وطنية للمستقبل، بينما يؤدي تأجيل إشراكهم بحجة نقص الخبرة إلى إضعاف جاهزية الأجيال القادمة لتحمل المسؤولية. أعود إليك فاطمة في الرد على هذه الفرضية، ثم ترد على ما ذكرت طيف. تفضلي فاطمة.
2: نعم، فكرة التمكين، نحن حينما نتحدث عن التمكين هو ليس بديلا حقيقة عن التأهيل.
3: نعم.
2: اليوم أنت إذا طلبت من الطفل أن يكتب اسمه، ما لم تعطيه الأبجديات، لم تعلمه الحروف الأبجدية، هل سيستطيع الطفل فعل ذلك؟ لن يستطيع الطفل فعل ذلك. فنحن بحاجة بداية إلى تأهيل هؤلاء الشباب، وإلى إعطائهم الإمكانيات التي تؤهلهم في المستقبل إلى اتخاذ القرارات.
3: نعم.
2: حتى يعني نضعهم في هذه الكراسي وفي هذه الأماكن وهم لديهم الجاهزية ولديهم الإمكانيات. كما أشرت في الفرضية السابقة، لا يشترط أن يكون التأهيل بجانب أو صناع القرار أو أن يكون لهم كرسي واضح ومكان واضح في صناعة القرار، بل هناك وسائل عديدة تؤهلهم وتمكنهم من أن يصنعوا القرارات في المستقبل بعد أن تكون لديهم أبجديات صناعة القرار، لا أن تكون كما أشرنا لديهم أفكار بغية التغيير وبغية مواكبة الحداثة التي أشرت إلى أن اليوم العالم يفرضها علينا بحكم الواقع، فالكل سيركب هذا الركب والكل يتحتم عليه أن يسير في فكرة الحداثة والتطور. فأشرنا أيضا إلى فكرة أن الدولة ستتحمل نتائج هذه الأفعال وستتحمل نتائج هذه القرارات، فبالتالي حتى لا نحمل الشباب اليوم، وهذه الدراسات أثبتت حديثا أن الجانب النفسي لدى الشباب الذين لديهم الحماسة يتأثر بشكل كبير إذا ما خابت الاحتمالات التي كانوا يبنون إليها والتي كانوا يرمون إلى تحقيقها. فحتى يعني نضعهم في أماكن صناعة القرار وهم لديهم الجاهزية، لديهم الإمكانيات، لا أن نصيبهم بصدمات وتروما مستقبليا من القرارات التي يتخذون.
3: نعم، إذن يعني طيب ما ذكرته فاطمة كأنها تقول أن يعني فكرة صناعة قيادات جديدة من الأجيال الشابة أو من الفئات الشابة فكرة لا يجب أن يعني تذهب هكذا بشكل سريع جدا، يجب أن يعني نتأنى في صناعة القرار أو إشراك الشباب في صناعة القرار في مرحلة ما أو في أي مجال معين. كيف تردي على ما ذكرت وفي إطار هذه القضية أو الفرضية المطروحة؟
1: نعم. أساسا نحن جميعا اتفقنا أن الخبرة في أساسها هي مكتسبة أو هي تراكمية وتأتي بالممارسة، هذا يعني أنها لن تأتي بالسن. فمعنى أننا نحن نشرك الشباب أو أننا سوف نشرك الشباب عندما يصبحوا جاهزين هو خطأ إداري، لأننا نحن نحرم الشباب من المشاركة في القرارات في فترة العشرينات وفي فترة الثلاثينات من أعمارهم. نظريتنا أن هذا أفضل، لكنه فعليا هو تأخير لمرحلة النضج الأساسي لاتخاذ هذه القرارات. نحن بهذه الطريقة نبني أشخاص أو نبني قيادات قادمة تنتظر التعليمات أو تنتظر الفئة الأكبر منها أن تأتي لتتخذ هذه القرارات، لا تمتلك الشجاعة الأساسية لأن تتخذ لوحدها القرارات، تنتظر الأوامر الجاهزة بدلا من أن تبادر بصناعة هذه القرارات. تأجيل إشراك الشباب يعني أننا بطريقة أو بأخرى نغامر بمستقبل الدولة عندما يحين وقت تقاعد الجيل الحالي من متخذي هذه القرارات أو من صناع هذه القرارات، تجد الدولة نفسها أمام فراغ حاد أو فراغ قيادي، لأنها لم تقم بنقل هذه المسؤولية للأفراد أو لم تمنح الشباب فرصة لصناعة هذه القرارات أو عن طريق إشراكهم في صناعة هذه القرارات. استمرار الاعتماد على نفس الأفراد أو على نفس الخبرات لسنوات طويلة دون تجديد أو دون إشراك لأي شباب يعني أن الدولة سوف تكون هشة أمام التحديات المفاجئة التي تأتيها في العصر الحالي والتي لم تكن موجودة في العصر السابق، لأن صانعي القرار الحاليين لم يواكبوا طبيعة هذه التحديات الجديدة، وكذلك أن الشباب الذين سوف يتولوا مسؤولية صناعة القرارات أو اتخاذ القرارات من بعدهم لم يحصلوا على فرصة للاختبار الحقيقية في الميدان، لم تأتيهم فرصة المشاركة في صناعة هذه القرارات. لذلك التمكين المبكر اليوم يعمل لنا كصمام أمان يضمن لنا أن القيادة اليوم تنطلق من الواقع. الشاب الذي يتخذ القرار هو في هذا العصر، هو موجود في هذا العصر، هو يفهم لغة هذا العصر أكثر من الموجودين سابقا، وهو يدرك بعمق احتياجات المجتمع في الوقت الحالي، مما يجعل هذه القرارات الوطنية قرارات أكثر واقعية وقرارات قابلة للتنفيذ بشكل أكبر. فحين نمكن الشباب نحن نختصر وقت طويل جدا من التجارب أو من الفشل والخطأ أو من الصحة والخطأ التي تبني لهم هذه الخبرة.
3: نعم، كل ما ذكرتماه فاطمة وطيف في القضية المطروحة في المناظرة يعني يأخذ يعني من الأهمية بشيء كبير جدا، وهناك مساحات مشتركة. هذا يحيلنا أيضا إلى ما نسميه بخطاب الختام، كل واحدة منكما تقدم ما لديها في إطار دقيقة واحدة بشكل شمولي. أبدأ معك فاطمة ثم أنتقل إليك طيف.
2: ختاما، أوضحنا نحن فريق المعارضة أن صناعة القرار الوطني ليس رفاهية وليست أمور عابرة، إنما هي مسؤولية ترتبط بمصالح الدولة وأمنها القومي وأمنها على الصعيد المحلي والخارجي. الاستماع إلى الشباب وأفكارهم لا يستلزم بالضرورة إلى تنصيب كراسي خاصة لهم في صناعة القرارات، بل يمكن إعطائهم فرص في برامج المحاكاة. نؤكد على ضرورة التدرج المؤسسي في صناعة القرارات، وعليه نتمسك نحن فريق المعارضة بأن إشراك الشباب في صناعة القرارات الوطنية يجب أن يكون بعد التأهيل لاكتساب الخبرات الكافية حفاظاً على جودة القرارات وصوناً للمصلحة الوطنية.
3: شكراً لك فاطمة. طيف؟
1: نعم، أوضحنا لكم أن الشباب هم المحرك الفعلي للمستقبل، لكوننا في عالم سريع ومتغير لا يمكن لعقلية الأمس أن تعالج مشاكل اليوم. فإشراك الشباب هي الوسيلة الوحيدة لكسر الجمود وتحويل السياسات من مجرد ردة فعل متأخرة إلى استباق مبتكر للمتغيرات. وكذلك أوضحنا أن صناعة القرارات الوطنية ليست ترفا وإنما استجابة حتمية للتحولات في الوقت الحالي، وأثبتنا أن السياسات التي تصاغ بمعزل عن الشباب وهم أصحاب المستقبل هي سياسات مقطوعة الصلة بالواقع، وأن إشراكهم ضرورة لضمان مواكبة هذا القرار للعصر، وأن الخبرة ليست حصرا على عدد السنين وإنما هي القدرة على التحليل والمواكبة. وأسقطنا أسطورة الخبير التي أتى بها فريق المعارضة، لأن صناعة القرار تتطلب تنوع في الرؤى لانغلاقا في تجارب الماضي. كذلك أوضحنا لكم أن التمكين المبكر هو القيادة الأساسية، ومنطق الانتظار الذي يتبناه فريق المعارضة هو فخ استراتيجي يحرم الشباب من الممارسة ليصبحوا قادة، ويؤدي إلى فراغ قيادي عند تقاعد الجيل الحالي، لأننا لم نحهم الفرصة ليتعلموا، بل منحتهم إياه الدولة جاهز.
3: نعم، يعني الحمد لله أنني لست محكما لهذه المناظرة، وإلا لأصبحت محتارا يعني في كل ما ذكرتماه يعني من يعني النقاط قوة ودلائل منطقية ومتزنة. كل منكما يعني عبرت عن فكرتها بشكل واضح. أنا أشكرك جزيل الشكر طيف بن عبير القايري، مثلت جانب الموالاة، وكنت ترين أن إشراك الشباب في صناعة القرار الوطني يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات ومواكبة الطموحات الوطنية واستشراف المستقبل. كل شكر لك طيب.
1: نعم، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
3: كما أشكرك أيضا فاطمة بنت خميس العجمي، مثلت جانب المعارضة لهذه الفكرة والقضية المطروحة، وكنت تدافع عن أن صناعة القرار الوطني مسؤولية لا تكتمل يعني إلا بالخبرة والتجربة، وأن توسيع أدوار الشباب في هذا المجال يجب أن يظل مرتبطا بمستويات التأهيل والخبرة المتراكمة. كل الشكر لك فاطمة.
5: يعطيكم العافية وشكرا لكم هذه الاستضافة.
3: بارك الله فيكما. وإذا مستمعينا، بين من يرى في إشراك الشباب ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المستقبل، ومن يؤكد أن صناعة القرار مسؤولية لا تكتمل إلا بالخبرة والتجربة، تبقى القضية مفتوحة أمام اجتهادات متعددة تبحث عن أفضل السبل لتحقيق المصلحة الوطنية. هكذا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قرآني
6: بقلبي ساكن. استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفياً أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
1: حديث المؤتلف.
0: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان اقتصاد المعنى، القيم كمحرك للقرار، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، حين تبنى الثقة داخل المجتمعات وبينها يصبح السؤال التالي أكثر عمقا: ما الذي يوجه القرارات التي يتخذها البشر داخل هذا العالم المترابط؟ فالقوانين والمؤسسات تحدد الإطار العام، لكن حركة القرار نفسها غالبا ما تتشكل وفق منظومة أعمق من القيم والمعاني. في التصورات الاقتصادية التقليدية كان يفترض أن الأفراد يتخذون قراراتهم وفق حسابات المصلحة المباشرة، وأن الأسواق تعمل أساساً وفق منطق الربح والخسارة، غير أن تطور العلوم الاقتصادية في العقود الأخيرة كشف أن هذا التصور لا يفسر وحده سلوك البشر. تشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الثقة والحوكمة الاقتصادية إلى أن القيم الاجتماعية كالعدالة والإنصاف والثقة تؤثر مباشرة في كفاءة الأنظمة الاقتصادية واستقرارها، فحين تتآكل هذه القيم تتراجع الثقة في المؤسسات ويصبح اتخاذ القرار أكثر اضطرابا. ومن هنا يظهر مفهوم اقتصاد المعنى، الفكرة التي ترى أن القرارات الاقتصادية لا تتحرك فقط وفق منطق المصلحة، بل أيضا وفق منظومة القيم التي تمنح هذه القرارات معناها. أيها المستمعون والمستمعات، لفترة طويلة سيطر نموذج الإنسان الاقتصادي العقلاني على التفكير الاقتصادي. وفق هذا النموذج يتخذ الأفراد قراراتهم بعد مقارنة دقيقة بين المنافع والتكاليف، بهدف تحقيق أقصى قدر ممكن من المنفعة الشخصية. غير أن تطور علم الاقتصاد السلوكي في العقود الأخيرة كشف أن هذا التصور لا يعكس بدقة الطريقة التي يتصرف بها البشر في الواقع، فقد أظهرت أبحاث الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل ريتشارد ثالر أن القرارات الاقتصادية تتأثر بعوامل نفسية وقيم اجتماعية مثل الشعور بالإنصاف أو الرغبة في التعاون. فعلى سبيل المثال، أظهرت تجارب اقتصادية عديدة أن الأفراد قد يرفضون صفقة مربحة إذا شعروا أنها غير عادلة، حتى لو كان الرفض سيكلفهم خسارة مادية. هذا السلوك يشير إلى أن القرارات الاقتصادية لا تنفصل عن الإطار الأخلاقي والاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان، فالناس لا يسعون فقط إلى الربح بل أيضا إلى الحفاظ على شعورهم بالعدالة والكرامة. ومن هنا يتضح أن الاقتصاد لا يعمل في فراغ، وإنما يعمل داخل منظومة من القيم التي تؤثر في طريقة اتخاذ هذا القرار أو ذاك.
0: حديث المؤتلف.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، عندما تدخل القيم إلى المجال الاقتصادي فإنها لا تعطل عمل الأسواق بل تعيد توجيهها. فالاقتصاد ليس مجرد آلية لإنتاج الثروة، الاقتصاد نظام اجتماعي يتأثر بالمعايير التي يتبناها المجتمع. وتشير تقارير الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة إلى أن النماذج الاقتصادية التي توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة تحقق استقرارا أطول مدى من تلك التي تركز فقط على زيادة الإنتاج. فالاقتصاد الذي يهمل البعد الاجتماعي قد يحقق نموا سريعا، لكنه غالبا ما يولد فجوات كبيرة في توزيع الثروة، مما يؤدي إلى توترات اجتماعية وعدم استقرار سياسي. كما أن الاقتصادات التي لا تأخذ بعين الاعتبار الأثر البيئي للنشاط الاقتصادي فإنها قد تواجه أزمات طويلة المدى مثل استنزاف الموارد الطبيعية أو تفاقم التغير المناخي. هذا ما دفع العديد من المؤسسات الدولية إلى تبني مفهوم التنمية المستدامة الذي يسعى إلى توجيه النشاط الاقتصادي بحيث يخدم احتياجيات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وهكذا تصبح القيم كالعدالة والاستدامة عناصر فاعلة في توجيه الاقتصاد نحو استقرار طويل الأمد. أيها المستمعون والمستمعات، إذا كان الاقتصاد يعكس في النهاية رؤية المجتمع لمعنى التقدم، فإن السؤال يصبح: أي نوع من الاقتصاد نريد أن نبني؟ تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مؤشر التنمية البشرية إلى أن التقدم لا يمكن قياسه فقط بالناتج المحلي الإجمالي، بل بمدى قدرة المجتمع على تحسين جودة حياة الإنسان. ولهذا يشمل مؤشر التنمية البشرية عناصر كالتعليم والصحة ومستوى المعيشة. هذا التحول في القياس يعكس تحولاً أعمق في فهم الاقتصاد، فبدل النظر إلى النمو الاقتصادي بوصفه هدفاً في حد ذاته، يصبح ينظر إليه كوسيلة لتحسين حياة البشر. في إطار المؤتلف الإنساني، يصبح الاقتصاد جزءاً من منظومة أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإنساني. فالنشاط الاقتصادي لا يقاس فقط بحجم الأرباح التي يولدها، وإنما بقدرته على دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز الاستقرار طويل المدى. ومن هذا المنظور يمكن فهم اقتصاد المعنى بوصفه محاولة لربط القرارات الاقتصادية بالقيم التي تحمي الإنسان والمجتمع والبيئة. وهكذا يتحول الاقتصاد من مجرد نظام لإدارة الموارد إلى أداة لخدمة الإنسان داخل العالم المشترك.
0: حديث المؤتلف.
2: ختاما أعزائي المستمعين والمستمعات، اقتصاد المعنى يمثل خطوة أساسية في إعادة التفكير في الطريقة التي تتخذ بها القرارات داخل العالم المترابط. فحينما توجه الأسواق بالقيم التي تحمي الإنسان والمجتمع والبيئة، يصبح الاقتصاد أداة للاستقرار لا مصدرا للتوتر. هذا الفهم ينسجم مع رؤية مشروع المؤتلف الإنساني التي تسعى إلى بناء نظام عالمي لا يفصل بين الكفاءة الاقتصادية والمعنى الإنساني. فالعالم الذي توجه قراراته بالقيم يكون أكثر قدرة على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار. في الحلقة القادمة نصل إلى ختام هذا المسار الفكري الذي بدأناه معا طوال الأيام الماضية. المؤتلف الإنساني، هندسة التوازن العالمي. فإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
1: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.